يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب، فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمولاً.

بعثت فينا رسولك المختار.

إمامه الكتاب، إمامه

أرسلته يا رب، أرسلته.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

بحلب كل الأسرار في بحر الروح خدني الطيار بحر ملوح.

أنا

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: بالراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 7 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة جهود إحياء مختلف المعالم التاريخية والتراثية بالقاهرة وتطوير المناطق المحيطة بها سعيا لجذب المزيد من السائحين، مشددا على ضرورة تبني مشروع لتخضير القاهرة يستهدف تحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء. وخلال اجتماع مع وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تابع الرئيس السيسي خطة تطوير الأصول التابعة لوزارة الأوقاف إلى جانب تعزيز آليات التعاون مع الشركات المتخصصة والمطورين العقاريين. وأكد الرئيس السيسي في هذا الإطار أهمية استمرار جهود حصر الأصول والممتلكات التابعة لهيئة الأوقاف المصرية وتعظيم الاستغلال الأمثل لها. وزير الخارجية بدر عبد العاطي دعا لضرورة البناء على الجهود الراهنة لوقف النزاع في السودان وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، كما جدد التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. جاء ذلك خلال مباحثة هاتفية أجرها وزير الخارجية مع كبير مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية. تناولت المباحثات أيضا سبل دعم العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا. وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجت قال إن القوات الأمريكية ستستهدف ناقلة النفط الإيرانية وتغرقها إذا أطلقت طهران النار على السفن الأمريكية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أنها استهدفت 3 ناقلات نفط مرتبطة بإيران عقب إطلاق الحرس الثوري صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين. اقتصاديا، وزير البترول كريم مدوي أكد أن تطوير البنية الأساسية لقطاع البترول يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز أمن الطاقة ودعم التنافسية الاقتصاد الوطني، كما شدد على ضرورة تطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها ورفع كفاءة شبكات نقل الخام والمنتجات البترولية والتوسع في قدرات التخزين والتداول. ورياضيا، فريق بيراميدز حل ضيفا في 3:00 اليوم على فريق جورماهيا الكيري في بداية مشواره بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
3: السلامة في العلامة.
0: لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: غريب.
1: صباح الخير.
0: الشمس طلع بابتسامات الأمل، شعلت ياقوت زي الخدود وقت

0: الراديو
1: صباح الخير، صباح الفل والهنا والسعادة على كل الصبحوية، وحلقة جديدة من صباحك ومطرحك، واسبوع جديد بنبدأه مع بعض على الراديو 90 FM. معكم احمد يونس، ويا رب نستمتع مع بعض كده وتتبسطوا طول الساعتين. النهاردة عودة المدارس الانترناشنال، وان شاء الله الحد الجاي تعود المدارس كلها بقى، كل الباقي يرجع من جديد. صباح الفل وصباح العودة للمدارس وجو المدارس الجميل. ودرجة الحرارة في القاهرة النهاردة 34-24، اسكندرية 31-24، الإسماعيلية 36-24، العريش 32-22، الغردقة 37-28، شرم الشيخ 37-28 أيضا. صباحكم جميل أيها الصبحوية الحلوين. صباحوا علينا على واتساب الراديو 90-90-010-490-94، صفحتنا على فيسبوك هي الراديو 90-90، هاشتاج تويتر أو أكس. بداية الأسبوع مع يونس.
2: اليوم وابدأوا بصباحك ومطرحك.

النهارده في قاعة نهر في ساقية صاوي في حفل الناي باند الساعة 8 مساء، وفي قاعة الكلمة في ساقية صاوي النهارده في حفل بيانو منفرد لمحمد نجيب 8 مساء، وفي مركز إبداع بيت السحيمي هيكون في حفل لفرقة النيل للآلات الشعبية والتنورة، وده ميعاده 8 مساء. صباح الهنا على أي الحلوين اللي بيبدأوا يومهم في صباحات المطرح.

يظبط اليوم وابدأوا بصباحك ومطرحك. من جديد صباح الخير، انت معنا صباحك ومطرحك على راديو 90 سينا فن. عايز صباح على الهام وصباح على مصطفى وصباح على درش، انت الجميل يا درش، وصباح الفل يا سليم، وصباح الفل احمد ابراهيم، وصباح الفل مينا، وصباح الفل يا نوسا، وصباح الفل يا نسرين، وصباح الفل يا مريم، وصباح الفل الامل، ولسه هنقرا كمان صباح علينا على واتساب في راديو 90.

0: لك معنا على راديو تين تين افام من الحد الخميس سبع صباحا
1: صباحك ومطرحك.
0: صباح الفل، احمد يونس معك على راديو تين تين افام.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
2: صباح الفل، استمتع يا عم بحياتك، استمتع يا أستاذة بحياتك. علشان تحس بالسعادة الحقيقية لازم تفتح قلبك وتعبر عن حبك للناس اللي حواليك وتعرفهم قد إيه هم مهمين في حياتك وغاليين عليك. افتح قلبك عشان كمان تستقبل منهم هم كمان الحب، وتعرف قد إيه أنت مهم عندهم وليك غلاوة كبيرة قوي عندهم. مشاعر الحب بين الناس والإحساس بالأمان من أكتر الحاجات اللي بتساعدنا نحس إن إحنا في مود أجمل وأحلى. فكر دايما انك مش محتاج تسمع اعتذار من الشخص اللي مضايقك علشان تقدر تسامحه. ممكن جدا تلاقي قلبك مفتوح وتلاقي نفسك سامحته من غير اعتذار، وممكن تتحط انت في الموقف ده. على فكرة مش عيب ولا غلط ان انا سامح من غير اعتذار، لان في ناس تستاهل ده، هي مش عمالة على بطال مع اي حد، لا ناس تستاهل ده. فعايزين احنا كمان نكون من الناس اللي نستاهل ان احنا نتسامح على طول. حافظ يا صاحبي على التفاؤل اللي جواك ونظرتك الإيجابية لكل حاجة. التفاؤل هو الحاجة الوحيدة اللي هتخلينا نعدي. خليك قنوع راضي باللي عندك وحس بقيمته واستمتع بيه، وده عمره ما يتعارض أبدا بالطموح. ما فيهاش أي حاجة لما نكون راضيين ومقتنعين باللي ربنا مديهولنا وقسمهولنا، ونلجع بغيرنا. احنا احسن من غيرنا، كل واحد عنده حاجة احسن من التاني، بس مش لازم تكون معلنة ومش لازم يكون في مقارنات على الهواء مباشرة علشان اعرف ان انا احسن من غيري في حاجات تانية. انا بس ببص للي هو احسن مني فيها.

تمسحها وبإيدك تخليها موجودة، وبإيدك تمنع أي حد إنه يأثر عليها ويضرها. ما تسمحش لأي حد مهما كان إنه يعكر السعادة دي، بس الأول اصنعها. صباح الفل أيها الصبحوية الحلوين، صباحكم أترحك، برنامجك الصباحي السعيد من الحد للخميس من الساعة 7 للساعة 9 الصباح.

عايز اقول لك ان وزاره التعليم العالي والبحث العلمي اعلنت ان يوم الخميس الجاي 10 سبتمبر الساعه 7 مساء هيتقفل باب التسجيل لرغبات طلاب الشهادات المعادله العربيه والاجنبيه، وده للقبول بالجامعات والمعاهد الحكوميه. كمان وزاره التموين والتجاره الداخليه اعلنت ان معرض اهلا مدارس 2026 هتمده لحد يوم 15 سبتمبر في قاعه جهاز تنميه المشروعات المتوسطه في ارض المعارض مدينه نصر. نروح لوزارة الصحة والسكان اللي أعلنت عن بدء أعمال مبادرة أبطلنا السكر لرعاية الأطفال المصابين بالسكر في مدينة اسكندرية في إطار توسيع تنفيذ مبادرة سيادة الرئيس وتعزيز المتابعة المستمرة لمستوى السكر لدى الأطفال من خلال إتاحة أجهزة القياس المستمر للجلوكوز. لسه مكملين صباحكم مطرحك.

بتتأخر على مواعيدك؟ عايز الإجابة آه ولا لا؟ عشان أحللكوا الدنيا دلوقتي كلها، تأخر على مواعيدك ولا بتأخريش؟ الإجابة آه أو لا؟ يلا بينا.

0: كمان قوي.
1: انا بحب يونس، يونس بيحبني.
0: رهيب جدا زيتون، ولد خطير قوي.
2: يونس وزيتون كل يوم من الحد للخميس 7:10 الصبح في صباحك ومطرحك مع احمد يونس على راديو 90.9.
3: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.
4: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
5: كان بيتم احتفال امبارح بيوم عالمي غير رسمي، اليوم العالمي انك تتأخر على حاجة. وبالمناسبة دي خلينا من صباحك ومطرحك نقول لك شوية من نوعيات الناس اللي بتتأخر، واللي بيتأخر يحط ايده على النوع اللي بيعه ويقول هو ده انا. اول نوع من الناس اللي بتتأخر على طول هو الشخص اللي دايما بيخترع اعذار وحجج ومبررات غريبة وغير منطقية مفيش طفل يصدقها، اللي هو وانا ماشي على المحور طلع عليا تنين، وانا ماشي الارض اتكسرت واتقلبت نص اتشقت نصين، ولقيتني فجأة بقيت طلعت على طريق وحاجات بقى كده، وطريت اوصل للبوابات والف وارجع ومش عارف ايه. فانت بتبقى قاعد جميل. الشخص اللي على طول كل ما تكلمه يقول لك انا خلاص هلبس الجزمه ونازل، والموضوع بيختلف شويه عند البنات بقى المحجبه مثلا، هتلاقيها تقول لك انا خلاص هلبس الطرحه ونازله، طول الوقت هم مستنيين بس يلبسوا جزمه او طرحه او اي حاجه، في حاجه بتتلبس في الاخر يعني. وفي برضو الشخص اللي كل ما تكلمه تشوفه هو فين ونازل متاخر ليه، يقول لك انا داخل خلاص عليك اهو، انا داخل خمس دقائق بالظبط، وتلاقي قدامك. هو الراجل محددش الخمس دقايق دول بأي توقيت، توقيتك ولا توقيته، هو توقيته مختلف عنك خلاص خالص خالص خالص. الشخص اللي بيستخدم اعذار تخليك تتعاطف معاه هو كذاب، فتلاقي كل مرة فلان مات، فلان عيان، عمتي دايما العم، مش عارف ليه عمتي ماتت. ليه يعني مالها العمة جميلة وعسل والله، يقول لك او يحكي بقى عن حاجة انه شاف بقى قطة تعبانة او كلب ونزل بقى وشافهم وداهم يشوف لهم حل او كذا، فانت تتعاطف وانت عارف انه كذاب. في بقى الشخص اللي بيحب يقلب الترابيزة لما تقول له اتأخرت ليه، يتعصب ويفضل يحسسك انك مش مقدر الزحمة والحر والمسؤوليات والمشغوليات اللي على طول مسحول فيها والتضحيات اللي عملها عشان اصلا يجي ويقابلنا، ويخليك تحس في الاخر انك تحمد ربنا انه عبرنا اصلا. من اشهر نوعيات الناس اللي بتتأخر الناس اللي فقدين الاحساس بالزمن، اللي تقول له هنتقابل كمان ساعة تلاقيه جاي بعد 4 وهو مش حاسس ان في حاجة غلط، وتلاقي الناس مش طايقة نفسها وداخل مبتسم. وعادي جدا، وده على طول الطيارة تفوته، بس السفر يفوته، بس المدرسة بتاعهم يفوتهم ويفوت على أولادهم، عادي جدا. وهم السبب، هم ما بيحددوش ساعة معينة، انت لما تحدد لهم ساعة اول حاجة يقولوها لك ان شاء الله حاضر ربنا يسهلني. الشخص هم النوم اللي بيتأخر عن نص موعيده عشان راحت عليه نومه، وفي الغالب بيكون نومه تقيل وما بيصحاش، صوت الموبايل ما بيعملش معاه اي نتيجة اصلا، هو ما بيعملوش سايلنت ولا حاجة، هو بيعمله يرن بس بيبقى في الحلم سامع صوت بعيد كده بيرن. انا عارف الصوت ده، انا عارف الصوت ده. كل واحد اضرب نفسه بقى. لسه في صباحك ومطرحك على راديو 90.9 FM، ولسه معكم احمد يونس، وموعدنا دايما من الحد للخميس من 7-9 صباحا.

0: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
1: النهاردة البرج في الدرج بيرفع شعار، حاول تسيطر شوية على يا جدي الأسبوع ده، حاول تسيطر شوية على الهزار اللي ساعات بيطلع منك في أوقات ما تستدعيش أي هزار خالص، فبتبقى عارف إنك مش قادر تسيطر بس لازم تلم دور شوية عشان الناس ما تقفش. يا دلو الأسبوع ده حاول تسيطر شوية على العمق اللي بيحلوا عليك في بداية الأسبوع بس على آخر الأسبوع بتبقى هلس يعني، فخلي العمق يعني قلله على قد ما تقدر. يا حوت حاول تقلل الأسبوع ده وتسيطر شوية على حالات الجنان الغير مبررة والأفكار الحلوة المبدعة دي، تمام بس ما بتتنفذش على طول، يعني سيطر شوية. طب يا حمل، مطلوب منا الأسبوع ده نسيطر على الحشرية شوية، وإن احنا عايزين نعرف كل حاجة عن موضوع ما، خليك يعمل حاجة تجيلك لحد عندك، خليك تقيل يا حمل. التور حاول الأسبوع ده تسيطر شوية على نشوفية الدماغ، تمام، وأنا إن إصراري إن رأيي هو اللي يمشي، اسمع رأي الغير. الجوزاء حاول الأسبوع ده تسيطر شوية على الزهق والرغبة في إنك تسيب أي حاجة بدأتها، ما تملش بسرعة، ما تملش بسرعة، ما تملش بسرعة. طيب السرطان حاول الأسبوع ده تسيطر شوية على الرغبة الغير مبررة في النكد، بتقلب لك مودك وانت بتسأل نفسك هو الموضوع مستاهل، فبتلاقي الإجابة بعدها بشوية لا والله ما كانش يستاهل. طب سيطر شوية يعني، سيطر شوية يا سرطان. طب الأسد حاول تسيطر شوية على انك تتكلم عن نفسك وتحكي انجازاتك، هتتحسد يا منيل تاخد وقعين تمام. طب يا عزراء الأسبوع ده حاول تسيطر شوية على فكرة انك مقلق من شخص او شخصين او ثلاثة وحاسس كده ان في حاجة مش تمام بتحصل، خلي بالك ممكن تكون الشكوك دي لا اساس ليها من الصحة. طيب يا ميزان حاول الأسبوع ده تسيطر شوية على الرغبة في الرغي الرغي الرغي مع الناس عمال على بطال، واختار الناس اللي ترغي معاهم. يا عقرب الأسبوع ده حاول تسيطر شوية على فكرة ان هم ما بيحبونيش، انا اكتشفت، انا ذكرت، انا ركزت، انا فهمت، انا قريت، لا شيل ده من دماغك شوية يا عقرب. اخيرا القوس حاول تسيطر شوية على فكرة ان انا لازم امشي كل حاجة بايدي علشان اطمن عليهم واطمن ان الحاجة طالعة كويسة، لا احيانا مطلوب نسيبها كده شوية الاسبوع ده، كده هدي اللعب شوية وشوف يمكن هم يمشوها صح مش يمكن. طب العيد ميلاده النهاردة 6 سبتمبر 6/9، كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد، يا رب يجعله يوم حلو كده وشهر جميل عليكم وسنة كلها جمال. شخص عنده قوة ملاحظة فظيعة، من الناس اللي بيقولك بيسمعها وهي طايرة، في سن التردد محتاجة بس ايه نسيطر عليها شوية. تيجوا نقفل الشباك، يلا بينا.
2: ممكن تقفل الشباك ده بسرعة؟
3: ثواني طيب يا حبيبي هزبط شعري.
2: اقفليه كده.
4: صباح الفل، دلوقتي بقى معادنا مع اقفل الشباك زي ما احنا
1: اسمر يا اسمراني. الكلمات اسماعيل الحبروك والالحان كمال الطويل، والاغنية فاكرين من لسادة الخالية للعندليب حليم.

الحب اللي أنا شفته يوم وياك وياك فرحني ونساني ازاي انساك انساك لا لا بشك.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار. تم خلال الاتصال تأكيد على أهمية استئناف تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. كما أجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطي اتصالا آخر مع وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما قدم وزير الخارجية تهنئة لنظيره من بنغلاديش بمناسبة انتخابه رئيسا لدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، معربا عن التطلع لمواصلة التنسيق بشأن مختلف القضايا. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مناطق في محافظة النبطية جنوبي لبنان بعد إعلانه إطلاق عناصر من حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه جنوده في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان. وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيث قال إن القوات الأمريكية ستستهدف ناقلة النفط الإيرانية وتغرقها إذا أطلقت طهران النار على سفن أمريكية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أنها استهدفت 3 ناقلات نفط مرتبطة بإيران عقب إطلاق الحرس الثوري صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين. اقتصاديا، وزير البترول كريم بدوي أكد أن تطوير البنية الأساسية لقطاع البترول يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز أمن الطاقة ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، كما شدد على ضرورة تطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها ورفع أيضا كفاءة شبكات نقل الخام والمنتجات البترولية والتوسع في قدرات التخزين والتداول. رياضيا، فريق بيراميدز يحل ضيفا في 3:00 اليوم على فريق جورماهي الكيني في بداية مشواره بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190، بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
3: السلامة في العلامة.
4: الراديو 90 90.
5: صباحك ومطرحك.

0: It's when it's your design. Not stop music.
1: Get a fill on. Get a fill on. Get a fill on. صباحك ومطرحك get a fill on. صباح الخير من جديد، انتم معنا في صباحك ومطرحك على راديو 90 FM، ومعنا زميلنا العزيز استاذ محمود صابر عشان نعرف اخبارنا مروريا ايه في بدايه هذا الصباح. يا صابر صاحب الهنا،
2: صباح الورد يا استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك والاستاذ المستمعين الكرام.
1: اخبارنا ايه كده في بدايه الاسبوع؟ هل في اي زحام مع بدايه بعض المدارس النهارده؟
2: لا، انا حابب اطمن سيادتك والساده المستمعين اللي بيسمعونا على كافه انحاء الجمهوريه ان الحركه المروريه النهارده في محافظات الوجه البحري والابلي والطرق المؤديه اليهم بتعمل بشكل طبيعي، ما عندناش اي مؤثرات. كذلك ايضا قطاعات الطرق الدائريه المؤديه لمداخل ومخارج القرى الكبرى، بعض الكثافات اللي بدات تتوافد اعلى دائري الخصوص والمرج ومناطق السلام، وده المعتاد معانا، واعلى مناطق باسوس واعلى منطقه القوس الغربي بتقابلنا بعض الكثافات المروريه المتجه الى مناطق مدينه 6 اكتوبر. عشان كده اللي جاي من دائري المنيب ومتجه ل 6 اكتوبر والشيخ زايد بيروح نستخدم النهارده الطريق السياحي او نستخدم محور 26 يوليو او محور رود الفرج. بعض الكثافات امام محطه مترو منيب اللي جاي دلوقتي من مناطق طريق الصعيد ومتجه لمناطق البحر الاعظم، هنروح نستخدم النهارده محور او تحديدا طريق ابو النمر. في نطاق محافظة القاهرة هتقابلنا بعض الكثافات النهاردة في طريق السويس اللي جاي دلوقتي من على كوبري الجيش ومتجه لمطلع الدائري ومتجه أيضا لمدينة الرحاب ومدينتي ومتجه للقاهرة الجديدة، نتيجة كان عندنا مصادمة أمام الهيئة العربية للتصنيع. الإدارة العامة لمرور القاهرة وجهت نشر خدمات المرورية، عشان كده النهاردة هنروح نستخدم محور شينزو أبي أو نستخدم كوبري جاردينيا ونطلع منه على محور جمال عبد الناصر أو نستخدم محور قاع سيل المتجه لمناطق التجمع. بعض الأحجام أعلى كوبري حدائق القبة وأعلى كوبري حلمية الزيتون المتجه لمناطق شرق القاهرة، هنروح نستخدم النهاردة كوبري سرايا القبة وكوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو أحجام متوسطة، هنستخدم باقي الكبار الأخرى اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة، وكورنيش النيل الأحجام في المعتادة معانا عند منطقة الساحل ورود الفرج اللي جاي من معهد ناصر متجه لمناطق وسط البلد هو شارع شبرا. عشان كده هنروح نستخدم النهاردة شارع أو تحديدا امتداد أحمد حلمي. عدا ذلك أستاذ أحمد، الحركة المرية على كافة المحاور ما زالت بتعمل بشكل طبيعي، ما عندناش أي مؤثرات سوى الأماكن اللي احنا ذكرناها للسادة المستمعين الكرام.
1: بشكرك يا صابر وصباحك جميل إن شاء الله.
2: صباح الورد.
1: صباح الجميل.

0: كمان قوي.
1: انا بحب يونس، يونس بيحبني.
0: رهيب جدا زيتون، ولد خطير قوي.
2: يونس وزيتون كل يوم من الحد للخميس 7:10 الصبح في صباحك ومطرحك مع احمد يونس على راديو 99.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
3: واحدة مش هتكمل العلاج، لكن الاستمرارية بتعمل ده. علشان كده مستشفى 57-357 سهلت طرق التبرع الشهري اللي تناسب إمكانياتك، أو تهدي جهاز طبي كصدقة جارية باسم حد غالي على قلبك مع إمكانية تقسيطه بشكل آمن على بياناتك الشخصية وإمكانية إلغاء التبرع الشهري في أي وقت وبسهولة. جرعة العلاج بتكمل نقطة نقطة، تبرعك الشهري بيكمل رحلة العلاج شهر بشهر.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
5: الراديو 90-90.
6: صباحك ومطرحك.

اتكلمنا في حلقة قبل كده عن ان الامم المتحدة نشرت بيان من خلال المنظمة العالمية للارصاد الجوية حذرت فيه من ظاهرة مناخية اسمها النينيو، ووصفها الامين العام للامم المتحدة بانها انذار مناخي عاجل وانها هتزود الاحتباس الحراري ودرجات الحرارة العالمية وتؤدي لظواهر جوية متطرفة. المهم بقى امبارح اتقال ان بسبب الظاهرة دي الخريف والشتاء الجايين هيحصل فيهم هذا التطرف المناخي، يعني درجات الحرارة هتكون بتبقى يا أقل من المعتاد بحبة كتير، يعني يا أزيد. فبقى في الخريف والشتاء بيقولك هتكون أقل من المعتاد في الخريف والشتاء الجايين، وهيكون في احتمالات سقوط أمطار بكثافة أكتر من السنين اللي فاتت. طب الظاهرة بتاعت النينيو دي إيه؟ بيقولك ظاهرة بتحصل كل فترة من 2 لـ7 سنين بسبب الارتفاع الغير طبيعي في درجات حرارة سطح المية في وسط وشرق المحيط الهادي، وده بيكون بسبب إنها بتستمر لفترة طويلة. الظاهرة دي بتستمر من 9 لـ12 شهور. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لاحظت أن من أواخر 4 لحد نص مايو اللي فات كانت درجة حرارة سطح البحر بتقترب من الظاهرة دي، ولقوها زادت بأكتر من 6 درجات مئوية عن المتوسط، وده عمل مخزون حرارة كبير تحت سطح المياه. وفي الوقت ده أصدرت منظمة الأمم المتحدة التحذير من ظاهرة النينيو، وخصوصا أنهم في نفس الوقت لقوا أن المؤشر الجوي بيتوافق مع تطور ظروف هذه الظاهرة. منظمة الأمم المتحدة توقعت أن بسبب الظاهرة دي متوسط درجات الحرارة بيكون أعلى من المتوسط في معظم أنحاء العالم ابتداء من 6 لحد 8، والتوقع حصل بالفعل والظاهرة حصلت، وكان الصيف ده أشد حرارة في بلاد كتير حول العالم. لكن بيقال كمان أنها كده مكملة معانا لشهر نوفمبر الجاي، وهتكون أقوى في الوقت ده وهتوصل لمناطق أبعد، وأن الخريف والشتاء الجايين هيحصل فيهم انخفاض مش قليل في درجات الحرارة. يعني كده عرفنا ان ظاهرة النينيو دي مش بتتسبب في موجات حرارة فقط، ولكنها بتتسبب في انخفاض درجات حرارة وتتسبب في جفاف وامطار غزيرة، وتأثيرها في الاغلب بيكون مطر، واكتر مكان هيتأثر بيها امريكا الجنوبية والقرن الافريقي وبعض مناطق اسيا الوسطى، وجفاف اكتر في استراليا واندونيسيا واجزاء من امريكا الوسطى وجنوب اسيا، ولكن انخفاض الحرارة هيكون في العموم. لسه مكملين صباحك ومطرحك على الراديو 90 FM، وان شاء الله يكون شتاء حلو بعد بغض النظر عن كل اللي انا قلته، ان شاء الله يبقى شتاء جميل وكل حاجه. لسه معاكم احمد يونس، وصباحكم جميل ايها الصبحويه الحلوين.

طيب النهاردة عيد ميلاد مين؟ النهاردة عيد ميلاد الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس، ذكرى ميلاد العظيم فؤاد المهندس. النهاردة هو من وليد 6 سبتمبر 1924 ورحل عن عالمنا 16 سبتمبر 2006. فؤاد زكي المهندس اتولد وتربى في العباسية في القاهرة، وتربيته التالتة في العيلة بعد أختين، ترتيبه أسف الثالث في العيلة بعد أختين هم صفية ودرية، وأخوه الأصغر منه هو سامي المهندس. درس في المدرسة التركية وكان ليها تأثير كبير على شخصيته. ولما دخل فؤاد المهندس كلية التجارة اشترك في فريق التمثيل في الجامعة، وكان عاشق للتمثيل من صغره. حضر مسرحية نجيب الريحاني اسمها الدنيا على كف عفريت، وكان معجب جدا فؤاد المهندس ومنبهر جدا، وحاول ينضم لفرقة الريحاني المسرحية، وبالفعل انضم لها، لكن ما قدرش وقتها ياخد اي دور مهم في مسرحيات الريحاني. بعد وفاة نجيب الريحاني اسس فؤاد المهندس فرقة ساعة لقلبك في بداية الخمسينات، وكانت دي بدايته مع التمثيل. ورغم انه قدم حوالي 70 فيلم في السينما، الا ان المسرح فضل حب والأول اللي ليه مكانة خاصة جدا عنده، وكان دايما بيحاول يقدم رسالة مجتمعية من خلال أعماله، ده غير البرنامج العظيم الإذاعي اللي بدأ سنة 1968 كلمتين وبس، وفضل يتذاع على مدار سنين طويلة، وكان بيناقش من خلاله مشاكل المجتمع على لسان سيدة فندي. وكان في محاولات لإعادة العمل بأشخاص مختلفة، لكن يبقى الفنان فؤاد المهندس هو رقم واحد. الحقيقة الفنان فؤاد المهندس كان بيحب المسرح جدا، لدرجة أنه كان بيقدم مسرحية إنها حق عائلة محترمة وهو عنده جلطة في القلب. فؤاد المهندس أطلق عليه الجمهور والنقاد والصحفيين لقب الأستاذ، كان مهتم جدا بالطفل وعايز يقدم له حاجة مختلفة. قدم أغاني كتير زي رايح أجيب الديب من ديله وحيو أبو الفصاد اللي لسه لحد دلوقتي الكل بيحب الأغاني دي، وكمان عمل مسرحية هلا حبيبتي من الروائع الحقيقة، تغيير فوزير عمه فؤاد اللي كانت أول فوزير معمولة خصيصا للأطفال، وكل الأطفال من جيل الثمانينات والتسعينات تربوا عليها. من أشهر أعمال الفنان فؤاد المهندس على سبيل المثال وليس الحصر أخطر رجل في العالم، شنب في المصيدة، زوج تحت الطلب، العتبة جزاز، ربع دستة أشرار، مسرحية سيدتي الجميلة، حواء الساعة 12، أنا وهو وهي، أنت فين وأنا أنا فين وأنت فين، وسك على بناتك، إنها حقا عائلة محترمة عشان خاطر عيونك، ومسلسل عيون، حيرم، فوزير عم فؤاد، وغيرها العديد والعديد من الأعمال الرائعة للنجم الفنان الأستاذ فؤاد المهندس. رحل فؤاد المهندس عن عالمنا 16 سبتمبر 2006 عن عمر 82 سنة بعد تاريخ ذكرى ميلاده بأيام. اللي حصل قبل الوفاة ان في حريق كبير نشف في بيته وأدى لوقوع سقف أوضة النوم عليه وهو نايم، وده أصابه بفزع شديد، ورغم انه نجي من الحريق بعجوبة لأنه أصيب بنوبة قلبية أدت لوفاته. رحمة الله على الفنان الجميل العظيم حبيب الكل فؤاد المهندس، والنهاردة عيد ميلاده.

0: يونس يبقى معاك وتدور في المحطة؟ أصل الحكاية فيها يونس.
1: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
2: قبل البرج في الدرج عايزين كلنا نقول سوسو ألف سلامة عشان هي هتعمل عملية النهاردة. أمينة بنتها بعتت لنا صديقتنا الجميلة وهي حبيبتنا برضو. يا سوسو يا جميلة سلامتك وتقوملنا بألف ألف سلامة. هي دخل العمليات كمان شوية, عايزين كلنا ندعي لها وندعي لكل أي حد تعبان ربنا يطمن عليه. إن شاء الله نطمنكم عليها بكرة كمان. تعالوا نروح لبرج الجدي. الأسبوع ده حاول تسيطر شوية على الهزار اللي ساعات بيأفور وبيزعل ناس. الدانو الأسبوع ده مطلوب نسيطر على العمق شوية, خد الأمور ببساطة أكتر. الحوت الأسبوع ده سيطر شوية على حالة الجنان الغير مبرر اللي بتجيلك فجأة. الحمل الأسبوع ده حاول تسيطر شوية على الفضول وإن أنا عايز أعرف كل حاجة. طب الطور حاول الأسبوع ده تسيطر على العند وشوفية الدماغ أكتر من كده شوية. الجوزاء الأسبوع ده حاول تسيطر شوية على الملل السريع اللي بيجي بعد أي حاجة بتبدأها. السرطان الأسبوع ده حاول تسيطر شوية على الرغبة الغير مبررة في النكد. الأسد الأسبوع ده حاول تسيطر شوية أكتر على كلامك كتير عن نفسك علشان هتتحسد يا منيل. العذراء الأسبوع ده حاول تسيطر شوية على الشك لأن الدنيا بسيطة ويعني مش مستهلة كل ده. الميزان الأسبوع ده سيطر شوية على الرغي مع الناس عمال على بطال عشان بتدلدق كلام ما ينفعش يتقال يا ميزان. يا عقرب الأسبوع ده حاول تسيطر أكتر على الإحساس بأن الناس كلها متآمرة والناس كلها ضدنا. على فكرة الناس مش مركزة مع أي حد, الناس فيها اللي مكفيها يا متقلقش زيك كده بالظبط. القوس الأسبوع ده سيطر شوية على رغبتك في أنك تدير كل حاجة وانك قلقان عليهم وخايف عليهم, فانت اللي بتدور عايز تدور الدنيا بايدك دايما. لا ارجع خطوتين لورا. 6 سبتمبر ده تاريخنا النهاردة. 6/9 كل سنة وكل العيد ميلاده من النهاردة بألف خير وطيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص عنده قوة ملاحظة هايلة, في شوية تردد محتاج يزبط شوية. خلصت حلقتنا النهاردة من صباحك ومطرحك على راديو 90 FM, والأغنيتين اللي جايين دول لكل العيد ميلادهم النهاردة وطول شهر 9.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار. تم خلال الاتصال التأكيد على أهمية استئناف تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. كما أجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطي اتصالا آخر مع وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما قدم وزير الخارجية تهنئة لنظيره من بنغلاديش بمناسبة انتخابه رئيسا للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، معربا عن التطلع لمواصلة التنسيق بشأن مختلف القضايا. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مناطق في محافظة النبطية جنوبي لبنان بعد إعلانه إطلاق عناصر من حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه جنوده في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان. وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيت قال إن القوات الأمريكية ستستهدف ناقلات النفط الإيرانية وتغرقها إذا أطلقت طهران النار على سفن أمريكية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أنها استهدفت 3 ناقلات نفط مرتبطة بإيران عقب إطلاق الحرس الثوري صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين. اقتصاديا، وزير البترول كريم بدوي أكد أن تطوير البنية الأساسية لقطاع البترول يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز أمن الطاقة ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، كما شدد على ضرورة تطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها ورفع كفاءة شبكات نقل الخام والمنتجات البترولية والتوسع في قدرات التخزين والتداول. ورياضيا، فريق بيراميدز يحل ضيفا في 3 من عصر اليوم على فريق جورماهيا الكيني في بداية مشواره بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: يا صباح الفل على كل سميعة الراديو 90-90، حلقة جديدة وبداية أسبوع جديد. لسه الصبح موجودين مع بعض من دلوقتي ولحد الساعة 10 عبير بسيوني وفادي إبراهيم على الراديو 90-90. صباح الفل عليك يا عبير.
1: صباح الفل يا فادي، وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم لذيذ، كل الناس اللي رايحة الشغل، وكل الناس كمان خد بالك اللي خلاص بتبتدي المدارس. صباح الفل عليكم، صباح الفل على كل الناس
0: لسه لذيذ. يعني البدايه الحقيقيه الاسبوع اللي جاي، بس ممكن يكون في بعض المدارس بتدخل بدري شويه، بس يعني خلينا في الاستعداد للعدد الاكبر اللي دايما بنحس بيها بقى بدخله المدارس ونهايه الصيف والحاجات اللي خلاص بقى بتحس انه ايه ده، او هي مش نهايه الصيف والجو لسه حر شويه او معتدل الجو الحلو بتاعنا.
1: لا، هو لسه شويه حر برضه،
0: يعني في النص،
1: حر شويه
0: يعني
1: بصراحة.
0: مش اللي هي درجه الحراره العاليه، لكن درجه الحراره اللي هي المعتدله اللي تبقى مبسوط بيها يعني عادي تمام. لكن فجاه بتحس انه ايه ده، وقت الاجازات خلص، وقت المدارس بقى والمذاكره والمود ده، فانت بقى استفيد من التركيز ده خلاص. سافرت ما سافرتش مش مهم، ركز بقى، ركز.
1: المشكله بقى ان انا جالي شعور الصبح كده مهم قوي.
0: جالك ازاي؟
1: حاسه ان انا وحشني قوي احساس اجازه المدرسه، اللي هو يعني الثلاث شهور اللي انت مش مطالب منك شيء غير انك تاخد اجازه.
0: الشخص اللي هو اللي بيبقى في المدرسه واخد اجازه
1: من كل
0: طالب نفسه
1: حاجة. يعني عارف برضو انت دلوقتي حتى لو قاعد في البيت، فهتبقى مثلا لو انت متجوز فهتبقى بتطبخ او بتعمل حاجه البيت، لو انت مش متجوز يبقى عندك حاجات وحاجات حاجات بقى مشاوير كبار
0: تنتهي يعني على الكبار. بس خلي بالك على فكره، في اخواتنا الصغيرين دلوقتي بداوا ان هم
1: يشتغلوا
0: في الاجازه، ودي حاجه بتبقى جميله قوي. وشفت بعض الاماكن البراندات بتاعت القهوه مثلا اللي بتخلي
1: يشغلوا الاولاد. صح
0: بالظبط، مجموعه من الاولاد يجرب ان هو اللي ياخد الاوردر وهو اللي يجرب ويبقى مسؤول عن حاجه حتى لو هي تاسك صغيره جدا. فهو بيجرب ان هو يتعامل مع الناس، فبيكتسب خبرات في مجال ممكن يكون هو بيحبه، او مجال بدل ما يبقى الاجازه للعب فقط فبيستكشف حاجه تانية.
1: هي بتبقى سكيلز، يعني بتبقى حاجه لذيذه جدا الصراحه ان الواحد يشتغل برضو في الاجازه عشان سكيلز. بس برضو هرجع اقول لك ان ساعات كتير بحس الاحساس ده
0: انت عايزه كسل. عايزه اللي هو
1: يعني مش كسل يعني. بص انا ما كنتش كده بصراحه، في حد اثر عليا، في حد اثر عليا
0: مش انا
1: ولا انت. مش انت طبعا،
0: ولا انت.
1: لا مش انت ولا انت. لا لا مش انت، مش انت.
0: ماشي، بما اننا بنتكلم على الشغل فتعالى بقى نقول لك خمن شغلانتي، اللعبه اللي بنلعبها كده في بدايه الاسبوع. هنقول لك على جمله او على حاجه وحاول تخمن مين بيعمل الشغلانه دي. يعني ركز كده،
1: لخبطه بقى، لخبطنا بقى،
0: لخبطه جامد
1: جدا
0: قوي
1: النهارده.
0: انا شغلي ان الناس تستناني وانا مستعجل، واوقات اكون سبب ان حد يتاخر من غير ما اكون انا اللي مأخره. اعرف طرق كتير وادخل اماكن محدش يعرف يوصل لها بسهوله، ولو وصلت متاخر يحصل مشكله.
1: يعني
0: حلوه اللخبطه دي، حلوه اللخبطه.
1: اتمنى حد يلحقنا لان انا فعلا مش عارفه الاجابه والله النهارده.
0: نقولها تاني؟ طب تاني كده بسرعه. شغلي ان الناس تستناني وانا مستعجل، واوقات اكون سبب ان حد يتاخر من غير ما اكون انا اللي مأخره. اعرف طرق كتير وبدخل اماكن محدش يعرف يوصل لها، ولو وصلت متاخر يحصل مشكله. على الواتساب هتبعت لنا على 010 490 90 4.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع تومي، وادفع ديون من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايده، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16420. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 298 631 220.
2: قاعد قدام الشاشه ومن الصبح انا شغال، حاسس بجفاف عينيا وحالي مش احسن حال،

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011 B7819 06 2026.

0: إيه الجديد؟ مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

0: هتشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: نكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. عبير فاسيوني وفادي ابراهيم، وهي بنلعب معاكم لعبه كده، نقول لكم خمن الشغلانه اللي احنا بنتكلم عليها. شغلانه تلخبطك شويه بس يعني لو ركزت كده في الموضوع هتلاقي ان هي سهله، وبدات الناس تقول اجابات، وفي اجابات بعيده يعني، في اجابات غلط قوي،
2: في اجابات غلط قوي، بس في اجابات يعني، في حد بيقول الاسعاف
1: لا يعني ليش. على طول هو لا ليه، لانه الناس هتبقى مستنياك وهتستعجل والحاجات دي كلها، بس مش بالشكل ده يعني، هي حاجه ابسط من كده شويه.
2: طيب سواق القطر، سواق القطر بيستعجل ليه؟
1: مش هتمشي عليه الجمله بتاعت انه يعرف طرق كتير ويدخل اماكن ما حدش يعرف يوصلها بسهوله. لا هي وفي حد يعني، ويتاخر او يتاخرش، لا يعني مواعيد القطر هتبقى دايما مظبوطه في توقيتات معينه وتوقيتات محدده.
2: حتى بس اللي قالها صح، انا يعني محمد او حماده، حماده هو اللي قالها صح. خد بالك انا غشيت في الفصل، عرفت من
1: في حد كمان بيقول سواق المترو. طيب هي يعني المترو او القطر هي الخطوط بتاعتهم معروفه
2: واضحه وواحده، ازاي هيخرم او
1: يدخل اماكن ثانيه بسهوله وحاجات زي كده؟
2: بس انا حاسه ان هي ملخبطه شويه. طب ممكن تقولها مره كمان؟
1: طيب نقولها مره كمان لو انت لسه سامعنا حالا. حاول تخمن الشغلانه دي. انا شغلي ان الناس تستناني وانا مستعجل، اوقات اكون سبب ان حد يتاخر من غير ما اكون انا اللي مأخره، اعرف طرق كتير وادخل اماكن محدش يعرف يوصلها بسهوله. خلي بالك مش بيبقى هو اللي متاخر، ماشي؟ بيبقى حد تاني، فلو وصلت انا بقى متاخر يحصل مشكله. يعني مع ان انا مش انا السبب،
2: بس في مشكلة.
1: بس لو انا وصلت هتحصل برضو مشكله.
2: في ناس كتير قوي شايفه انه تاكسي او اي يعني
1: الابلكيشنز
2: اللي موجوده. بس لا برضو، لان هو بس خد بالك هي تمشي عليها سنه برضو، عشان انت بتفتح الابلكيشن، ممكن الابلكيشن نفسه يكون في حاجه جليتش او حاجه، فهو يعني الدرايفر يتاخر عليك انت، فده ممكن برضو. بس اللي انت قلتها حد قال المطافي،
1: وطبعا احنا عارفين انه
2: المطافي لايقه، بس هم مش هيتاخروا بمزاجهم،
1: مش هيتاخر
2: لا، ممكن يبقى هو طلع من هناك متاخر.
1: لا هي مش السيرفيس اللي هي الحاجات دي، مش الحاجات اللي ليها علاقه بالطوارئ يا جماعه خالص. ايه رايكم؟ ابعدوا عن الحكايه دي خالص.
2: والله اللي انت قلته ممكن يبقى طوارئ برضه،
1: ما تمشيش. لا
2: الانسان ممكن يبقى محتاج صح. جدا دلوقتي
1: تبقى حاجه مهمه بالنسبه له. بس دايما يعني القانون الاصلي بقى للعبه دي ايه؟ وانت تخمن اللي في دماغنا. هي دي اصعب حاجة في الحكاية، اللي هو بص ده هي الاجابة دي، الاجابة الصعبة دي.
2: زي بالظبط
1: الجي بي اس نفسه، هو اللي هيتأخر هيتلخبط.
2: مش صح برضو، اصل انا قلت كده برضو في الاول.
1: يا الجي بي اس اكيد. لا
2: بص بقى في حاجات تدينا بقى في مشاكل بقى دي. بس اخر واحد بقى.
1: لا اجابة غلط.
2: هشام في هشام
1: ولا
2: غلط يا شيخ؟
1: اجابتكم غلط النهارده كتير. هو واحد بس الجواب صح لحد دلوقتي، بس حاولوا تفكروا معانا تاني، وحاول ان احنا كمان في الجزء التاني من حلقتنا بنعكس اللعبه. بمعنى ايه؟ ان انت اللي بتقول لنا على شغلانه معينه او جمله يعني معينه من مجال شغل، واحنا نخمن انت بتتكلم عن ايه. يعني الحكايه بتبقى مختلفه شويه.
2: في احمد بيقول صباح الفل يا فادي ويا عبير، باص الشركه مثلا،
1: الباص بتاع الشركه نفسه،
2: حاسه
1: بس هيفضل يمشي من نفس الطريق، مش هيغير الطريق.
2: لا ساعات بقى على فكره
1: اللي احنا بنتكلم عليه ده بيغير الطريق كل شويه،
2: كل شويه ده اللي هو ممكن يغير كل شويه، لو كل يوم
1: يعني. لا كل شويه، مش في اليوم نفس الطريق بيتغير.
2: طب كده انت بدات تقربها للناس.
1: طب ما انا لازم اقربها، انا لازم اطلع الطيب. عايز اطلع الشرير؟
2: لا
1: اقول الاجابه
2: لا.

عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: صباح الخير. استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببيعلك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

محمد نشأ من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟ اسمع الراديو 90 90 في اي مكان من على موبايلك من ابلكيشن الراديو 90 90. نزل الابلكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: كمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90، عبير بسيوني وفادي ابراهيم، ولسه بنلعب مع بعض لعبه خمن شغلانتي عشان نتاكد بس ان انت فوقت وصحصحت ومركز كده معانا
2: وانت بصعبها علينا النهارده. على فكره بقى في حد قال صح تاني
1: ماشي حلو قوي.
2: مروه مجدي بتقول انا رايح الشغل طريق من الدقي للتجمع والزحمه، في زحمه يعني اخمن شغلانه، وقالت الشغلانه.
1: برافو عليك يا مروه،
2: جدا.
1: نقولها تاني كده او مره اخيره ونبدا بقى نلعب اللعبه بالشكل بالعكس. فانت من دلوقتي حاول ان انت ما تركزش بس في الاجابه، لا يعني قول لنا جمله انت بتستخدمها في شغلك واحنا نحاول نخمن انت شغال ايه. طيب ركز بقى معانا. انا شغلي ان الناس تستناني وانا مستعجل، واوقات اكون سبب ان حد يتاخر من غير ما اكون انا اللي مأخره. اعرف طرق كتير وادخل اماكن محدش يعرف يوصل لها بسهوله، ولو وصلت متاخر يحصل مشكله. التركية كلها جايه في الجمله بتاعت ان مش بكون انا اللي مأخره.
2: دي مهمه جدا عشان دي لو عرفتوها ناس كتير على فكره بدات تعرفها. فادي اتمنى ان ده ما يبقاش الاي اي بس. نوران برضو اول مره تشارك معانا، صباح الفل يا نوران. صح، احمد ابراهيم برضو على فكره قالها صح. ايه ده، في ناس كتير قالتها صح.
1: لا لسه قبل الناس اللي مصحصحه معانا من بدري كده على طول. حلو ده،
2: طب نقولها بقى وخلاص.
1: الاجابه هي
2: تن ترن ترن. الاجابه هي الدليفري.
1: بالظبط، اللي عامل الدليفري هو اللي بيوصل لنا الحاجه، ويبقى مش هو السبب، لان ممكن يكون المطعم هو اللي متاخر او المكان يعني صاحب الاوردر هو اللي متاخر. ولو وصل متاخر بتحصل مشكله، انت بتتضايق فبتكلم بقى المكان او الابلكيشن او كذا. واوقات بتبقى سبب ان احنا نتاخر لو انت مستعجل وعايز تمشي او حاجه زي كده.
2: هو دايما مستعجل يعني، هو دايما كمان بيبقى فعلا مستعجل. بس برضو يعني بيننا اتكلمنا في الموضوع ده سريعا كده، خلينا نقول ان يعني لاي حد بيشتغل دليفري وسمعنا دلوقتي كل حاجه هتعدي وهتون، ولا ان انت ما تاخدش بالك من نفسك، لان ده بيحصل كتير قوي. مش انه حاجه، حتى الناس لما بتتعصب وتقول دول بيمشوا بسرعه وبتاع، الناس بتكون خايفه عليهم. فلو انت بتشتغل دليفري او تعرف حد بيشتغل دليفري، كل حاجه في الدنيا بتهون عادي جدا، وكل حاجه بتعدي. اهم حاجه صحتك، اهم حاجه انك تاخد بالك من نفسك. كتير قوي للاسف
1: الغرز بقى السريعه والحاجات والكلام ده، انا اصلا عارف اتحكم في الفيس بقى والموتوسيكل والحاجات دي. لا يعني
2: لا، ودلوقتي مش عارفه انا بس اللي بشوف يعني انا بيقعد قدام الموقف ده كتير ولا لا، بس كتير قوي الحمد لله بتبقى ملمومه. بس كتير قوي بشوف ناس واقعه من دليفري، الشباب بتاعه الدليفري
1: بيبقى عايز يختصر دايما علشان احنا اللي مستعجلينه. خلي بالك بالزبط. يعني الابلكيشن بيبقى عامل له زي بالزبط. تايم بقى معين، وانت كواحد طالب اي اوردر فبتضغطه يلا بسرعه او اي حاجه زي كده. والدليفري بقى ده عالم كبير قوي قوي قوي يعني.
2: طبعًا.
1: مصر فيها مجموعه من الابلكيشنز اللي بتوصل كل حاجه في مناطق كبيره جدا.
2: المشكله كمان
1: مش
2: إن
1: بس اكل يا جماعه، مش بتكلم على اوردرات الاكل
2: بس، اكل بس مؤخرا كمان بالذات بقى في الاوردرز بتاعه الاكل او طلبات الحاجات اللي هي السوبر ماركتس، الحاجات دي للاسف يعني الموضوع بقى صعب قوي، انه دايما بيبقى فيه كده عارف. وده طبيعي وحق مشروع جدا ان احنا برضو نحاول نكون طول الوقت عايزين نكون احسن في سيرفيس معينه، ولكن بيبقى فيه ضغط جامد قوي عليهم عارف. دايما تلاقي حتى على حاجات معينه اللي هو احنا اسرع دليفري، احنا مش عارفه بنعمل ايه، فده بيبقى ضغط عليهم شويه. فاحنا لو من ناحيه الشركات ده طبيعي عشان هم بيحاولوا يكونوا احسن، احنا من ناحيتنا على الاقل ما نبقاش مستعجلين وبنستعجلهم طول الوقت وبنضغطهم. بالعكس الناس دي يا جماعه شغلها صعب جدا، في ناس بتطلع بالخمس ست سبع ادوار، في ناس بتشيل كراتين على قلبها وبتطلعها. فاحنا
1: هو مش
2: يعني
1: داخل عندي معاك، هو لو مش عارف الطريقه، عشان احنا دايما بنتعصب من فكره ما انت معاك اللوكيشن، يمكن هو مش عارف يوصل له.
2: بالظبط،
1: يمكن مش عارف يقراها بالشكل اللي انت خلاص متعود عليه، انت عنوانك انت فانت عارفه.
2: وعارف يعني برضو من الحاجات اللي بستغربها جدا ان احنا
1: بنتعصب بسهوله من القصه دي. هو يعني ليه انت مش عارف توصل للمنطقه دي
2: او ليه بتكلمني وانت تحت البيت ما ترن على الانتركوم؟
1: عارف اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه
2: خلاص يعني.
1: انا يعني بتعامل مع الفكره ان ممكن اكون انا اول اوردر ليه بيجربه في حياته،
2: صح؟
1: فما بقاش عارف اصلا يستخدم لسه الابلكيشن مظبوط او حاجه يعني، لسه يعني اول يوم شغل ليه فبيتعلم.
2: او العكس يا فادي، تخيل احنا نفسنا لما بنبقى بنشتغل لمده يوم كامل وبنيجي خلاص بقى في الاخر خلاص فصلت، انت مش شايف قدامك اصلا. فيعني يعني نقولها كده انها تذكره كده ان احنا نحاول نخف على بعض مش بس في الشغلانه دي، في اي حاجه، حتى لو انت مستعجل، حتى لو انت مضغوط، الشخص ده طلعان عينه هو كمان، فنساعد بعض كده عشان ايه الدنيا تبقى لذيذه.
1: الا لو جالك
2: يعني متاكل من الاوردر حتى
1: بس من الساندوتش
2: بس الجرس يعصبه يا طه، الجرس يعصبه يا طه.
1: ما تتضايقش غير لو متاكل من الساندوتش.
2: عارف ان احنا محتاجين نعمل حلقه على الموضوع ده، لا حلقه انه ايه اغرب موقف حصل معاك مع حد من الناس اللي بتوصل لكم دليفري، اغرب موقف بتوع الدليفري حصل لهم.
1: ما تقولوا لنا ده دلوقتي يعني ليه نعمل احنا احنا فيها
2: دلوقتي.
1: يا قولوا لنا الحاجات الغريبه دايما بتحصل مع الدليفري والاوردرز، وانت كمان بقى لو انت من الاشخاص اللي بتوصل حاجه، وصل اي حاجه مش شرط اكل او اوردرز،
2: اي حاجه،
1: حاجات عاديه، ابعت لنا على الواتساب على 010 490 90 4.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: لسه مكملين معاكم. كنا سألناكم ايه الحاجة الغريبة اللي حصلت معاكم مع شباب الدليفري، او شباب الدليفري بقى كمان ايه الحاجات الغريبة المضحكة
2: اللي بتحصل
1: مننا احنا. بالظبط. في امجد بيقول زمان كنت بشتغل في الدليفري، بس كنت بوصل حاجات اللي هو كتالوجات وحاجات، يعني كاتب اسم البراند، يعني
2: مش اوردرات اكل يعني.
1: مش فبيقول كنت بشتغل وكده، وكان بارت من الشغلانة ان انا افهمهم ازاي يستخدموا الكارت وازاي يستخدموا الابليكيشن. وبعدين وانا واقف لقيت الست اللي في البيت يعني بتقول الاكل جاهز، واصروا وحلفوا 100 يمين ان انا لازم اتغدى معاهم.
2: الله حلو.
1: انا بعمل ايه؟
2: حلو دي والله. رايح اعمل بس حاجه شغل، اتغدى الاول.
1: في يارا بتقول دايما من المواقف الصراحة اللي بحس انها جميلة قوي واتوقع ان ناس كتير قوي لازم تكون بتعملها، هي ان الناس بتوع الدليفري اللي دايما طالعين نازلين على البيت، بحاول ان انا دايما لما يكونوا جايين اكون مسقعة مية او حاجة ساقعة واديهم حاجة يشربوها او ياكلوها، بيصعبوا عليا جدا برضو بيتعبوا. وساعات كتير لما اكون تايهه في مكان والاقي بتوع الدليفري دايما هم اللي بيساعدوني اوصل ازاي،
2: عارفين المنطقة وحافظينها خلاص من غير جي بي اس او من غير اي حاجة.
1: في برضو محمد بيقول انا كنت بشتغل فتره طويله من حياتي برضو في الدليفري، وبعدين في مره من المرات فجاه وبدون اي تفاصيل كده دخلت بكلم حد في التليفون بقول له ان انا عايز اوصل جوه مكان معين، برضو حلفوا عليا ان انا لازم اتغدى معاهم، وقعدت وكان مصنع كده وفي ناس بتتغدى، قعدت اكلت معاهم، وبعد كده كان في حنه عزموني على الحنه ورحت بالليل.
2: لا احنا نفكر بقى في الموضوع ده كده. لا نفكر يا عبير نعمل شيفت كارير.
1: نعمل شيفت كارير لو بنتغدى يعني انا اكيد هروح اعمل شيفت كارير
2: اللي احنا بنحبها.
1: بس عارف ان في كمان ناس بتعمل فكره لذيذه قوي دلوقتي منتشره على السوشيال ميديا. طبعا احنا دلوقتي يعني استهلاكنا للابلكيشنز بتاعه سواء السوبر ماركتس
2: اي حاجه بقينا بنحبها توصيل خلاص
1: بالظبط يعني. ففي ناس بقى بتعمل حركه لذيذه جدا الصراحه، بتجيب ستاند قدام البيت وقدام باب البيت يعني باب الشقه، وبتحط عليه حاجات ساقعه، شيبسي، الحاجات اللي هي المقرمشات اللي مش عارفة ايه، الحاجات دي كلها بتحطها، واي حد من الدليفري جعان عايز يشرب
2: حاجة او اي حد
1: مالاش بقى او اي حد عم اي حد عادي، حتى لو اي حد عادي
2: ده سواء الموضوع مفتوح بقى شوية
1: كده.
2: انا معدي ولا حاجة في نفس الشارع فين المكان ده بعتهولي
1: ده بقى. ناس كتير قوي على فكرة والله،
2: ناس كتير
1: بتعمل كده.
2: دي والله تبقى حاجة لذيذة
1: حلوة قوي
2: يعني، متاح مثلا حاجة يعني انت جايبها زيادة او كده تبقى موجودة وبتشارك مع الناس كلها. يعني كانت تقريبا كمان في الجو هو حر بتنفع قوي موضوع المايه الساقعه وموضوع الحاجات الساقعه والكلام ده.
1: وهاخد بالك برضو يعني كنت دايما الواحد برضو بيبقى ساعات من كتر ما هو عنده يعني قصر نظر في حاجات معينه، ان انت برضو في العادي يا فادي انت مثلا لو ساكن دور اول او عندك اسانسير فانت شايف ان ده عادي، انما لما تقعد مع حد مثلا ساكن في الدور الخامس
2: وهيطلع له
1: دليفري فبيبقى صعب. طبعا في ناس بتعمل حاجه بقى بتعمل ايه وانا ما عنديش مشكله لو هراضي الشخص، بس في ناس بتعمل ايه، بتجيب بدل مثلا ما هجيب كرتونه ميه تجيب 3 أو 2 عشان الشخص يطلعهم عشان هم ما يطلعهمش. فده برضو شيء الواحد ما كانش بيركز فيه قوي، فعشان كده بقول ساعات انه بيكون في تصرفات بتبقى ساعات صعبة. يعني مثلا احنا جالنا مسج من مروة اعتقد، فبتقول انه من اصعب الحاجات بالنسبة لها انه لما زمان لما كنت تطلب مثلا لبس او حاجة فكان بيكلموك يقول لك احنا بس نتحرك الساعة كذا، انا هجي لك الساعة كذا. دلوقتي فعلا هو بيبقى تحت البيت وبيكلمك بال3-4 مرات
2: بيفاجئك ان انت وصلت، ممكن تكون انت في الشغل،
1: انت في الشغل بقى، انت عند حد، انت مش فاضي دلوقتي، انت نايم، whatever انت بتعمل ايه. فبرضو يعني دي من الحاجات الصراحة الصعبة. معظم بقى المسجز اللي بعتت لنا شكوى من الدليفري انه الناس بتخليه يستنى كتير قوي على ما تحاسبه.
2: اوكي الدليفري نفسه احنا ساعات بنتاخر مبقاش مجهز مثلا الاوردر كده،
1: طلبت الاوردر جهزه لا. وبعدين في ناس بقى اللي هو ايه يعني تدخل تريح شويه فاهم، اللي هو انا هجيب الفلوس ممكن اصلي الظهر بقى
2: او ممكن بتشيك على الاوردر دي يعني. يعني هي ملهاش قاعده لان على حسب ايه الحاجه اللي بستلمها
1: ماشي، بس حتى لو
2: حاجه محتاجه ان هي اتاكد ان هي صح ولا غلط
1: ماشي، لو هقيسها بتاع ماشي مش معترضين، بس انا بتكلم يعني انه برضو في ناس برضو لا يعني برضو انا بتكلم اكتر على الحاجات السهله، الاكل اللي مش عارفه ايه الحاجات دي. بس عمرك جالك اوردر متاكل منه حته؟
2: لا يعني ناقص ساندوتش.
1: هل كان متاكل من الراجل؟
2: لا
1: ما اعتقدش. سامي في المية الفا انا على قلبه طبعا.
2: كلمت المطعم قال لي ما نفعت، وكلمت الراجل قال لي ما قلت له خلاص الفا
1: الفا انا على قلبك خلاص ماشي كده زي الفل.
2: موضوع بسيط
1: زي الفل. في ناس برضو على فكره تعرف
2: وقع اعتبرنا وقع،
1: في ناس بتطلب اوردرات وتديها للدليفري
2: يبقى زياده شويه،
1: يبقى زياده عشان تدي اكل للحاجات اللي بتاخد قلبي.
2: عندنا بقى. عندنا حاجات كده جدعانه ولقطات جدعانه حلوه قوي بتتعمل، المعاملات نفسها يعني. هو ده اللي نطلبه منك النهارده، ان انت لو طلبت اي حاجه دليفري فعلى الهادي كده، اتاخر عليك شويه معلش، يعني خليك ايه عندك تحلى بالصبر بس مش اكتر من كده.
1: بس ده غصب عننا احنا فاهمين طبعا الحياه سريعه برده، الواحد بقى دماغه تعبانه برده في حته معينه كده اللي هو انت مستعجل طول الوقت خلاص. بس يعني خدها نية ان انت ما تصعبهاش على حد، ما تصعبهاش على حد على قد ما تقدر،
2: عشان هتلاقي حد يصعب عليك. بص بالاخر بقى، بص مصلحتك
1: بالظبط، ركز
2: مصلحتك في الموضوع. هنقابلكم بكره قبل دلوقتي بساعه، خليكم دايما موجودين معانا على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي ابراهيم، ولسه الصبح.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار. تم خلال الاتصال التأكيد على أهمية استئناف تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. كما أجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطي اتصالا آخر مع وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما قدم وزير الخارجية التهنئة لنظيره من بنغلاديش بمناسبة انتخابه رئيسا للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، معربا عن التطلع لمواصلة التنسيق بشأن مختلف القضايا. قافلة شاحنات المساعدة الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 72 بعد 200 تحركت اليوم عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مناطق في محافظة النبطية جنوبي لبنان بعد إعلانه إطلاق عناصر من حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه جنوده في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان. وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيث قال إن القوات الأمريكية ستستهدف ناقلات النفط الإيرانية وتغرقها إذا أطلقت طهران النار على سفن أمريكية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أنها استهدفت 3 ناقلات نفط مرتبطة بإيران عقب إطلاق الحرس الثوري صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين. اقتصاديا، وزير البترول كريم بدوي أكد أن تطوير البنية الأساسية لقطاع البترول يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز أمن الطاقة ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، كما شدد على ضرورة تطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها ورفع كفاءة شبكات النقل الخام والمنتجات البترولية والتوسع في قدرة التخزين والتداول. ورياضيا، فريق بيراميدز يحل ضيفا في 3:00 اليوم على فريق جورماهي الكيني في بداية مشواره بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى.

0: الثالثة الثانية الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.

0: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90 90، وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. يعني الفترة اللي فاتت في تفاصيل كتير في الكورة في مصر. الفترة اللي فاتت على مدار بداية الدوري، دوري أورا، وبداية الجولات اللي فاتت، في أكتر من حاجة تقف قدامها وتاخد بالك منها. أولها إنه الجوال الحلوة في الدوري السنة دي يعني كتير قوي. يعني شوف، احنا لسه ما لعبناش غير 3 جولات بس، بالرغم من ده في كم جوال حلوة جت في ال3 جولات دول، ممكن يكونوا مثلا ما جوش في موسم كامل قبل كده. في جوال كتير حلوة، يعني لما تيجي تعد كده هتلاقي مثلا الجونين بتوع حسام اشرف، هتلاقي الجون بتاع مروان عطية، هتلاقي الجون بتاع مروان عثمان، مروان اوتاكا مع السيراميكا اللي جابه في الاتحاد، هتلاقي زياد اسامه في الجونه. على فكره زياد اسامه ده من الناس اللعيبه رجله الشمال حلوه قوي قوي قوي قوي، تلاقيه جاب جوالك برضو جميله جدا. كريم طارق مع طلائع الجيش، لا محمد عاطف، لا في شويه جوال جامده جدا جدا. واللي بسطني في القصه دي ان فيهم جوال كتير جدا من تسديد شوط. احنا كان بقالنا كتير جدا ما عندناش لعيبه بتشوط من بعيد، ما عندناش لعيبه اصلا بتاخد قرار ان هي تسدد. فمن اكتر الحاجات الملفته فكره ان في جوال كتير حلو. الحاجه التانيه اللي واضحه وباينه جدا ان المستويات مش هتلاقيها بعيده، يعني المستويات ما بين الفرق مش هتلاقي فيه تفوق كاسح لفرقة على التانية، اللهم إلا شوية اللي فارق بيراميدز. يعني بيراميدز بالمناسبة النهاردة عنده ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا قدام جورماهي الكيني، إن شاء الله بإذن الله ربنا يكتب التوفيق لبيراميدز في هذه البداية يعني ليه في دوري أبطال أفريقيا. خلاص بيراميدز بقى مصنف من المصنفين الكبار في هذه البطولة، يعني حامل لقبها في مش الموسم اللي فات اللي قبليه. فبإذن الله بيراميدز يكون عنده ضربة بداية موفقة النهاردة قدام جورماهي الساعة 3 الظهر توقيت القاهرة، ماتش مذاع على أون سبورت. فزي ما كنت لسه بقول لكم، يعني ايه البيراميدز هو الوحيد اللي لما تتفرج عليه تحس انه تقيل عن اللي قدامه، وتحس ان عنده اوراق كتيرة. في حتة الاوراق دي طبعا الاهلي هو بيراميدز عندهم نفس الميزة، ان انت هتطلع قفشة تلاقي حسين الشحات، تطلع حسين الشحات تلاقي طار، تطلع طار تلاقي زيزو، تطلع زيزو تلاقي مش عارف. نفس القصة في بيراميدز، هتطلع عبد القادر تلاقي مصطفى فتحي، تشيل مصطفى فتحي تلاقي يوسف اوباما، تشيل اوباما تلاقي نصر ما، تشيل نصر ما تلاقي مش عارف. يعني برضو نفس القصة، البيراميدز والاهلي هم اكتر فرقتين عندهم اوراق، عندهم على الدكة ناس تنزل تغير شكل الماتش، ناس تنزل تعدل شكل الماتش، فاهم قصدي؟ فالبيراميدز والاهلي الاثنين عندهم نفس الميزة، ولكن بيراميدز في ال3 جولات اللي اتلعبوا اللي فاتوا دول لا في سنة فرق عن بقية الاندية. بس طبعا استنى بقى لما بيراميدز يلعب بقية ماتشاته، لما يلعب قدام كمان الاندية الجماهيرية زي الاهلي او الزمالك هيبان بقى هنا الدنيا اكتر يعني. ولكن في المجمل الفروقات مش عظيمة، الفروقات مش كبيرة ما بين الاندية كلها اللي بتلعب في البطولة. ودي حاجة في مصلحتنا، لان كل ما كانت الفروقات مش كبيرة كل ما كانت الندية هتبقى اعلى، وكل ما كان المستوى هتبقى افضل واجمد. فدي حاجة من الحاجات المميزة والمميزة للدوري حتى هذه اللحظة. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
1: كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 ها
2: هواها مصري.
3: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب بروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع تكنولوجي فالي وادفع بيو من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايده زيرو مقدم وزيرو مصاريف وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 15641. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 332 474 623.
4: موسيقى كبرتنا ولحنت أجمل ذكرياتنا في النسخة السادسة من مهرجان شي آرتس هي الفنون للتكريم استثنائية لروح ورحلة الموسيقار الكبير هاني شنودة. نجمات شاركوا رحلته بيتجمعوا على مسرح واحد يوم الجمعة 2 أكتوبر عشان يغنوا أجمل ألحان. احجزوا تذاكركم دلوقتي وحصرياً عن طريق تيكتس مارشي من 1 إلى 4 أكتوبر. مهرجان شي آرتس 2026 من تنظيم لايم لايت إيجيبت.

قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة.
0: كورة في التسعين على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. زي ما كنت لسه بقول لكم النهاردة البيراميدز عنده ماتش قدام جورماهيا الساعة 3، زد عنده ماتش قدام أساس الجيبوتي الساعة 8، بداية رحلة زد في أفريقيا في الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخ النادي الحديث، نادي حديث العهد بالبطولات الإفريقية وبالكرة المصرية أصلا كلها. فإن شاء الله تكون تجربة موفقة لنادي زد. كابتن هاني سعيد علق على مشاركة بيراميدز وبداية مشاركة بيراميدز النهاردة في دوري أبطال إفريقيا، فقال لك تعودنا على أجواء أفريقيا ونسعى للفوز على جورماهيا. وقال المركز الإعلامي نادي بيراميدز قال إن البداية دايما بتكون مهمة، والبداية قدام جورماهيا الكيني، وإن شاء الله نقدم مباراة قوية ونعمل نتيجة جيدة تنفعنا في مباراة العودة، وإحنا نواجه فريق جيد. لكن أهم حاجة إن إحنا نكون في حالتنا، ولو إحنا في حالتنا مش هيفرق معنا إحنا بنلعب مين.

الفريق الأول وتشارك بشكل أساسي ونادي يجدد لك وتصبح شيئا مهم. هذا شيء يجعلني فخور عندما تكون من خريجي قطاعات الناشئين. الجماهير تنظر لك بنظرة مختلفة وينتظرون شيء مختلف دائما. فرصة الرحيل صعبة عن الأهلي، وفي النهاية هذا بيتي وما يريده الأهلي هو ما يحدث، وأؤكد كل تركيزنا على العودة إلى منصات التتويج لأننا مررنا بموسم صعب ولا يوجد عروض حاليا. مفاوضات التجديد كان بها أريحية لأنني كنت سأجدد وهذا أمر مفروغ منه، ولا أحد يستطيع أن يفرض شرط على الأهلي لم يسبق تطبيقه. وفي النهاية ارتضينا وجددنا بما تم الاتفاق عليه وبدون أي شروط جزائية. يرى البعض أن المفاوضات أخذت وقتا طويلا، ربما تكون وجهة نظرهم صحيحة، لكن المفاوضات لم تطول على الإطلاق. وأول جلسة تفاوض تمت كانت قبل معسكر إسبانيا بيوم واحد، ثم ركزنا على المعسكر. وعندما عدنا من المعسكر كان لدينا مباراة في الدوري، حدث بعض الجلسات بين المباريات، لكن هذا لا يعني أن المفاوضات صعبة لأنني كنت سأجدد تحت أي ظرف. وأشار إلى أن حسين الشحات جدد تعاقده بعدما انتهى عقده، وكان من الممكن أن يرحل مجانا، لكن المفاوضات طالت معه، وحدث ذلك مع محمد هاني قبل موسمين. جماهير الأهلي لها فضل كبير علي، وأتمنى أن تظل مكانتي في قلوبهم كما هي. طالما أؤدي بشكل المطلوب للنادي، الجمهور سيحبني أكثر. سياسة الحفاظ على قوام الفريق ناجحة جدا، وتقدير اللاعبين والحفاظ عليهم بتمديد العقود شيء جيد، وتعودنا من النادي أن يقدر اللاعبين. تصريحات مهمة جدا لمصطفى شوبير، لأنه الفترة اللي فاتت كان فيه لغط كتير جدا على القصة بتاعت مصطفى والتجديد والكلام ده كله. يمكن كنا متابعين مع حضراتكم أول بأول التفاصيل الخاصة بمصطفى، تابعنا مع حضراتكم أول بأول يعني التجديد ومفاوضاته في وقت ما كانت الناس كلها بتقول ان في مشاكل. كنا نقول لحضراتكم كده كده مصطفى اهلاوي وابن اهلاوي ومش هيطلع مره الاهلي ولا هيعمل حاجه بالبلدي كده، زي ما احنا بنقول مش هيخرج عن طوع الاهلي. الموضوع كان باين وواضح لينا تماما يعني، وبمعرفتي بشخصيه مصطفى وادبه واحترامه واخلاقه اخلاقياته العاليه يعني، مصطفى كل الفكره كلها ان هو زيه زي اي لعيب، خاصة من الأجيال الأجدد، إنه هو عايز يحترف وعايز يكون موجود في دوري كبير، والأهلي عمره ما يقف في طريقه. وفي نفس الوقت الأهلي عمره ما هيعمل حاجة أو يسن سنة عمرها ما كانت موجودة قبل كده اللي هي بتاعت الشرط الجزائي. فبالتالي كان الاتفاق إن لما مصطفى هيجيله عرض كويس، عرض مهم، عرض يليق بيه ويليق بالنادي الأهلي، ساعتها الأهلي عمره ما هيقف في الطريق. نطلع الفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. خليكم معنا.

0: شكا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90 FM.
2: القاهرة درجة الحرارة نهارا 37، ليلا 25. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في الساعة، ليلا 19 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 28%، ليلا 53%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 32، ليلا 24. شرم الشيخ نهارا 38، ليلا 28. الغردقة نهارا 37، ليلا 28. بورسعيد نهارا 32، ليلا 26. وأسوان نهارا 43، ليلا 27.
1: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90 FM.
3: افتتاح ما حصلش قبل كده، حدث موسيقي يجمع بين عالمين على مسرح واحد في افتتاح النسخة السادسة من مهرجان شي آرتس هي الفنون. ولأول مرة النجمة نسمة محجوب والميزو سوبرانو العالمية فرح الديباني هيغنوا مع بعض في حفل استثنائي بعنوان أوبرا ميتس بوب. أغاني وأعمال أعدت خصيصاً للمهرجان بمصاحبة الأوركسترا وقيادة المايسترو جورج قلطة تحت شعار Voices of Peace A Global Symphony. مستنيينكم يوم الخميس 1 أكتوبر بالجامعة الأمريكية ميدان التحرير قاعة إيوارد. ما تفوتوش ليلة الافتتاح، احجزوا تذكرتكم دلوقتي من خلال تيكتس مارشي. مهرجان هي الفنون شي آرتس 2026 من 1 إلى 4 أكتوبر. تنظيم لايم لايت إيجيبت.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: في التسعين على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم تاني كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. حمزة عبد الكريم بيظهر للمباراة الرابعة على التوالي في الليجا الإسبانية في قائمة برشلونة استعدادا لمباراة الخفافيش. هيلعبوا فالنسيا الساعة 5:15 النهاردة بملعب المستايا, ملعب فالنسيا, وحمزة عبد الكريم موجود مع خط هجوم برشلونة. يا رب النهاردة يكون مكتوب له انه ينزل حتى لو لدقائق قليلة بس يكون موجود. طبعا النهاردة الظهور الاول لجابريل خيسوس القادم من ارسنال, لاعب البرازيلي اللي بيدعم خط هجوم وقائمة برشلونة في الموسم الجديد. يا رب يا حمزة النهاردة تكون مشاركة ليك على ملعب الميستايا الشهير, قلعة الخفافيش, قلعة فالنسيا. ماتش صعب جدا طبعا, وتزداد صعوبته بعد خسارة ريال مدريد المفاجئة قدام ريال بيتيس بهدف مقابل لا شيء. وبالتالي النهاردة برشلونة عايز ينقض على المقدمة, ولكن بتواجهه عقبة كبيرة جدا ومهمة جدا, وهي عقبة فالنسيا, فرقة من الفرق الثقيلة الرخمة في الكرة الإسبانية. قبل مواجهة أبو قير للأسمدة, الزمالك هيلعب أبو قير للأسمدة يوم الثلاث في الدوري المصري. كابتن معتمد جمال بيطالب لاعبي الزمالك بغلق مباراة أفريقيا. الزمالك لعب ماتش أفريقيا قدام إيه أسبورت الجيبوتي, بطل جيبوتي, كسب 2-1 في لقاء الذهاب اللي كان بيتلعب على مصر. هنا برضو بذكر حضراتكم ان اللقاءين هيتلعبوا في مصر سواء الذهاب او العودة. فاللقاء الذهاب ده الزمالك كسبه وكأنه كسبه خارج ارضه 2-1. لقاء العودة هيكون يوم السبت اللي جاي ان شاء الله, ربنا احيانا وكان لينا عمر. الزمالك كان في استطاعته انه يسجل غلة تهديفية ويعمل مهرجان اهداف في هذا اللقاء, لقاء الذهاب, ولكنه اكتفى بهدفين فقط لغير. بان قوي في الشوط الثاني ان ممكن تسميه استهتار, ممكن تسميه ثقة زايدة بالنفس, ممكن تسميه ان هم خلاص حسوا ان المنافس في المتناول وان هم كده كده كسبانين اتنين. ولكن بشوف انه في اللقاءات اللي شبه كده لا, دي تبقى فرصة ان انت تأكد جدارتك, تأكد قوتك, تسجل بعض الأرقام الجماعية والفردية. يعني تفرق كان بالنسبة لي جدا في الماتش ده ان حسام أشرف يسجل أهداف عشان يفضل مستمر في التهديف, ان انت كل ماتش يكون بتسجل, كل ماتش يكون بتسجل يفتتح أهدافه الأفريقية مع الزمالك. بشوف ان الماتشات دي على المستوى الفردي ممكن بعد سنين النوعية دي من الماتشات هي اللي تفرق بين لعيب ولعيب, خاصة لو بتكلم على المهاجمين. يعني انه تلاقيه مثلا في الماتشات دي ما فوتهاش, جاب له جونين ثلاثة في كل ماتش من دول. لما تتكلم بقى على مسيرة او لما تجمعهم على مسيرة كاملة تلاقيهم فرقوا معاه بشكل كبير. واعتقد انه ده اللي اتكلم فيه كابتن معتمد جمال, ان احنا لازم ناخد الامور بجدية اكتر من كده وتركيز اكتر من كده, حتى لو احنا متفوقين, حتى لو احنا افضل. يعني عندنا توقف دولي كبير الفترة اللي جاية, هيبقى من 21 سبتمبر حتى 6 أكتوبر. منتخب أنجولا أو الاتحاد الأنجولي لكرة القدم أخطر نادي الزمالك رسميا باستدعاء شيكو بانزا جناح الفريق. ومفيش شك أن شيكو بانزا خلال الفترة اللي فاتت مقدم مستويات رفيعة مع الزمالك. تحس انه بعد ما خوان بيتزيرا ترك الفريق تحس ان شيكو بانزا دبت فيه روح مختلفة وروح جديدة تماما. يعني النهاردة عندنا ماتشين في الدوري الانجليزي بريمير ليج. ارسنال هيلعب تشيلسي, ماتش مهم جدا وقوي قوي الساعة 6:30, وايفرتون هيلعب مانشستر يونايتد برضو ماتش قوي جدا الساعة 4. امبارح كان في ماتشين, مانشستر سيتي كسب كوفنتري 1-0, وتوتنهام فريق مرموش الجديد اتعادل مع نوتنغهام فورست 0-0. خلصت حلقتنا النهارده من كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد. نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90 ودايما هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدأ جولة موسعة لافتتاح 9 مشروعات صناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تأتي هذه الافتتاحات في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعات المختلفة ودعم التوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار. تم خلال الاتصال التأكيد على أهمية استئناف تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. قافلة شاحنات المساعدة الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 72 بعد 200 تحركت اليوم من أمام معبر رفح لميناء من البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مناطق في محافظة النبطية جنوبي لبنان بعد إعلانه إطلاق عناصر من حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه جنوده في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان. المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يجريان اليوم مباحثات مع رئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي في العاصمة كييف حول مقترح أمريكي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وكان رئيس روسيا فلاديمير بوتين قد أجرى أمس مباحثات مع المبعوثين الأمريكيين، وصفها الجانب الروسي بأنها كانت بناءة وجوهرية. اقتصاديا، وزير البترول كريم بدوي أكد أن تطوير البنية الأساسية لقطاع البترول يمثل إحدى المحاور الرئيسية لتعزيز أمن الطاقة ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، كما شدد على ضرورة تطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها ورفع كفاءة شبكات نقل الخام والمنتجات البترولية والتوسع في قدرة التخزين والتداول. ورياضيا، فريق بيراميدز يحل ضيفا في 3 من عصر اليوم على فريق جورماهيا الكيني في بداية مشواره بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: صوت الملعب على الرغم 90-90.
1: ست ميداليات متنوعة لأبطال مصر في اليوم الأول للبطولة العربية 12 لألعاب القوى للناشئين والناشئات تحت 18 عاماً. بيراميدز يواجه بورما هي الكيني في 3 بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. الزمالك يؤجل ملف تجديد عقود لاعبه بسبب أولوية سدد الديون والمستحقات. برشلونة يواجه فاليسيا في 5:15 مساء بالدوري الإسباني. مواجهة قوية بين أرسنال وتشيلسي في 6:30 مساء بالجولة 3 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وأخيرا إيفرتون يستضيف مانشستر يونايتد في 4:00 بالدوري الإنجليزي.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. تسعيناتي وبس على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.
1: معظم شوارع وسط البلد متسمية بأسماء ناس ظهروا في تاريخ مصر قبل 1952 ومالوا الدنيا وعملوا حاجات عظيمة. الشوارع خلت الناس تحفظ الأسماء لحد دلوقتي، لكن حكايات الأسماء دي إيه؟ مثلا لما تدخل من ميدان التحرير على شارع طلعت حرب، قبل ما توصل ميدان طلعت حرب على طول في شارع يمين، شارع معروف اسمه شارع هدى شعراوي. كتير يعرفوا الشارع، لكن مين بقى هدى شعراوي؟ نور الهدى محمد سلطان، رائدة العمل النسائي في مصر، وممكن تتحط تحت عنوان رائدة العمل النسائي. ألف حاجة وحاجة عملتها الست العظيمة دي، الست القوية دي اللي مش عارفة وصفها ازاي دي، لدرجة انها بقت في اعلى المناصب الدولية للاتحادات النسائية، وسافرت لفت العالم وقادت منظمات ومؤتمرات شارك فيها ناس من كل الجنسيات. انما انا مش هتكلم عن العمل النسائي، هقولك هالتاريخ اي حاجة عليها القيمة لازما وحتما ولابد تخبط في اسم الست دي. عملت حاجة، أسست حاجة، اتبرعت بحاجة، كانت ضلع في كل حاجة. والله زي ما بقولك كده، تمسك في الصحة تلاقي الست دي ساهمت في تأسيس مستشفى المبرة اللي كان ليها دور كبير لأجيال وأجيال في علاج ملايين المرضى بالذات من الأطفال، والعلاج كان كامل بالمجان من ساعة ما بدأت في 1909. الفن أنشأت مسرح لرعاية الفنانين، وعملت جمعية أصدقاء مختار لتخليد ذكرى أعمال المثال العظيم محمود مختار. مش بس كده، ما عملتش الجمعية حاف كده يعني، دي اتبرعت بجائزة سنوية مالية وميدالية تذكارية للمثال المصري اللي يعمل أجمل أثر فني خلال السنة. زي ما
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: إيه الجديد؟ مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

الاقتصاد. ساعدة الرجل الاقتصادي الكبير طلعت حرب في جمع راس المال اللي هو اشتغل بيه عشان يساعد في تأسيس بنك مصر اللي هو أول بنك مصري وطني. عملت ده من خلال جهودها ما بين الأصدقاء والمعارف من البهوات والبشوات، وهي نفسها تبرعت بمبلغ كبير من رأس المال اللازم لتأسيس البنك ده. طيب نروح على الحضانات. أول حضانة في مصر عملتها هدى شعراوي لما بدأت الست المصرية تخرج للعمل وتتوظف عشان يقدروا يطمنوا على أولادهم وهم في الشغل. يوه هنقول ايه ولا ايه ولا ايه، انا اصلي مش عايز اقعد افصل في الحاجات اللي هي عملتها، اولا عشان هي كتير جدا، وثانيا عشان مش ده مربط الفرس برضو. الفكرة هنا ان الشغل مش بالشعارات، اي حاجة ملهاش اثر على الارض في النهاية بتفضل يعني بلا قيمة كده. الواحدة والله بتقعد تفكر هي الناس دي عاشت كام عمر. واحدة زي هدى شعراوي دي قدرت ازاي تعمل كل الحاجات دي في كل الاتجاهات دي في كل المجالات دي في نفس الوقت؟ لا وإيه، لا في انترنت بقى يسهل التواصل وجمع المعلومات، ولا حتى موبايلات، ممكن بالكتير أو يبقى فيه تليفون منافلة، ويا بختك بقى لو كان فيه حرارة أو ما فيهوش، وممكن اللي انت عايز تكلمه يكون ما عندوش تليفون. يعني عشان تبعت ورقة ولا ملف ولا تجيب معلومة ولا أي حاجة عايز أيام وأيام. لكنها عملت كل الحاجات دي ليه؟ عشان ببساطة كان في مناخ عام يساعد على إن الواحد يطلع كل اللي جواه، وفي إيمان إننا محتاجين كل الجهود في كل يوم في كل لحظة. عشان كده أرجوكم وإنتوا داخلين شارع طلعت حرب من التحرير، قبل ما توصلوا الميدان بصوا على آخر شارع يمين وقروا الفتحة لروح الست هدى.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم رئيسة البنك الآسيوي للاستثماري في البنية التحتية. أعرب الرئيس خلال اللقاء عن تقدير مصر للتعاون القائم مع البنك، كما أعرب عن تطلع مصر إلى المزيد من التنوع في محفظة التعاون الثنائية بما يتناسب مع الأولويات والخطط الوطنية، لا سيما في قطاعات الطاقة، النقل، الموانئ والخدمات اللوجستية. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت منصة مصرية متكاملة للصناعات والخدمات اللوجستية وركيزة أساسية في منظومة التنمية الاقتصادية. وأوضح مدبولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها لاستقبال مختلف الاستثمارات. جاءت تصريحات رئيس الوزراء في مستهل جولة موسعة بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لافتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 84 مليون دولار أمريكي. الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل تفقد مواقع العمل بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي في المسافة من محطة حدائق أكتوبر حتى محطة أحمد عمر هاشم. كما تابع وزير النقل التشطيبات والتجهيزات النهائية للمحطات والاستعدادات الخاصة في بدء التشغيل التجريبي بدون ركاب في أحد قطاعات الخط الأول خلال الفترة المقبلة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار. تم خلال الاتصال التأكيد على أهمية استئناف تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. الهلال الأحمر المصري أطلق اليوم قافلات زاد العزة من مصر إلى غزة الثانية والسبعين بعد المئتين محملة بالمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. حملت القافلة أطنانا من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في قطاع غزة. اقتصاديا، وزارة الإسكان أعلنت أنه سيتم فتح باب التقدم لحجز 25,000 وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي اعتبارا من 20 من الشهر الجاري وحتى 28 من أكتوبر المقبل. يأتي ذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بالتوسع في طرح الوحدات السكنية للمواطنين بنظام الإيجار. ورياضيا، فريق بيراميدز يحل ضيفا في الثالثة من عصر اليوم على فريق جورماهي الكيني في بداية مشواره بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا اليوم مع السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم واللواء أركان حرب محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية. تناول الاجتماع الجهود المشتركة بين مختلف أجهزة الدولة المعنية لرفع مستوى آليات انتقاء وإعداد الكوادر العاملة بالمدارس المصرية، حيث استعرض مدير الأكاديمية العسكرية المصرية نتائج اختبارات القبول بالمرحلة الخامسة من مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين معلمين بها. وفي هذا السياق شدد السيد الرئيس على أهمية تطوير استراتيجيات وبرامج متقدمة لتأهيل وتدريب هذه الكوادر وفقا لأعلى المعايير وبما يضمن توفير بيئة تعليمية متكاملة ومناسبة للطلاب. كما أكد السيد الرئيس على صرف العلاوة الشهرية لاجتياز دورات الأكاديمية العسكرية المصرية التي استغرقت من 3 إلى 6 أشهر، وذلك للمعلمين ومديري المدارس ممن اجتازوا تلك الدورات، على أن يبدأ الصرف خلال شهر سبتمبر الجاري. وخلال استقباله رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير مصر للتعاون القائم مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية منذ مشاركة مصر في إنشائه كإحدى الدول المؤسسة غير الإقليمية، منوها بالدور المهم الذي يطلع به البنك في دعم جهود التنمية في مصر عبر توفير التمويل والدعم الفني للعديد من المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها، سواء بالشراكة مع أجهزة الدولة المصرية أو القطاع الخاص والقطاع المصرفي المصريين. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله السيدة زوجياي رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك بحضور وزيري المالية والخارجية وعدد من المسؤولين من البنك الآسيوي. الرئيس السيسي أعرض أيضا خلال اللقاء عن تطلع مصر إلى المزيد من التنويع في محفظة التعاون مع البنك بما يتناسب مع الأولويات والخطط الوطنية، لا سيما في قطاعات الطاقة والنقل والموانئ والخدمات اللوجستية وغيرها، وذلك بالاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصاد المصري. من جانبها أعربت رئيسة مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عن تقديرها للدور الذي تقوم به مصر كدولة مؤسسة في البنك، مؤكدة أن البنك ينظر لمصر كحلقة وصل جغرافية وتنموية بين قارتي آسيا وإفريقيا. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يواصل جولته الموسعة في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية الجديدة. وفي مستهل جولته افتتح رئيس الوزراء مصنعا لإنتاج خيوط البوليستر باستثمارات تبلغ 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى مصنع متخصص في صناعة الفرش وشرائط العزل ومنتجات وإكسسوارات الأبواب والنوافذ. وخلال جولته التفقدية أكد رئيس الوزراء أن الدولة تواصل تنفيذ خططها الرامية إلى توطين الصناعات الوسيطة بوصفها أحد المرتكزات الأساسية لاستكمال سلاسل القيمة الصناعية، مشيرا إلى أن إقامة مشروعات جديدة في قطاع صناعة الخيوط والمنسوجات تمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة إنتاجية قوية قادرة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية. وفي السياق ذاته أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على تشجيع الصناعات التي تعتمد على المعرفة والخبرة الفنية المتقدمة بوصفها أحد المسارات الرئيسية لتطوير الصناعة المصرية، مؤكدا حرص الحكومة على جذب الشركات العالمية ذات الخبرات الصناعية المتخصصة بما يسهم في نقل التكنولوجيا وإعداد كوادر وطنية مؤهلة وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في إطار مستهدفات الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير. وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية أدانوا بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بنغفير ووزير الدفاع الإسرائيلي ياسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرا من أرضهم، مؤكدين في بيان مشترك أن هذه التصريحات والمقترحات التحريضية تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتمثل تهديدا مباشرا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، تم خلال الاتصال التأكيد على أهمية استئناف تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين. اقتصاديا، وزارة الإسكان أعلنت أنه سيتم فتح باب التقدم لحجز 25 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي اعتبارا من 20 من الشهر الجاري وحتى 28 من أكتوبر المقبل. يأتي ذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بالتوسع في طرح الوحدات السكنية للمواطنين بنظام الإيجار. ورياضيا، فريق بيراميدز يحل ضيفا في 3:00 اليوم على فريق غورماهية الكيني في بداية مشواره بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا متبع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90 على الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أهمية تطوير استراتيجيات وبرامج متقدمة لتأهيل وتدريب وإعداد الكوادر العاملة بالمدارس المصرية وفقا لأعلى المعايير، بما يضمن توفير بيئة تعليمية متكاملة ومناسبة للطلاب. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع وزير التربية والتعليم ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية. وخلال الاجتماع أكد الرئيس السيسي أهمية بناء قدرات المعلمين باعتبارهم الركيزة الأساسية لتطوير المدرسة وتنمية مهارات التفكير المنظومي لدى القيادات المدرسية، بما يعزز كفاءة المؤسسات التعليمية، مشددا على ضرورة توفير تعليم عالي الجودة من خلال الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز كفاءة القيادات التربوية، بما ينعكس على تحسين نواتج التعلم وإعداد أجيال قادرة على المنافسة ومواكبة متطلبات المستقبل. وفي السياق ذاته أكد الرئيس السيسي على صرف العلاوة الشهرية لاجتياز دورات الأكاديمية العسكرية المصرية التي استغرقت من 3 إلى 6 أشهر، وذلك للمعلمين ومديري المدارس ممن اجتازوا تلك الدورات، على أن يبدأ الصرف خلال شهر سبتمبر الجاري. وخلال استقباله رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر للتعاون القائم مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية منذ مشاركة مصر في إنشائه كإحدى الدول المؤسسة غير الإقليمية، منوها بالدور المهم الذي يطلع به البنك في دعم جهود التنمية في مصر عبر توفير التمويل والدعم الفني للعديد من المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها، سواء بالشراكة مع أجهزة الدولة المصرية أو القطاع الخاص والقطاع المصرفي المصريين. رئيس الوزراء افتتح اليوم مصنع وايت ستون إيجيبت للتعدين باستثمارات تبلغ 5 ملايين دولار، وذلك في إطار جولته بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية الجديدة. وأكد رئيس الوزراء أن الصناعات المغذية لمدخلات الإنتاج تشكل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية لدورها المحوري في دعم سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن التوسع في هذه المجالات يلبي احتياجات القطاعات الحيوية. وخلال افتتاحه مصنع شركة ناترانس للأسمدة والصناعات الكيماوية، أكد رئيس الوزراء أن التوسع في الصناعات الكيماوية يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد إنتاجي أكثر استدامة، قائم على تنمية الصناعات ذات القيمة المضافة وتوفير مدخلات الإنتاج للقطاعات الحيوية وفي مقدمتها القطاع الزراعي، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويدعم زيادة الصادرات ويؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصنيع. رئيس الوزراء يؤكد أيضا خلال افتتاحه مصنع شركة فيفا تراف للنجيل الصناعي أن دخول استثمارات جديدة في الصناعات المتخصصة يسهم في توسيع قاعدة المنتجات التي يتم تصنيعها محليا، ويعزز قدرة السوق المصرية على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات المستخدمة في المجالات الرياضية والترفيهية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي شارك في الاجتماع السابع للحوار بين وكالات التعاون الفني بالدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، والذي تستضيفه القاهرة لأول مرة. وخلال كلمته الافتتاحية في الاجتماع، أكد وزير الخارجية أن الشراكة بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية تمثل نموذجا راسخا للشراكة التنموية القائمة على الثقة وتكامل الأدوار، مشددا على أن دور شركاء التنمية لم يعد يقتصر على توفير التمويل، وإنما يمتد إلى نقل الخبرات وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار، وكذلك دعم الدول على الصمود أمام الأزمات وتحويل التحديات إلى فرص للتنمية. وفي السياق ذاته أعلن وزير الخارجية من القاهرة إطلاق حوار القاهرة للاستجابة لتعزيز التعاون جنوب في مجال التعامل مع الأزمات الممتدة، والتي تعد منصة للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات والحفاظ على مؤسسات الدول المتأثرة بالأزمات وقدراتها الوطنية وتعزيز الاستثمارات والجهود التنموية، مؤكدا أن المبادرة تستهدف الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الدول التي تمر بتجارب وأزمات مماثلة بما يدعم مسارات التعافي والتنمية. وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية أدانوا بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرا من أرضهم، مؤكدين في بيان مشترك أن هذه التصريحات والمقترحات التحريضية تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتمثل أيضا تهديدا مباشرا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. اقتصاديا، وزارة الإسكان أعلنت أنه سيتم فتح باب التقدم لحجز 25 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي اعتبارا من 20 من الشهر الجاري وحتى 28 من أكتوبر المقبل. يأتي ذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بالتوسع في طرح الوحدات السكنية للمواطنين بنظام الإيجار. ورياضيا، أرسنال يستضيف تشيلسي في 6:30 مساء بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.

0: محمد علي خير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر.
1: أهلا بكم. عجبني كده تحذير أو تنبيه من إدارة الأزهر الشريف للسادة المواطنين، خاصة الرواد مواقع التواصل الاجتماعي، بيقول لهم فيها: لو سمحتم لو سمحتم ما تنشروش صور أولادكم على مواقع التواصل الاجتماعي. عارف بقى الصور دي، سواء هم في البحر، في المدرسة، لابسين لبس حلو، احتفال عيد ميلاد، جوازهم، خلفتهم، لأن بيقول لك ده بيبقى يعني أو بيحذرك الأزهر: خف بالحسد، حاسب بالحسد، الحسد قاتل، يعني الحسد قاتل. فإدارة الأزهر بتقول لك بلاش الاحتفاءات الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. بتلاقي حد مثلا سافر بره مصر ناشر صوره هو وأسرته، جميل، بس الأزهر بيقول لك خلي بالك بقى من الحسد. هل احنا الشعب الوحيد في العالم اللي بيحسد يعني، ولا الحسد صفة بشرية؟ يعني خلي بالك في فرق بين الحسد والغبطة. الحسد هو انك تتمنى زوال النعمة من يد صاحبها. الغبطة هو انك تتمنى ان يتمتع صاحب النعمة بنعمته وان ربنا يرزقك زيها، ده الغبطة. عشان كده يقول لك انا غبطت فلان، يعني اتمنيت له واتمنيت لنفسي زيه. لكن الحسد لا موجود. طيب الازهر لاحظ ان احنا متفشخرين قوي في مواقع التواصل الاجتماعي وعمالين ننشر احلى حاجه، بينما ممكن يا عين الاسره دي تكون مكتئبه، والبنت اللي انت نشر صورها زعلانه ومضروبه عشان تتجوز العريس ده، يعني حاجات بهذا الشكل. يعني في جزء منها ممكن يكون ادعاء، جزء منها يبقى فشخرة. يعني انا لاحظت حاجة جديدة، مش جديدة، ده بقالها مثلا كام سنة بالنسبة لي. تيجي تتعزم على اكلة مثلا عند ناس، غدا عشا بتاع، تلاقي شباب كده لسه يعني واصلين لحد 25، لا استنى لما نصور الاكل. تصور اكل ايه؟ ايه الفضيحة دي؟ يعني احنا عمرنا ما صورنا اكل، يعني ايه اصور اكل؟ ده عيب، انا بعتبر ده عيب. زي ما تلاقي في الفرح الكاميرا جاية وعمالة تصور لك الاكل اللي هيتقدم للمعازيم، عيب والله العظيم. يعني بتقول للناس شوف انا هاكلكوا ايه مثلا، فتلاقي لا اي حد. طيب روح اعزم، خلي بنتين يروحوا مع بعض مثلا كافيه يطلبوا سندوتش اي حاجة ولا بتزاي، قولك لا ما تاكليش، استني لما صور. صوروا ايه؟ ايه هوس الصورة ده؟ طب علشان الموبايل والسوشيال ميديا، ونقول احنا روحنا هنا وجينا وعملنا وسوينا، بس كلها فشخرة كذابة يعني، وممكن تكلف صاحبها كتير. الحسد طبعا مذكور في القرآن، ذكر في القرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ منه. الأزهر بيقول لك لازم يبقى عندك يعني تقرأ المعوذتين بشكل يومي، حاول ما تظهرش كل ده على مواقع التواصل الاجتماعي. في فنانين بلاقيهم عمال يستعرضوا غير لبسهم، عربياتهم، يعني وكأن قيمة الإنسان فيما يمتلكه. أنا ما تربيتش على كده بالمناسبة. يعني قيمة الإنسان فيما يمتلكه يعني إيه؟ يعني إيه؟ طب الشخص الذي لا يمتلك، يعني عباس محمود العقاد اللي هو مين يعني؟ هل ده كان بيمتلك عربية أفخم موديل وعنده شاليه في الساحل وفلوس في البنك؟ أبدا. مثلا توفيق الحكيم، العظماء دول، نجيب محفوظ ده كان قاعد في شقة أجار في العجوزة يا راجل، نوبل، شوف حاصل على نوبل في الأداب. ما حدش كان غاوي الفشخرة دي. دي ظهرت لي أعتقد بعد تطور مواقع التواصل الاجتماعي، بس الأصل هو إن إدارة الأزهر الشريف بتبعت رسالة بهدوء بتقول للسادة المواطنين: خلوا بالكم، حسبوا من الحسد، علشان انتوا بقيتوا تنشروا صور كتيرة، اكلكم وشربكم بالبلدي، حياتكم الخاصة ما بقتش خاصة، بقت على المشاع، وبقى في صورة فجة كده من الفشخرة، الفشخرة بشكل كبير. يعني عارف، ولا يعني انا احسن منك وخلاص. بالايه؟ بالعلم؟ لا ابدا. بالبحث العلمي؟ ابدا. بالتفوق الدراسي؟ ابدا. بإيجاد مهارة حياتية جديدة أبدا. لا أبدا، ده بموبايل جديد ومش عارف بإيه جديد وعربية جديدة. إيه ده؟ عمر ما كان ده مسار للفخر. الفخر هو أن تفخر بما يمتلكه عقلك. نطلع فاصل وربنا يحفظ الجميع من الحسد وغير الحسد.
0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هي بتحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟

في اهتمام رئاسي كبير جدا بموضوع التشجير، لان الناس على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا بشده جدا حمله تقطيع الاشجار اللي حصلت في شارع جامع الدول العربيه. يعني وده شجر عمره يعني عشرات السنين، وخبراء الزراعه يقول لك الشجره اللي انت شلتها عمرها عشرات السنين او 100 سنه دي ما بقتش محتاجه ان انت ترويها ميه يوميه. معقوله؟ اه. قال لك ليها جذور مدت في الارض ممكن توصل لتلاتة متر، فاذا بتوصل للمياه الجوفيه، فبتحصل على غذائها من التربه وتحصل على الميه، مش محتاجه تتروي. فيطلع لك مسؤولين يقول لك احنا شلنا الشجره دي هنزرع قدام كل شجره شجرتين. ده عرف عالمي ان انت شلت شجره تزرع شجرتين، بس الشجرتين دول ملهمش جذور هتمتد في الارض الوقت ده، محتاج اشيل 30 سنه. فانت مضطر يوميا كمحافظه ان انت

عقد اجتماع امس، كان اجتماع مع وزير الاوقاف محافظ القاهرة، وكان على بنود الاجتماع الاهتمام بالقاهرة الاسلامية علشان تتحول الى مزارات سياحية، يعني نزود المناطق اللي السائح يزورها اكتر في مصر. وايضا الرئيس قال دلوقتي انا عايز اهتمام كبير بمشروع الخضرة واخضرار الشوارع، واصدر توجيهاته واوامره بالاتي: واحد، اي منطقة فاضية، اي منطقة تبقى فاضية لازم يتزرع فيها شجر، يتزرع فيها شجر. المؤكد ان الرئيس السيسي وصله غضب الناس على اقتلاع الاشجار خلال الفترة الماضية، وده ما حصلش في القاهرة بس، تخيل حصل في محافظات زينا، محافظات شديدة الحرارة، محافظات شديدة الحرارة، الشجر كان بيلطف الجو. مش عارف اعداء الخضرة دول ليه يعني. طيب احنا دلوقتي امام توجيه رئاسي، ممنوع قطع اشجار، اهتمام بالخضرة، اي مساحة فاضية لازم نحط مكانها شجر، فده تكليف للحكومة مباشرة بيتوزع على المحافظين في جميع أنحاء الجمهورية. يا أخي الواحد عاوز ينزل يلاقي حدائق عامة، متنزهات، ده المكان البسيط للغلابة والبسطاء لما يبقى فيه نسمة في الجو كده فيبدأوا ينزلوا بقى. لكن إن أنت شايل كل المساحات الخضراء دي، طب هيتبقى لهم إيه؟ يعني هيتبقى لهم إيه؟ حتى مشكلة التشجير رئيس الجمهورية تدخل فيها. يا أخي أنا مندهش فعلا، ما دور وزير البيئة إيه؟ دور المحافظ إيه؟ يعني أنا بتكلم جد، يعني لما ده يبقى من اللي على اللي بيبقى على جدول أعمال السيد رئيس الجمهورية. طيب التكليف ظهر أهو، نتمنى بقى نلاقيه، نلاقي على الأرض، ألاقي حركة عمران خضراء في جميع أنحاء الجمهورية، ومحدش يقرب من الشجر الكبير ده يا اخوان، محدش يقرب منه، ده علشان تزرعه تاني هياخد عمر طويل. خلي بالك، خلي بالك، اشجار جامع الدول العربية فات عليها بالمئة سنة، شجر عريق مش شجر اي كلام يعني. لكن للأسف الشديد جدا، للأسف الشديد يعني، ادارات عمالة تقطع. يعني اتمنى ان دي تبقى اخر الاحزان، واتمنى يتم تعميم قرارات السيد رئيس الجمهورية بعدم اقتلاع الأشجار، وأي منطقة تبدو صحراوية أو فيها فراغ يتم زراعتها فورا بكل ما هو أخضر حتى ترتاح له العين. نطلع فاصل.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.

0: تفتكر لو شاب دخله أقل من 10,000 جنيه هل يذهب إلى الزواج؟ يعني يدخل في مشروع جواز؟ السؤال ده طرحه أحد شيوخ الأزهر وقال إنه هو سمع مدعي الدعوة بيقول للشاب حتى لو دخلك 4,000 جنيه وروح اتجوز واتجوز 4 كمان. طبعا ده منتهى الجهل. الشيخ الأزهري بيرد على مدعي الدعوة ده ويقول له إيه؟ ليه هو يروح يتجوز فرخة؟ يعني هيفتلها لقمتين في شوية مية؟ دي إنسانة ليها احتياجات. المهم الشيخ الأزهري راح داخل وقال أيها الشاب لو دخلك أقل من 10,000 جنيه لا تتزوج، لأنك في هذه الحالة لا تستطيع الباء، أي لا تستطيع الإقدام على تكاليف الزواج. هل ده فتوى؟ أبدا، ده رأي، بمعنى أنت غير مستعد للرحلة دي أو للتجربة دي. لأن أنت دلوقتي لو اتجوزت بنت الناس دي هتعمل إيه في الإيجار والكهرباء؟ ولو جالك طفل مصاريف الحياة؟ أنت غير قادر، غير قادر. فبيقول كل واحد دخله أقل من 10,000 يستعفف. يستعفف إيه يا مولانا؟ ده سن الشباب والرغبة وبناء الأسرة. لكن أدي الله بقى ودي حكمته. طيب كثير من الشباب عازف عن الزواج علشان التكلفة المالية، ما كانش محتاج إن هذا الشيخ الأزهري الصالح إنه ينصح الناس أبدا. هو الناس من تلقاء ذاتها قالت لك أنا هروح أتجوز إزاي أساسا؟ هروح أتجوز إزاي وأنا مش لأكل، مش عارف أظبط دنيتي، أجيب إنسانة ليها متطلبات حياتها كده؟ يبقى إحنا كده نتوقف. طب ما كده هتتوقف سنن الله في الأرض بقى، يعني وسنة نبيه وسنة كل الأنبياء، يعني الزواج. يبقى إحنا كده عندنا مشكلة. إحنا عايزين بقى نكون إيجابيين. بمعنى إيه؟ الشيخ الأزهري المعمم قال بأنك إذا لم تمتلك 10,000 جنيه ودخلك أقل فلا تتزوج. عارف ده معناه إيه؟ إنه كل واحد بياخد الحد الأدنى لأجور متجوز. عارف ده إيه؟ تقريبا 20 مليون من العاملين في القطاع الخاص ما يتجوزوش لأن دخلهم أقل من 10,000 جنيه. طيب دي الصرخة أو دي الرأي مثلا، هو ده مش فتوى أنا قلت لها، لكن هل إحنا ناخدها ونسكت؟ يعني لو إحنا شايفين شباب بلدنا وولادنا وأبنائنا عاجزين عن الزواج نمصمص الشفايف ونمشي؟ وأي شاب يقابلنا نقول له بقولك إيه الشيخ بيقول دخلك أقل من 10 ما تقربش. طب وده كلام؟ يعني ما معكش فلوس السندوتش ما تاكلش؟ طبعا مسألة صعبة. فإذا بشكل كبير ونهائي لا، علينا أن نبحث عن حلول. إيه هي الحلول؟ الحلول هو أن يتضافر قادة المجتمع ومؤسسات المجتمع لحل مشكلة تكاليف الزواج أمام الشباب. من زمان وأنا عمال أردد في برامجي ينبغي أن يكون هناك مشروع قومي لتزويج الشباب، وضربت مثال بالمشروع العظيم اللي عملته الدولة وهو مشروع كنموذج حي الأصبرات. حي الأصبرات خد أسر من مناطق شديدة الخطورة وسكنهم في شقة آدمية بكامل الأجهزة والعفش وبياخد منهم 300 جنيه شهري، وعمل لهم مساحات خضراء تحت. أنا أناشد السيد رئيس الجمهورية، أناشد السيد رئيس الجمهورية أن ما جرى في حي الأصبرات عايزه يبقى المشروع القومي لتزويج ولادنا الشباب. بمعنى كل فتى وفتاة، شاب وشابة، والأكبر سنا ناخده وبعدين الأقل بعد كده، قدم لنا عقد الزواج نديله مفتاح الشقة دي. أنا بقى مش عايزه يا سيدي يديك 300 جنيه، لا يدينا 3,000 جنيه مدى الحياة، لأن أنا مديله شقة مفروشة مؤسسة، صح كده؟ نعمر الشقة دي. عايز كمان أن كبار القوم من المصنعين يمولونا ده، يدونا حاجة بهامش ربح بسيط 5% حاجة مصانع تدلنا أجهزة كهربائية، عفش. بص بقى إيه، هنعمل يجي مليون شقة. أنت متخيل مشغل مصنع أخشاب وأجهزة كهربائية وسجاد وموكيت و والكلام ده، وتساهم مؤسسة الأزهر والكنيسة في هذا الموضوع، ويحس الأزهر الشريف المسلمين على أن ده من زكاة المال يعني، والكنيسة تحس هذا من العشور. احنا عايزين ده يا اخوانا، مش عايزين ندي ظهرنا. يا انت شاب غلبان 10,000، اوعى تقرب بالجواز. لا عيب، ده احنا نقربه من الجواز ونجوزه ونساعده ونيسر له ونسهله. فأناشد الدولة المصرية، أناشد السيد رئيس الجمهورية، أناشد السيد رئيس الوزراء، تعالوا نطلق مشروع، المشروع القومي لتزويج الشباب، ونحصنهم حقهم الشرعي، حقهم الإنساني إنهم يكونوا أسرة. أتمنى الرسالة تكون وصلت، ونكملها بعد الفاصل.
1: مستمعي راديو 99، إلى حضراتكم الآن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي الذي يعقد خلال افتتاحه عددا من المشروعات الصناعية الجديدة في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة.
2: أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على جذب الشركات العالمية ذات الخبرات الصناعية المتخصصة بما يسهم
3: دايما بتبقى من الجولات المحببة على قلبي شخصيا أنا ومعالي الزملاء وزراء زمايلي، وهو زيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. هذا الحلم الكبير جدا اللي كلنا كنا دايما، انا هحب ان انا اكرر هذا الامر، كلنا كمصريين كنا بنتعلم في الكتب الدراسية يعني امكانيات الكبيرة جدا لقناة السويس، وان احنا بنبتغي ان قناة السويس لا تستخدم فقط كمعبر للتجارة، وان دايما بنتكلم على ان لازم هذه المنطقة الواعدة نستغلها كمركز صناعي عالمي ومركز لوجيستي عالمي. النهاردة احنا مع بعض، ودايما انا بحب كل 3 شهور نبقى موجودين في هذه المنطقة عشان نفتتح مع بعض مزيد من المصانع، يا اما كانت الجديدة يا اما اللي بتعمل لها توسعات. والنهاردة 9 مصانع بيتم افتتاحها كمصانع جديدة، او زي المصنع اللي احنا موجودين فيه ده توسع لمصنع قائم. طبعا انا بشرف بوجود معالي وزراء الصحة والصناعة والتخطيط والعمل، ومعالي محافظ السويس، وطبعا رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. النهاردة احنا 9 مصانع باجمالي استثمارات 85 مليون دولار، 2000 عامل جدد من الشباب المصري اللي بيدخل سوق العمل. الشيء المفرح في هذه المصانع ان لما بنقعد نسمع لكل رؤساء هذه المصانع سواء كانوا مصريين او اجانب، بيتكلموا على يا اما التصدير بيبقى بنسبة 100% او بحد ادنى 70%، والباقي بيبقى 30% بتدخل السوق المصري طبقا لشروط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. الشيء الاهم لما بنبص على حجم المنتج المحلي في هذه الصناعات، هو ده الشيء اللي بيبقى مهم جدا ان انا اسمعه من اصحاب هذه المصانع. بنتكلم على ازاي بدأوا بعملية تجميع وابتدوا بعد كده يتشجعوا ويدخلوا في تصنيع محلي، بحيث بقى النهاردة بنتكلم على الاقل نسبة المكون المحلي 40%. بعض المصانع كان بيكلمنا على 95% مكون محلي. حضراتكم اكيد تابعتوا معايا نوعية الصناعات اللي احنا كلنا بدأناها. بدأنا بمصانع في الغزل والنسيج والخيوط اللي بتستخدم في صناعة الملابس، دخلنا بعد كده على حاجات تخص صناعة الأثاث والصناعات الفرش، وأيضا الصناعات الزجاجية. شفنا الأسمدة في المصنع الخاص بالأسمدة، دخلنا على عدد من الصناعات التعدينية، مرورا بالصناعات الطبية. ويمكن هنا يعني بشوف مع حضراتكم ان احنا شفنا المصنع المهم جدا اللي بيعيد تأهيل عربيات الاسعاف عندنا. يعني الحقيقة المصنع ده الحقيقة حاجة تفرح، بنشوف العربيات الاسعاف اللي عندنا اللي كان بقالها ممكن 18 سنة، وبدل ما هذه العربيات تتكهن، ودي يمكن كان توجيهات فخامة الرئيس ازاي ان احنا نعيد تطوير هذه العربيات ونخليها تاني، بنرجعها تاني اكنها بالظبط خارجه من المصنع، عربيه جديده تماما، بحيث انها تقدر انها تشتغل مره اخرى وتقعد لخمس وعشرة وخمستاشر سنة مرة أخرى. هذه العربيات بالقانون كان المفروض أنها تكهن، ودايما كان يمكن فخامة الرئيس بيشرح هذه القصة، ولكن بالرؤية وإصرارنا جميعا هذه العربيات بيعاد تطويرها وترجع تاني مرة أخرى. الشيء المهم واللي يفرح أن زي ما النهاردة سمعنا من أصحاب المصنع أن ابتدوا ينفذوا نفس الأمر ده لدول أخرى مجاورة، ابتدت تطلب من مصر أنها تساعدها في هذا الأمر. المصنع الجزء اللي بعده كان ازاي ان احنا بنصنع الكرسي الخاص بطب الاسنان ودكاترة السنان، وده كان كرسي بالكامل بيتم استيراده بالكامل من بره. النهاردة بنشوف الكرسي ده ازاي بيتم تصنيعه هنا، ومش فقط تجميع، ابتدى يبقى فيه تصنيع محلي. الاهم صاحب المصنع بيقول لي ان الكرسي اللي خارج من مصر بنفس الجودة الكرسي العالمي وبنص التكلفة. هذا الكرسي كنا بنستورده بضعف التكلفة اللي بقت النهاردة بتطلع من هذا المصنع. الشيء الآخر، هذا المصنع الجميل اللي احنا موجودين فيه لمنتجات الإضاءة، نفس الكلام يعني صاحب المصنع، أنا كنت موجود معاه من سنتين، كنا بنفتتح مرحلة ووعدني أنه هيعمل مرحلة جديدة بقينا موجودين فيها النهاردة، ولهذه المرحلة بقت بتضاهي المنتجات اللي كانت بتطلع من ألمانيا، لأن المصنع في ألمانيا النهاردة مع التكلفة المرتفعة جدا هناك ما بقاش قادر ينافس، فابتدى ان هو يعتمد على المصنع هنا في مصر انه يطلع له منتج يقدر ان هو يستخدمه في كل أسواق العالم. هنا ده اللي احنا بنتكلم فيه، بنتكلم على مش عمالة فقط، بنتكلم على عمالة ماهرة، بنتكلم على توطين وتعميق للصناعة المحلية، بنتكلم على فرص استثمارية كبيرة جدا. النهاردة بتكتسب المصانع الكبرى من كل أنحاء العالم. منطقة صناعية في قناة السويس، المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، النهاردة عندنا 212 مصنع بقوا شغالين، بعشرات الألوف من العمالة المصرية. من 4 سنوات كان عدد المصانع اللي موجود في هذه المنطقة 30-35% من هذا العدد فقط لا غير. يعني في 4 سنوات العدد اللي اتبنى أنشئ ودخل الخدمة في هذه المنطقة يقترب من 140 مصنع جديد. بالإضافة لدول في 176 مصنع تحت الإنشاء هيخلصوا تباعا في خلال السنة ونص السنتين القادمين على الأكثر، يعني هنقترب من 400 مصنع في هذه المنطقة. هنا اعتقد ده ابلغ رد على اللي دايما كان بيثار، هو امتى نستفيد من مقومات منطقة قناة السويس. لما نضيف معاها المينا بتاع عين السخنة اللي حضراتكم عارفين كويس قوي هذا المينا ازاي تم تطويره في برضو ظرف 4-5 سنوات مع شبكة القطارات، سواء القطار الكهربائي السريع والقطار العادي وشبكة الطرق اللي بتتعمل، يبقى ده اعتقد بيدينا رد على الاقتصاد المصري بينمو بقطاعات انتاجية ولا بقطاعات اخرى غير انتاجية. لما كنا من يومين واحنا مع معالي وزير التخطيط وبيشرح لحضراتكم نسب نمو الاقتصاد، وكالعادة ابتدى بعض الناس يتكلموا هو النمو ده حقيقي ولا بناء على قطاعات انتاج حقيقية ولا حاجة مؤقتة ولا مرتبط بحاجات معينة. اعتقد وجودنا النهاردة يرد. زي هذه المنطقة عندنا عشرات المناطق في كل حتة في مصر نشأت وبقت بتنتج. واللي عايز اقوله لحضراتكم اهم حاجة وانا بزور هذه المصانع ان انا اقف مع الشباب. لما نشوف ان شباب مصري يعني بيفرح، متخرج بقاله 2 وثلاثة، وعايز اقول ان هو خريج مدارس فنية، والشاب بيقول لي انا بقيت باخد النهاردة 14,000 و15,000 جنيه بعد 3 سنين عمل. اعتقد ده شيء جيد جدا ان احنا نسمعه. مهندس لسه متخرج وبيقول لي انا مرتبي 25,000 و30,000 جنيه في هذه المنطقة. دي اعتقد يعني رسائل. لما بنتكلم النهاردة ان نسب البطالة في مصر بتسجل ادنى معدلات ليها، هو بسبب هذه المشروعات العملاقة اللي انشئت على كل حتة. الموضوع مش موضوع مشروعات وإيه جدواها، هي خلقت فرص عمل قد إيه لملايين الشباب اللي بيدخلوا سوق العمل كل سنة. كل سنة بيدخل عندنا قد إيه شاب وشابة عايزين فرصة عمل، حلمهم إنه يبقى عنده فرصة عمل. والحمد لله أنتوا حضراتكم تبقوا معايا في كل القطاعات، قطاعات الصناعة، قطاعات السياحة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعهيد اللي أنتوا حضراتكم بتشوفوه، الخدمات واللوجستيات، حتى القطاع العقاري اللي دايما بيثار عليه بعض النقد. فإحنا بنتكلم على قطاعات حقيقية بتنمو، بلد اقتصادها بيكبر. بالتأكيد النهاردة رئيس المنطقة الاقتصادية بيقول لي حجم الطلب الكبير جدا اللي موجود هيتطلب اننا لازم نعمل مشروعات بنية اساسية جديدة ما كانتش محطوطة في الخطة على الاقل في المدى القريب، لكن مع حجم الطلب الكبير انا مضطر ابدر مشروعات محطات تحلية المية ومحطات الكهرباء والمحطات اللي انا مطلوبة علشان اقدر اتواكب مع حجم الطلب اللي موجود. هو ده الانفاق اللي احنا بنشتغل عليه كدولة، وهي دي المشروعات اللي بتبني بلاد، اللي بتبني بلاد. هو ده اللي انا حابب ان انا اقوله. هدف هذه الزيارات مش مجرد ان احنا نعمل اللقطة ونعمل الافتتاح ونبقى موجودين. في كل زيارة انا بس بقف بسمع لاصحاب المصانع. معالي الوزراء على طول بيتواصلوا، صاحب المصنع بيقول انا عندي طلب، انا عندي مشكلة، انا عندي حلم ان انا عايز اتوسع. بتبقى الزيارة دي محطة ان احنا على طول نتلقف هذه الطلبات وهذه المشاكل وهذه التحديات وهذه الاحلام في التوسع ونشتغل عليها على طول. معالي وزير الصناعة بالفعل مع عدد من اصحاب المصانع خد تليفوناتهم عشان طلبوا، بيقولوا احنا عندنا رغبة في التوسع، عندنا بعض المشاكل عايزين نحلها. فبالتالي بيبقى الزيارات دي علشان نقدر ان احنا نعرف التحديات وازاي نساعد القطاع الخاص ان هو يكبر ويحقق المستهدفات بتاعتنا اللي احنا كلنا حاطينها، ان يبقى القطاع الخاص هو اللي بيقود في خلال الفترة القادمة كل عمليات الاستثمارات الإجمالية اللي بتحصل في البلد. فلما بنقول ان حد هدفنا ان القطاع الخاص يتجاوز 70 و75% من إجمالي الاستثمارات في خلال 3-4 سنين الجايين، يبقى ده فعلا بيتحقق من هذا الكلام. هو ده الجهد الجماعي اللي احنا بنعمله كحكومة وبنشتغل عليه. عشان كده بيبقى دايما هذه الزيارات انا حريص ان احنا نبقى موجودين فيها، مش فقط عشان نوري الشعب المصري حجم الانجاز اللي بيتعمل على ارضه، وده طبعا هدف حد ذاته وندي طاقة ايجابية، ولكن ان احنا ازاي نسمع للقطاع الخاص وازاي نساعده وازاي ان احنا نخليه دايما هو اللي يبقى في طليعة الاستثمارات في خلال الفترة القادمة عشان يخلق اكبر حجم من فرص العمل. انا بشكر حضراتكم جميعا، وإلى لقاء إن شاء الله في جولة أخرى بإذن الله الفترة القادمة في العدد من المحافظات علشان نشوف مع بعض والشعب المصري كله يتعرف على حجم الجهد اللي بيبذل على كل ربوع الدولة المصرية. شكرا لحضرتك.
1: مستمعي راديو 99، نقلنا لحضراتكم كلمة الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب افتتاحه عددا من المشروعات الصناعية الجديدة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أهمية تطوير استراتيجيات وبرامج متقدمة لتأهيل وتدريب وإعداد الكوادر العاملة بالمدارس المصرية وفقا لأعلى المعايير، وبما يضمن توفير بيئة تعليمية متكاملة ومناسبة للطلاب. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع وزير التربية والتعليم ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية. وخلال الاجتماع أكد الرئيس أهمية بناء قدرات المعلمين بوصفهم الركيزة الأساسية لتطوير المدرسة وتنمية مهارات التفكير المنظومي لدى القيادات المدرسية بما يعزز كفاءة المؤسسات التعليمية، مشددا على ضرورة توفير تعليم عالي الجودة من خلال الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز كفاءة القيادات التربوية بما ينعكس على تحسين نواتج التعلم وإعداد أجيال قادرة على المنافسة ومواكبة متطلبات المستقبل. وفي السياق ذاته أكد الرئيس السيسي على صرف العلاوة الشهرية لاجتياز دورات الأكاديمية العسكرية المصرية التي استغرقت من 3 إلى 6 أشهر، وذلك للمعلمين ومديري المدارس ممن اجتازوا تلك الدورات، على أن يبدأ الصرف خلال شهر سبتمبر الجاري. وخلال استقباله رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير مصر للتعاون القائم مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية منذ مشاركة مصر في إنشائه كإحدى الدول المؤسسة غير الإقليمية، منوها بالدور المهم الذي يطلع به البنك في دعم جهود التنمية في مصر عبر توفير التمويل والدعم الفني للعديد من المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها، سواء بالشراكة مع أجهزة الدولة المصرية أو القطاع الخاص والقطاع المصرفي المصريين. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركز صناعي عالمي، مشيرا إلى أنه تم افتتاح 9 مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات بلغت نحو 85 مليون دولار. وأشار مدبولي إلى أن نسبة المكون المحلي وصلت ل40% في بعض الصناعات. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش جولته بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية الجديدة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى مع إسماعيل نابي وزير التعاون الدولي والتخطيط بجمهورية غينيا على هامش الاجتماع السابع للحوار بين وكالات التعاون الفنية بالدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية المنعقد في القاهرة. تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي والاستثماري. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره التونسي محمد علي النفطي أكدا على خصوصية وتميز العلاقات الثنائية بين مصر وتونس، كما أشاد الجانبان خلال لقائهما على هامش الاجتماع السابع للحوار بين وكالات التعاون الفني بالدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، أشادا بنتائج الدورة 18 للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة. من ناحية أخرى أكد وزير الخارجية ونظيره التونسي أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وتونس والجزائر في إطار آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا، مشددين على أهمية الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها وصون مؤسساتها الوطنية والدفع نحو تسوية سياسية شاملة. وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية أدانوا بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرا من أرضهم، مؤكدين على أن هذه التصريحات والمقترحات التحريضية تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وتهديدا مباشرا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. اقتصاديا، وزارة الإسكان أعلنت أنه سيتم فتح باب التقدم لحجز 25 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي اعتبارا من 20 من الشهر الجاري وحتى 28 من أكتوبر المقبل. يأتي ذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بالتوسع في طرح الوحدات السكنية للمواطنين بنظام الإيجار. ورياضيا، أرسنال يستضيف تشيلسي في 6:30 مساء بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى.

0: برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: يا مساء الفل والسعادة، واهلا اهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. اهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، يوم جديد وحلقة جديدة، وزي ما احنا متعودين من 3 ل 5 معاكم شيماء حافظ مع بعضينا ساعتين على الهواء. النهاردة لحد 6 سبتمبر اول يوم مدرسة لمدارس كتيرة جدا جدا، في مدرسة تبتدي بكرة، في مدرسة تبتدي الاسبوع الجاي، بس العام الدراسي ابتدى. يا رب يكون عام دراسي مثمر ناجح، في كل حاجة حلوة، والولاد ينبسطوا ويتعلموا ويطلعوا بأحلى الدرجات وأحلى المراتب إن شاء الله، ويخشوا الجامعات اللي نفسهم فيها. كالعادة أول يوم مدرسة ده أو أول يوم جامعة بيبقى ليه ذكريات لا تنسى، سواء أنت كشخص كبير فاكرها أو ولادك وانت بتوصلهم. أول يوم بيبقى فيه مواقف لا تنسى أو حاجات طريفة أو حاجات كوميدية. تعالوا نعرف النهاردة ونسمع منكم هذه المواقف الطريفة الغريبة، الذكريات الحلوة اللي حابين نفتكرها مع بعض عن أول يوم مدرسة أو أول يوم جامعة. طبعا عايز أفكركم بطرق التواصل بتاعتنا، تليفوننا 2-18-10-866، الاسماس 199، الواتساب 0-10-499-4، وصفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 99. اول شنطة مدرسة، اول لانش بوكس، الكيس اللي كنا بنحط فيه السندوتشات، الزمزمية اللي بقى اسمها فلاسك او توباطل، حاجات كتيرة جدا بتتغير مع السنين، ولكن بتفضل الاحاسيس والمشاعر والذكريات هي مع اختلاف التطور التكنولوجي اللي بيجي عليها. فاحنا عايزين نعرف الذكريات بتاعتكم، المواقف الطريفة، في حاجات كتير بتبقى ما بتتنسيش، وخصوصا في اول يوم. لو سألت اي حد فاكر اول يوم مدرسة هتلاقيه بيفتكر لك حاجة، سواء كان بيعيط، سواء كان معاه حاجة مميزة في الحاجات بتاعته، سواء كان بيقارن حاجته بحاجة زمايله. تعالوا نفتكر مع بعض وندردش في الموضوع ده، ونتكلم عن حاجات كتير واخبار كتير هتكون موجودة معانا النهاردة. كمان هنسمع كل الاغاني اللي انتم نفسكم تسمعوها، وكمان عارفين انه اول رسالة بيختار اول اغنية. احمد طلب يسمع حمائي انا تمام، نسمعها ونرجع على طول.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلا تلت الظهر، 10 إلا تلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. والنهاردة بنسألكم عن ذكريات أول يوم مدرسة أو جامعة، أكتر موقف كوميدي أو غريب حصل لكم وعمركم ما تنسوه. شاركونا بكل المواقف دي على رقم تليفوننا 218-10-866، الاسماس بتاعنا 199، الواتساب 010-499-4، أما صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 99. ساعات بتحس أن طفلك ممكن يكون قليل التركيز شوية، ساعات تقول ايه ابني ما بيركزش قوي، لكن الناس بتبقى مفكرة انه العيب في الطفل. لكن احنا نشوف الاول ايه اللي مشتت دماغه. مع بداية الدراسة المشهد ده بيتكرر في بيوت كتيرة جدا، طفل قاعد قدام الكتاب القلم في ايده لكن عينه على الموبايل، شوية يقوم يشرب شوية يقوم ياكل، انا عايزة ادور على القلم، هو كان في ايدك يا ابني، انا مش عارفة مين ناداني، مين اتصل بيا، بدور على الكشكول، كل الذكريات والحاجات يبتدي يفكر فيها عشان يقوم من على المذاكرة. الام هنا تبتدي تقلق وتقول هو انا ابني ما بيركزش ليه. لكن الحقيقه انه قله التركيز دي مش معناها تلقائيا ان الطفل عنده مشكله في الانتباه، احيانا السبب ابسط من كده بكتير. ساعات بيبقى اول متهم هو النوم. تخيلوا الطفل اللي بينام متاخر ويصحى بدري، طبيعي جدا انه تركيزه وادائه وخلال اليوم هيتاثروا. عشان كده المفروض ومن قبل بدايه الدراسه، مع انه في ناس كتير ما عملتش كده، انا عارفاك واحد واحد، ما بنرجعش مواعيد النوم تدريجيا، ما بنقللش الشاشات قبل النوم، ما بنخليش فيه روتين هادي وثابت يساعده يخش في مود النوم، بس دايما بنقول انه خلاص الوقت فات وعدى ويلا نبتدي الروتين على طول النهارده مع اول يوم دراسه. تمام، انتوا عملتوا كده يبقى هنظبط الموضوع ده النهارده مع بدايه اول اسبوع دراسي. الناس اللي هيبتدوا المدرسه الاسبوع الجاي يا ريت نبتدي معاهم الروتين ده من دلوقتي، ان احنا نهتم ان احنا نشيل السكرينز وكل الاجهزه والشاشات من الطفل قبل النوم بفتره كافية علشان نأهله ونبقى جاهز لمود النوم. تاني متهم المشتتات. الطفل لو بيحل الواجب قدام التلفزيون او الموبايل جنبه او الالعاب الالكترونية مفتوحة او ماما بتكلم في التليفون مع اصحابها او اخوه بيلعب مش عارفة ايه وهو المفروض يذاكر، كل الحاجات دي والمهرجان ده كله بيشتت انتباهه طبيعي. عشان كده دايما نخلي مكان المذاكرة هادية، ابعدي الاجهزة قدر الامكان، لو الكمبيوتر ضروري للدراسة ساعديه يلتزم بالمهمة المطلوبة بدل ما يقعد يقلب في الابليكيشنز كلها ويرجع يذاكر ويقلب، كل التشتت ده بيخليه ما يركزش. ثالث حاجة مهمة هي المهمة نفسها، يعني نرتب البيت كله دلوقتي ونبعد اي حاجة كركبة واي حاجة ونقسم مهمة، بدل يلا خلص الواجب خليه ينجز سؤالين او جزء صغير بعد كده يروح يعمل حاجة ويرجع علشان ما يحسش انه الموضوع بقى تقيل عليه. رابع حاجة الروتين يا جماعة. الطفل لما يعرف انه في وقت المذاكرة وقت اللعب وقت الاكل وقت النوم هيبقى عنده توقع واضح لليوم، مش لازم الجدول يكون عسكري، المهم يكون فيه قدر من الثبات والتنظيم في كل حاجة. اسأل نفسك انت ايه اللي شغلك، طب انت عايز بريك نقعد ناخد شوية بريك ناكل، ناخد بريك نلعب وبعد كده نبتدي نذاكر، ونبقى عاملين وقت المذاكرة ده وقت مقدس مش هيبقى فيه اي حاجة ممكن تشتته. علشان كده بدل ما نقوله انت مش مركز ليه، ممكن نسأله في حاجة مضايقاك، في حاجة مش فاهمها، في حاجة مخوفاك، لان الطفل ساعات مش بيكون عايز يركز، هو ببساطة دماغه مشغولة في حاجة تانية، فاحنا نبعد عنه كل

جدا جدا. احيانا الحل مش محتاج عقاب او ضغط، هو محتاج بس نفهم الطفل اكتر ونديله كل سبل الراحه والحاجات اللي تساعده ان هو يوصل لمهمته ان هو يذاكر ويركز بسهوله. هنرجع تاني نكمل كلامنا، بس تعالوا سريعا سريعا نسمع عسيلي ونرجع على طول نكمل علشان الزحمه تعدي.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: منتخب مصر الأول يجهز لمخاطبة واستدعاء اللاعبين المحترفين لمعسكر سبتمبر الجاري لمواجهة أنغولا وجنوب السودان في تصفيات أمم إفريقيا. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولين العرب المقبل بالدوري الممتاز. الزمالك يستعد لقيد التونسي أحمد الجفالي بالقائمة الإفريقية قبل نهاية الشهر الجاري. برشلونة يسعى إلى مواصلة انتصاراته بالدوري الإسباني أمام فالنسيا في 17:15 مساء. أرسنال حامل اللقب يستضيف تشيلسي في 16:30 مساء بالجولة 3 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وإيفرتون في مواجهة قوية أمام مانشستر يونايتد في 14:00 بالدوري الإنجليزي. وأخيرا منتخب شباب كرة اليد يواجه الكونغو برازافيل في 10:00 مساء في ثاني مواجهته ببطولة أفريقيا المقامة حاليا بكوت ديفوار.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9. الراديو 99.9 هواها مصري.

زي ما التاريخ بيقول. مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90 الراديو.

0: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمننا من جديد. لسه مكمل معاكم علشان الزحمة عندي. مرة تانية اهلا اهلا بكل اللي بيسمعونا. كل طلباتكم الاغاني اطلبوها على رقم الاسمس 199 او الواتساب 010-490-904. وبسألكم النهاردة ايه ذكرياتكم عن المدرسة واول يوم مدرسة. احمد بيقول انا عمري ما انسى اول يوم مدرسة ده خالص. كان بابايا ومامتي موصليني المدرسة, انا دلوقتي بقيت اوصل ولادي المدرسة وبفتكر كل حاجة حصلت, فاكر كل تفاصيل اول مرة اجيب الشنطة, اللبس, كل حاجة, المقلمة, الزمزمية, كل حاجة كانت موجودة. ونفس الاحساس حسيته مع ولادي دلوقتي, احساس رائع مفيش حاجة توصفه. ولكن طبعا لازم يبقى فيه عياط لما الطفل بنسيبه ونروح. دايما انا كنت ما كنتش فاهم, انا كنت بعيط وبابايا قادر ازاي يسيبني. وكنت دلوقتي لما بقيت بوصل ولادي وامشي وهم بيعيطوا بقيت فاهم هو قد ايه كان بيبقى موجوع وهو سايبني بس مضطر يسيبني علشان اتعلم. طبعا احساس صعب جدا جدا وذكريات لا تنسى. تعالوا نطمن على الحاله المريه ونرجع تاني نقرا كل الكومنتس بتاعتكم. زميلنا محمد صابر دايما بيكون موجود معانا على راديو 90 عشان يطمننا نعرف ازاي نوصل. مساء الفل يا محمد.
1: مساء الفل يا شيماء, اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين الكرام.
0: اهلا بيك.
2: دلوقتي بقى تعالى اقول لك ازاي توصل.
1: ازاي توصل النهارده نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظه القاهره. وابرز ما شهدته بعض الكثافات المريه هو محور صلاح سالم, وخاصه اللي جاي دلوقتي من مناطق وسط البلد ومتجه لشبكه المطار والنزهه. ازاي توصل بعيد عن الزحمه هتروح تستخدم النهارده محور النصر. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه شارع حسن المأمون المتجه لمناطق النادي الاهلي في مدينه نصر هتروح تستخدم شارع احمد فخري, شارع المساق. بعض الكثافات اللي جاي دلوقتي من اعلى كوبري الفاطيم والتجمع الاول ومتجه لزهراء العاشر. ازاي توصل بعيد عن الزحمه تروح تستخدم كوبري جاردينيا. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري حلميه الزيتون. لو انت جاي من مناطق المحكمه ومصر الجديده ومتجه للكابلات والمطريه هتروح تستخدم شارع ترعه الجبل وتطلع منه على كوبري سرايا القبه. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو هتروح تستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كورنيش النيل. لو انت جاي من مناطق جاردن سيتي ورايح مناطق المعادي وحلوان هتروح تستخدم النهارده كوبري الحضرات ومحور الاوتوستراد. ميدان لاسلكو في المعادي بيتقابلنا بعض الكثافات المريه هنروح نستخدم النهارده شارع النصر. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
3: طب وبتوع الجيزة ازاي يوصلوا؟
1: بعض الكثافات اللي بدأت تتواجد الآن في نطاق محافظة الجيزة اللي جاي دلوقتي من إشارة ميدان الجيزة مش رايح لمناطق فيصل الهرم وجاي أيضا من كورنيش العجوزة متجه لمناطق فيصل الهرم. إزاي توصل النهاردة بعيد عن الزحمة؟ لو أنت جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل الهرم على طول دلوقتي تروح تستخدم شارع جامعة الدول العربية وتطلع منه على شارع السودان. لو أنت جاي من أعلى الطريق الدائري ورايح مناطق فيصل الهرم تروح تستخدم محور عمرو بن العاص. لو أنت جاي أيضا من مناطق ورايح مناطق المنير البحر الاعظم تروح تستخدم محور الفريق كمال عامر. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
3: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
1: قطاعات الطرق الدائريه المقدمه داخل ومخارج القاهره الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانقياده مريه. بعض الكثافات اللي بدات تتواجد اعلى دائري بسوس المتجه لمناطق طريق الزراعي في نطاق محافظه الالوبيه في نطاق شبرا الخيمه بتقابلنا بعض الكثافات الخارج دلوقتي من ميدان المؤسسه المتجه لمحافظات الوجه البحري وخاصه مستخدم الطريق الزراعي. عشان كده هروح نستخدم محور بناء الحر. نروح لمحافظات الوجه البحري ومحافظه اسكندريه. بعض الكثافات اللي بدات تتواجد في شارع محمد فوزي معاذ وعمر لطفي شارع او محور ابو قير منطقه فيكتور منول المتجه لمناطق كيروسوز مول هروح نستخدم محور المحموديه الجديد. وازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه محور قناه السويس المتجه لمناطق باب شرق هتروح تستخدم محور التعمير وكوبري الاباري في نطاق مدينه دمنهور. الكثافات بتتواجد في شارع الجمهوريه وميدان المحطه وبعض الكثافات في احمد عرابي هروح نستخدم النهارده شارع عبد السلام الشاذلي. اما في نطاق مدينه الشرقيه بعض الكثافات شارع سعد الزغلول المتجه لشارع المحافظه هو ميدان السادة هروح نستخدم النهارده شارع احمد ماهر. اما في نطاق مدينه الدقهليه بعض الكثافات في المنصوره في شارع جهان الثلاثة المتجه لحي الجامعه هروح نستخدم النهارده شارع احمد ماهر. ايضا في نطاق مدينه دمياط الكثافات بتتواجد شارع الشهبيه او ميدان الشهبيه اللي جاي من شارع فكر زاهر وباب الحرس، هنروح نستخدم الكوبري المعدني في نطاق مدينة الغربية طنطا، بتقابلنا بعض الكثافات في شارع الجيش ونظام المحطة وشارع المدرية، هنروح نستخدم شارع طه الحكيم من مدينة بورسعيد، الأحكام بتتوافق في شارع محمد علي سقطوة مع شارع الأبوتيك منطقة الاستثمار هو شارع جمال عبد الناصر، هنروح نستخدم النهاردة شارع عبد الرحمن شكري في نطاق مدينة الإسماعيلية، الأحكام بتتوافق في شارع أنور الثلاثة المتجه لمنطقة المدارس وعرشية مصر، هنروح نستخدم النهاردة شارع الجمهورية من محافظات الوجه الإبلي ومحافظة الفيوم، بعض الكثافات اللي بدأت تقابلنا في اللي جاي دلوقتي من شارع النبو المهندس متجه لميدان المسلة هو شارع دار رمادة، هنروح نستخدم شارع سعد زغلول، أخيرا من محافظة أسيوط الأحجام بتتوافد في شارع الجمهورية المتجه لمحطة قطار أسيوط هو شارع يوسف راغب وشارع 23 يوليو، عشان كده هنروح نستخدم دلوقتي شارع الجلاء، وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرورية داخل كافة المحافظات، متمنين لحضراتكم السلام على الطريق، محمد صابر.
2: ها وصل؟ أنا كده اطمنت.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل2 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أهمية تطوير استراتيجيات وبرامج متقدمة لتأهيل وتدريب وإعداد الكوادر العاملة بالمدارس المصرية وفقا لأعلى المعايير، بما يضمن توفير بيئة تعليمية متكاملة ومناسبة للطلاب. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع وزير التربية والتعليم ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية. وخلال الاجتماع أكد الرئيس أهمية بناء قدرات المعلمين بوصفهم الركيزة الأساسية لتطوير المدرسة وتنمية مهارات التفكير المنظومي لدى القيادات المدرسية، بما يعزز كفاءة المؤسسات التعليمية، مشددا على ضرورة توفير تعليم عالي الجودة من خلال الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز كفاءة القيادات التربوية، بما ينعكس على تحسين نواتج التعلم وإعداد أجيال قادرة على المنافسة ومواكبة متطلبات المستقبل. وفي السياق ذاته أكد الرئيس السيسي على صرف العلاوة الشهرية لاجتياز دورات الأكاديمية العسكرية المصرية التي استغرقت من 3 إلى 6 أشهر، وذلك للمعلمين ومديري المدارس ممن اجتازوا تلك الدورات، على أن يبدأ الصرف خلال شهر سبتمبر الجاري. وخلال استقباله رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير مصر للتعاون القائم مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية منذ مشاركة مصر في إنشائه كإحدى الدول المؤسسة غير الإقليمية، منوها بالدور المهم الذي يطلع به البنك في دعم جهود التنمية في مصر عبر توفير التمويل والدعم الفني للعديد من المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها، سواء بالشراكة مع أجهزة الدولة المصرية أو القطاع الخاص والقطاع المصرفي المصريين. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أنه تم افتتاح وتفقد توسعات 9 مصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحجم استثمارات بلغ 85 مليون دولار وتوفير نحو 2000 فرصة عمل جديدة للشباب. وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارته الموسعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن المنطقة يتم استغلالها كأكبر مركز صناعي عالمي. رئيس الوزراء أوضح أيضا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد منطقة واعدة وبنية تحتية متكاملة تؤهلها لتكون مركزا صناعيا ولوجستيا عالميا، مشيرا إلى الحرص من قبل الحكومة على تنظيم زيارة ميدانية دورية كل 3 أشهر لمتابعة سير العمل وافتتاح المزيد من المصانع الجديدة أو تفقد التوسعات في المنشآت القائمة. ولفت إلى أن هذه المنشآت تعتمد استراتيجية إنتاجية موجهة بالأساس نحو التصدير الخارجي بنسبة 100% أو بحد أدنى يبلغ 70% للتصدير، مع تخصيص 30% المتبقية لتلبية احتياجات السوق المحلية، بما يساهم في دعم الميزان التجاري وتوفير العملة الأجنبية. وفيما يتعلق بتعميق التصنيع الوطني، كشف الدكتور مصطفى مدبولي عن أن نسبة المكون المحلي في منتجات المصانع الجديدة تبدأ من 40% كحد أدنى وتصل في بعض المصانع إلى 95%، مشيرا إلى أن المنطقة شهدت تنوعا كبيرا في القطاعات الاستثمارية، حيث شملت مصانع للغزل والنسيج والخيوط المستخدمة في صناعة الملابس، بالإضافة إلى التوسع في صناعة الأثاث والمنتجات الزجاجية والأسمدة، فضلا عن الدخول في مجالات الصناعات التعدينية والطبية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعها مع مالي، والحرص على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما أعرب عبد العاطي عن الاستعداد لتبادل الخبرات والتجارب مع الجانب المالي في مجالات ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأتت هذه التصريحات خلال استقباله أومو سالسيك وزيرة ريادة الأعمال والتوظيف والتدريب الفني بجمهورية مالي، وذلك على هامش الاجتماع 7 للحوار بين وكالات التعاون الفني بالدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في القاهرة. وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية أدانوا بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بنغفير ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرا من أرضهم، مؤكدين أن هذه التصريحات والمقترحات التحريضية تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتمثل أيضا تهديدا مباشرا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. اقتصاديا، البورصة المصرية أنهت تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع وسط تداولات بلغت 15 مليار و600 مليون جنيه، وربح رأس المال السوقي نحو 34 مليار جنيه. ورياضيا، أرسنال يستضيف تشيلسي في 6:30 مساء بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.

مرة تانية أهلا أهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. أهلا بيكم في حلقتنا من علشان الزحمة تعدي. لسه معاكم شيماء حافظ وبسألكم النهاردة عن ذكرياتكم مع أول يوم مدرسة. تفاصيل اليوم ده بتفضل محفورة في أذهان ووجدان أي حد. ذكرى بتبقى لذيذة. فكرة أنه أول شنطة مدرسة، أول لونش بوكس، أول زمزمية، أول كل حاجة. فكرة أن أنت بتسيب بيت أهلك وبتبقى قاعد في الفصل ده لمدة 8 ساعات مثلا، ناس جديدة وحياة جديدة وانفصال مبدئي كده للطفل أول مرة عن أهله. فالموضوع بيبقى ليه ذكريات كتيرة جدا حلوة، فيه حاجات بتبقى كوميدية. أحمد بقى بيقول أنا أول يوم مدرسة استخبيت من بابايا في المدرسة علشان ما يدخلنيش الفصل، وقعدوا يدوروا عليا ساعتين، وطبعا المدرسة كلها اتقلبت، وفي الآخر كنت مستخبي في الكانتين علشان باكل اللونج بوكس اللي جبته. قعدوا يدوروا عليا، فالموضوع كان كوميدي وأهلي بيقعدوا يزلوني بالموضوع ده من ساعتها. أنا دلوقتي في الجامعة. يا سلام. بتبقى ذكريات لذيذة برضو، مواقف لطيفة برضو. برضو لنا المواقف اللي مريتوا بيها في أول يوم دراسة وأول يوم جامعة. الأسماس بتاعنا 199، الواتساب 010-499-94. حقائب المدرسة دي بتتصدر اهتمام الأسر، ومع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 بعد ابتدينا أول يوم لبعض المدارس. في مدارس لسه تبتدي بكرة، في مدارس الأسبوع الجاي. المستفيدين بقى من مبادرة بكرة المدرسة الخير في مصر اللي ابتدت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ مرحلتها الأولى عشان تسلم حوالي 40 طفل حقائب مدرسية ضمن جهود دعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنها. وبتستهدف المبادرة دي توفير حقيبة مدرسية متكاملة بتضم الأدوات والمستلزمات الدراسية اللازمة للطلاب في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، بما يدعم استعدادهم للعام الدراسي الجديد، وبيساعد الأسر المستفيدة في مواجهة الأعباء المرتبطة ببداية الدراسة. أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بدء المرحلة الأولى من تسليم الحقائب تقريبا 40,000 طالب من المستفيدين من المبادرة. وأكدت كمان الدكتورة مايا مرسي أن المبادرة بتجسد شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع الأهلي، مشيرة إلى أن دعم الطالب في أول يوم دراسي ليس عمل موسمي، وإنما استثمار مباشر في انتظامه في الدراسة ومستقبله. وبتنفذ المبادرة دي بشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وبدأ الصندوق إرسال رسائل نصية إلى أولياء الأمور للطلاب اللي استوفوا شروط الاستفادة واستكملوا إجراءات التقديم عبر منصة بكرة المدرسة المخصصة لاستقبال طلبات المشاركة. بتتضمن الرسائل النصية اختار ولي الأمر بالقبول للطلب بتاعه، بيعقبه إرسال إرشادات تتعلق بمكان وموعد استلام الحقيبة المدرسية. وبيتم صرف الدعم من خلال قسيمة خدمات إلكترونية مؤمنة بتتيح لولي الأمر التوجه لمكان الاستلام وفق الإرشادات المحددة، بما يسهل عليه عملية الحصول على الحقائب ويحفظ كرامة الأسرة ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه. هنرجع تاني نكمل حلقتنا. 199 رقم الأسماس بتاعنا. كل اللي عايز يسمع أي أغنية ابعت لنا حالا ودلوقتي. هنسمع نانسي عجرم ونرجع على طول.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الـ AI واشتري أي لابتوب ببروسيسر انتل كور ألترا الجديد من فروع تومي وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16420. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 298-631-220.
2: وليلة وحكايات كتير عاشت معانا بصوت وردة. هي الفنون في نسخة السادسة ليلة خاصة جدا لتكريم القيثارة وردة الجزائرية في ختام مهرجان شي آرتس بصوت النجمة مروة ناجي. والليلة دي كلها وومن اون ستيج يوم الحد 4 أكتوبر بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير قاعة إيورد. احجزوا تذاكركم دلوقتي وحصرياً عن طريق تيكت سمارشي من تنظيم لايم لايت إيجيبت

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

رواها مصري. مع شيماء حافظ على الراديو 90 90.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: وانا في الموقع من الصبح، غبار وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي، واقف بربش بعنية، وعملت

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90-90.

90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.

0: سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: نكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكون ضمونا من جديد. اهلا اهلا بيكم. كل اللي عايز يسمع اي اغنية ابعت بسرعة من دلوقتي. عايز تسمع ايه؟ هنسمعك كل الاغاني اللي نفسك تسمعها. وبسألكم النهاردة عن ذكريات اول يوم مدرسة. فاكرين ايه اللي حصل؟ فاكرين ايه الذكريات؟ جانا بعتها بتقول انا النهاردة مشاعري كانت متلخبطة جدا جدا، بنتي اول يوم مدرسة ليها، ومش عايز اقولك كنت مبسوطة وخايفة وقلقانة وفرحانة، وكأني أنا اللي داخلة المدرسة. ربنا يخليلي بنوتي اسمها روان، وقولها إن ماما بتحبك قوي. مامي يا روان بتحبك قوي قوي قوي. في كمان مي بعتها بتقول مساء الفل عليكي، النهاردة أول يوم مدرسة لولادي، أنا ببقى مبسوطة أكتر منهم إن أنا خلصت وبقى فيه روتين وبقى فيه صحيان بدري والتزام. أكيد الموضوع بيبقى ساعات بيبقى عبء نفسي كبير، ولكن بحب النظام والروتين. طبعا الروتين ده نعمة للمش حاسس بيها، بيحس بيها بعد اجازة الصيف، بعد ما ترجعي بقى من انه ما فيش تنظيم في النوم ولا في الاكل ولا في اي حاجة، نرجع بقى للروتين، بنصحى في ميعاد وننام في ميعاد ونذاكر ودروس وتمارين وكل الكلام ده مرهق، ولكن الروتين بيبقى ساعات كتيرة جدا ظريف ولطيف. تامر عاشور اسمعها وراجعين على طول.

بسرعة شديدة جدا وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من علشان الزحمة تعدي. بكرة يوم جديد ومعاد جديد وحلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي. كنت معاكم شيماء حافظ، بتمنى لكل أولياء الأمور وكل الطلبة عام دراسي جديد موفق سعيد يا رب على الجميع. كل التحية لحضراتكم، وقتنا معاكم جريء أوام أوام. استنونا بكرة في حلقة جديدة. هسيبكم دلوقتي مع عمرو دياب المفضل.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أهمية تطوير استراتيجيات وبرامج متقدمة لتأهيل وتدريب وإعداد الكوادر العاملة بالمدارس المصرية وفقا لأعلى المعايير، بما يضمن توفير بيئة تعليمية متكاملة ومناسبة للطلاب. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية. وخلال الاجتماع أكد الرئيس السيسي أهمية بناء قدرات المعلمين باعتبارهم الركيزة الأساسية لتطوير المدرسة وتنمية مهارات التفكير المنظومي لدى القيادات المدرسية، بما يعزز كفاءة المؤسسات التعليمية، مشددا على ضرورة توفير تعليم عالي الجودة من خلال الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز كفاءة القيادات التربوية، بما ينعكس على تحسين نواتج التعلم وإعداد أجيال قادرة على المنافسة ومواكبة متطلبات المستقبل. وفي السياق ذاته أكد الرئيس السيسي على صرف العلاوة الشهرية لاجتياز دورات الأكاديمية العسكرية المصرية والتي استغرقت من 3 إلى 6 أشهر، وذلك للمعلمين ومديري المدارس ممن اجتازوا تلك الدورات، على أن يبدأ الصرف خلال شهر سبتمبر الجاري. وخلال استقباله رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير مصر للتعاون القائم مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية منذ مشاركة مصر في إنشائه كأحدى الدول المؤسسة غير الإقليمية، منوها بالدور المهم الذي يطلع به البنك في دعم جهود التنمية في مصر عبر توفير التمويل والدعم الفني للعديد من المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها، سواء بالشراكة مع أجهزة الدولة المصرية أو القطاع الخاص والقطاع المصرفي للمصريين. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن المسار الاقتصادي الحالي يرتكز على بناء عمالة ماهرة وتعميق وتوطين الصناعة وجذب استثمارات كبرى لكبريات المصانع من مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية تضم اليوم 212 مصنعا عاملا تستوعب عشرات الألاف من العمالة المصرية. تصريحات مدبولي جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جولته الموسعة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة والتابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لافتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة. وخلال المؤتمر الصحفي أيضا أشار رئيس الوزراء إلى أن الأعوام الأربعة الماضية شهدت وحدها إنشاء وتشغيل ما يقترب من 140 مصنعا جديدا دخلت الخدمة بالفعل، يضاف إليها 176 مصنعا تحت الإنشاء ينتظر الانتهاء منها تباعا خلال فترة تتراوح بين سنة ونصف السنة إلى سنتين على الأكثر، لتصل المنطقة في مجملها إلى ما يقترب من 400 مصنع، مؤكدا أن هذه المشروعات تمثل أبلغ رد عملي على التساؤلات المتكررة حول توقيت تعظيم الاستفادة من مقومات منطقة قناة السويس، خاصة عند ربطها بميناء العين السخنة وتطويره الشامل في ظرف 4 إلى 5 سنوات، بالتوازي مع إنشاء شبكات الطرق وخطوط السكك الحديدية والتي تشمل القطار العادي والقطار الكهربائي السريع. رئيس الوزراء أوضح أيضا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد منطقة واعدة وبنية تحتية متكاملة تؤهلها لتكون مركزا صناعيا ولوجستيا عالميا، مشيرا إلى حرص الحكومة على تنظيم زيارة ميدانية دورية كل 3 أشهر لمتابعة سير العمل وافتتاح المزيد من المصانع الجديدة أو تفقد التوسعات في المنشآت القائمة. ولفت إلى أن هذه المنشآت تعتمد استراتيجية إنتاجية موجهة بالأساس نحو التصدير الخارجي بنسبة 100% أو بحد أدنى 70% للتصدير، مع تخصيص 30% المتبقية لتلبية احتياجات السوق المحلي بما يساهم في دعم الميزان التجاري وتوفير العملة الأجنبية. وزير خارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعها مع مالي والحرص على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما أعرب عبد العاطي عن الاستعداد لتبادل الخبرات والتجارب مع الجانب المالي في مجالات ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال استقباله أومو سالساك وزيرة ريادة الأعمال والتوظيف والتدريب الفني بجمهورية مالي، وذلك على هامش الاجتماع 7 للحوار بين وكالات التعاون الفني بالدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والمنعقد في القاهرة. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أكد أن شركة التعاون للبترول تمتلك مقومات كبرى من الخبرات المتراكمة والإمكانات الفنية والتشغيلية، بما يؤهلها لتعزيز قدرتها التنافسية والتوسع في الأسواق الخارجية، خاصة في مجالات الزيوت والصناعات الكيماوية والتي تمثل فرصا واعدة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة في الدول المجاورة. ورياضيا، الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون الأربعاء المقبل بالدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90، على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية،
2: حاجة تانية.
3: حاتم حاتم، أنت نازل؟
4: أيوة طبعا نازل، ويكون في معلومك هانم،
3: نعم،
4: إن الشركة ما تقدرش تاخد قرار من غيري. السوق كله متوقف على كلمة مني، البورصات العالمية بإشارة مني أغير فيها كل حاجة.
3: حلو قوي، وإنت راجع بقى بإشارة منك كده هات طماطم وخيار وبطاطس.
4: إيه رأيك بقى مش نازل؟
3: ليه؟ أمال السوق المتوقف هيعمل إيه؟ والبورصات العالمية هتتصرف إزاي؟
4: إيه ده؟ تتتلع صفصف؟
3: لا.
4: حالي وهيلماني ما يسمحوش اني اروح السوق اجيب قوطة وخضرة.
3: ايه؟
4: ثم انا الخضار غالي جدا يا صفصف، لا لا لا مش هجيب خضار.
3: خلاص خلاص يا حبيبي، مدام غالي بلاش ناكل.
4: الله، تبتلو دراع يا صفصف ولا ايه؟ ماشي ماشي يا صفصف.
5: يا مؤاخذة، عتم بيه عاوز حساب الشاي والقهوة.
4: بأمرت ايه؟ بأمرت ايه تاخد حساب النهاردة يعني؟ انت مش بتاخد بالاسبوع؟
5: ما هو النهارده اخر الاسبوع يا بيه، النهارده الخميس.
4: صح، ده النهارده الخميس. هتموت انت على فلوسك، هتموت.
5: مش القصد يا بيه، بس لسه هجيب خضار، طماطم وكوسه وخيار والوقبق.
4: اسكت اسكت، ما تفكرنيش، انا برضه هلف في نفس اللفه دي النهارده. هما كمان عاوزين في البيت خضار الاسبوع
5: كده. طب ايه رايك يا بيه، ما دام انت هتجيب خضار وانا هجيب خضار، ننزل سوا.
4: خسيت وسكيلاتك امك، عاوزني انزل معاك انت يا ساعي. قول لي هتنزل الساعه كام عشان انزل معاك. يلا.
5: لا مؤاخذه، انا ما بنزلش معايا حد.
4: نعم،
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمراه.
3: لازم كلنا نستعد للمبادره الوطنيه الرابعه لمشروعات الخضراء الذكيه. لازم كل الباحثات او الطالبات يقدموا مشروعات خضراء ذكيه في المبادره دي. وعلى فكرة المبادرة مش بس علشان نعمل مشروعات صديقة للبيئة، لا، ده كمان فرصة للمرأة سواء كانت بقى مبتكرة أو باحثة إنها تشارك في المبادرة.
6: طبعا يا مدام صفصف، المرأة شريك أساسي في التنمية المستدامة. والمبادرة دي في إطار رؤية الدولة المصرية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر لمواجهة تحديات التغيرات المناخية. وبمناسبة بقى المبادرة دي يا أستاذة، عاوز أعرض على حضرتك فكرة مشروع هايلة تنفع في القرى والمدن. مشروع تقدمت بيه باحثة اسمها دنيا إبراهيم السعيد الخطيب، اسمه شجرة بيتنا.
3: إيه؟ شجرة بيتنا؟
6: أيوة.
3: لا، ده كان مشروع متقدم سنة 2024 كمشروع أخضر ذكي.
6: برافو، بالظبط يا أستاذة. المشروع ده بيعتمد على زراعة كل سطح. كل سطح بقى فيه صوب ذكية بتشتغل بالطاقة الشمسية، كده يبقى مفيش تلوث وتحسين جودة المناخ.
3: والتربة البديلة للزراعة قش رز.
6: بالظبط كده، ده كمان ممكن نعيد تدوير قش الرز ونحوله لكمبوست نباتي. المشروع ده ممكن يتعمل في المناطق الشعبية وفي الأرياف كمان، فوق البيوت ومراكز الشباب، ده ممكن يتزرع فيها كل حاجة، فواكه وفلفل بتنجان وطماطم.
3: طماطم؟
6: أيوة.
3: يا ترى يا حاتم عامل ايه دلوقتي في السوق؟
4: يا ريتني ما نزلت معاك، واقف بقالك ساعة بتفصل مع البياع عشان كيلو خضار.
5: يعني امال ايه؟ اسيبه ماتش كلامه عليا.
4: يا بني آدم، انت كل ده بتفصله عشان جنيه؟ عامل كل الغاغة دي عشان جنيه؟
5: هو الجنيه ده شوية يا باشا، وبعدين لو تسهلنا الجنيه هيجر جنيه ويجر كمان جنيه.
4: يا سيدي انا مسامح في القوطه بتاعتي ومتنازل عن الجنيه.
5: لا ابدا والله ما يحصل، انت كده بتشتمنا يا حاتم بيه. سيبني سيبني بقى اكمل فصال انا وهو.
4: يعني انا لو سبت له جنيه هبقى بشتمك؟
5: ايوه.
4: طب والله لا سيب له 10. يا نفوخي.
3: الحمد لله على السلامه يا حاتم. ماله نفوخك يا حبيبي؟ الحر؟
4: يا ريت
3: يا ريت. الزحمة؟
4: يا ريت.
3: الأسعار؟
4: يا ريت.
3: أمال يا ريت. اهدى، أمال إيه يا حاتم؟ اللي صدعك ووجع نفوخك يا حبيبي؟
4: مغاوري مغاوري الساعي، نازل يفاصل طالع يفاصل، حتى لو الحاجة رخيصة برضو بيفاصل فيها.
3: معلش يا حتوم، المهم انك جبت الحاجة. ما جبتش غدا معاك بالمرة؟
4: نعم غدا. وانت ما طبختيش يا صفصف؟
3: يا ريت.
4: الحقنا مغاور.
0: كنتم مع يوميات صفصف.

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده واسبوع جديد وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم كل يوم من الاحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7، بكون موجود معاكم حسام عصام. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا للي بيسمعوا ساعتين جامدين من يوم الاربع، واللي طبعا كانوا موجودين معايا في مفيش نوم وسهرنا مع بعض وطبقنا تقريبا مع بعض لغايه الساعات الاولى من فجر يوم السبت. اخباركم ايه؟ برضو وحشتوني جدا جدا، ويا رب يكون النهارده كده كان يوم حلو عليكم، وان شاء الله تاكدوا ان بكره وبعده كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده زي ما انتم عارفين بدايه الاسبوع، فممكن ان احنا نقعد نتكلم في موضوع، ولكن هو مش بيكون موضوع دمه تقيل، ولا بيكون موضوع محتاج ان احنا نكتئب، ولا محتاج ان احنا نقعد نعصر دماغنا تفكير، لا خالص. موضوع سهل لذيذ بسيط دمه خفيف، حاجات كده. هقول لكم حالا ايه هو الموضوع، بس خلوني الاول اروح اسلم على كل الناس اللي جم نوروا صفحه الراديو 90 90 ونوروا كمان الواتساب من قبل بدايه البرنامج بحبتين حلوين، وهم كالاتي وبدون ترتيب. في عندي نهلة بتقول مساء الأنوار، أحلى ساعتين جامدين كالمعتاد وحلقة متميزة وتروق أعصابنا. دي نهلة، ربنا يخليك يا رب، منورة الدنيا كلها. يا أهلا يا أهل. طبعا مش هتكلم بقى وأقول إنك بتيجي حلقة أو 10، لا بس ماشي، منورة برضه. مساء الفل ومنور، أنا ما سمعتش حلقة يوم الجمعة عشان كان يوم جواز ابني وعيد ميلادي، فعاوزة أغاني حلوة النهاردة. أكيد كانت حلقة حلوة، وقبل ما تفرح بالأولاد ربنا يسعدك زي ما بتسعد المستمعين. دي رحاب مش كده؟ دي رحاب شاكر. ألف ألف مبروك لابنك، ويا رب كده عقبال ما تفرحي كمان بولاد ولاد ولاده بإذن الله. ربنا يسعده يا رب دايما ويتمم له على خير. في كمان أحلى إذاعة وأحلى ساعتين، بالله عليكم تامر عاشور الجديد ده مين اللي باعت ده؟ أحمد ربيع، أحمد ربيع صح كده؟ منور الدنيا كلها يا ابو حميد، اهلا وسهلا. كمان جهاد خالد، مساء الهنا، وبدات تشارك في الموضوع على طول، ومرسي على الكلام الحلو جدا جدا اللي انت كاتباه. وبتقول عايزه اغنيه مال حبيبي ماله لسعد المجرد، او بطليني لمصطفى حجاج، او معجبه نانسي عجرم لو امكن. سبحان الله، انا كنت مرتب النهارده ان احنا هنلعب اغنيه مال حبيبي مال، مش عارف ليه، بس انا كنت حاططها من ضمن الاغاني بتاعتنا النهارده. طيب، في كمان عندي منى خلف بتقول مساء الجمال وازيك، ويا رب تكون بخير، منوره الدنيا كلها، وبشكرك جدا جدا على الكلام القمر، ربنا يكرمك. كمان عندي الاستاذه مي عصام بتقول ياسر ولارا والولاد بيسلموا عليك كتير، وسلام كتير ودعوات كتير من ماما، وان شاء الله حلقه حلوه ومكسره الدنيا او تكسر الدنيا. وعايز اشكرك جدا جدا على سهره يوم الجمعه اللي حقيقي كل حلقه اروع من اللي قبلها افكارك المتميزه والراقيه، ربنا يخليك يا رب. وبعتني بقى رساله حلوه من لارا، وعايزه اغنيه ولاد الحلال بتاعه تامر عاشور. حاضر.
1: ازيك يا حبيبي، انا وحشتني جدا جدا.
0: لا تاني، استنى عشان كنا مسرعين الصوت تاني.
1: ازيك يا حبيبي، انا وحشتني جدا جدا.
0: انت وحشتيني قوي قوي قوي قوي قوي قوي من يوم الجمعه، وحشتيني جدا حبيبه قلبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دي جنى هي اللي بعتها بس كده، ما قالتش حاجه تانية. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، منوره الدنيا كلها. هي لسه بتكتب، انا جيت بدري. معلش قريت الرساله بدري انا. طيب، في كمان عندي الحكم دار، منور الدنيا كلها صديقي، بيقول لي مساء الانوار عليك انت وكل المستمعين، وعندي راسي سعيد عليك وعلينا، يا رب علينا جميعا ان شاء الله. وطبعا في ناس بدات دراسه النهارده، في ناس لسه هتبدا الاسبوع اللي جاي، بس يعني خلاص، هي يعني مرحله اللانش بوكس دي خلاص، والحاجات دي كلنا داخلين عليها، كل الناس داخله عليها. طيب، في كمان وفاء، منوره الدنيا كلها، بتقول مساء الورد والهنا والسعاده، وعامل ايه؟ طمنا عليك، رب تكون بخير، وبتقول وحشتنا من يوم الجمعه، ومشتاقه كلمه توفيك حقك، ربنا يخليك يا رب، ومسي على كل كلامك الحلو سواء في العموم او على حلقه يوم الجمعه. بتقول مستنيين كمان النهارده احلى ساعتين واحلى موضوع واحلى تعليقات منك، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. كمان عندي الاستاذه تعالي بقى عشان انا زعلان منك، تعالي. دي نرمين حشاد اللي هي مامة رشدي. خلاص، انت اخر مره بعتلي يوم الاثنين، بس لا انت اول يوم الاثنين كان لا مش زعلان قوي، بس انا حاسس ان انت يعني كان في كام يوم كده مش موجود. المهم، بتقول لي عامل ايه؟ كل افراد الاسره طبعا بيسلموا عليك، رشدي بيسلم عليك، وعبد الرحمن، وكمان باباهم بقى متابع معانا البرنامج ودايما متالق ومتميز، ورشدي بيقول لك عايز اغنيه انغام اللي هي عيني عيني عيني. حاضر، انا الاثنين عيني عيني عيني برضه. وعايز اقول لك اغنيه حكيم الجديده حاجه فرفوشه شويه، وعبد الرحمن عايز اغنيه حبيتك لعمرو دياب، عيالي بقت ودانهم موسيقيه. طب دي حاجه حلوه جدا جدا، منورين الدنيا كلها، بسلم طبعا عليكم كلكم، ومبسوط كمان ان زوجك الغالي كمان بقى بيسمعنا دلوقتي منور. يعني قول لنا طب الراجل اسمه ايه؟ يعني برضه خلينا نسلم، يعني الرجاله تسلم على بعض برضه ما يصحش كده. حماده المصري منور الدنيا كلها حبيبي، مساء الفل والهنا والسعاده عليك. كمان مروه مكارمي اهلا يا اهلا، ايه حكايتك يا مروه؟ مش عارف حاسك فيكي حاجه، يعني بقى ساعات تيجي ساعات ما تجيش، يعني في مرحله كده تحس ان البني ادم كامن فيها، هو مش في حاجه يعني بس هو كامن، يعني انا حاسس كده. بس اتمنى ان انت ان شاء الله تكوني بخير. طيب مين كمان؟ بسرعه بسرعه، عندي كمان خلود منور الدنيا كلها، مساء الفل بتقول منور الدنيا، وحلقه اليوم الجمعه كانت روعه الروعه، وخصوصا محل الشرايط والفقره الاخيره مع فرقه الاصدقاء، اسعدتنا والله بمفاجاتك الجميله، يا رب تفاجئنا دايما بالاحلى. ويا ريت ايمان الطوخي سيدي يا سيد الناس، ويا ريت تعمل ميني تورنيدو لايمان الطوخي، ويا ريت مقاطع موسيقيه للاستاذ وحيد ممدوح، حاضر عيني الاثنين، كل اللي انتوا عايزينه حاضر، كل الاغاني حاضر، كل طلباتكم حاضر. احنا لسه بنبدا الاسبوع ولسه بنبدا الحلقه. طيب النهارده عندنا ايه؟ كل واحد في الدنيا، أعزائي المستمعين، كل واحد في الدنيا بيبقى شاطر في حاجة، بيبقى معلم في حاجة، بيبقى ناصح في حاجة، ممكن برضو يجوز التعبير ان احنا نقول بيبقى قروبة في حاجة، بيبقى ايه؟ قروبة، قروبة في حاجة. فهو ده اللي انا بتكلم عنه النهاردة. لو هتاخد لقب خبير، عارفين دلوقتي يعني كل ما تيجي تفتح قناه تفتح مش عارف ايه يقول لك خبير مش عارف ايه، يعني حتى لو قاعدين بنتكلم على البتنجان المخلي يقول لك خبير البتنجان المخلل في الشرق الاوسط كله، فاحنا بنتكلم على كده. اصل لقيت الموضوع كبر قوي ووسع قوي، وبقى كل حاجه ليها خبير، يعني كل حاجه في الدنيا ايا كان اللي بنتكلم عليه، لو قاعدين بنتكلم على زر الورد اللي ممكن احنا بنحطه في طحنه البن، فليه في خبير زر الورد ونطلع كارنيه وبتاع، ما اعرفش مين اللي جايب له الكارنيه او عمله فين، راح ختمه منين ما اعرفش، ومختوم بزر الورد وبتاع كل حاجة. فالمهم فلقيت ان الدنيا كلها بقت خبرة، ده خبير كذا وده خبير كذا، قلت الله. طب والناس الجامدة اللي بتسمعني في ساعتين جامدين دول، ما دول برضو دول اكيد عندهم خبرات غير طبيعية، اكيد شاطرين في حاجات كتير جدا، اكيد واخدين لقب قروبة برضو في حاجات كتيرة جدا. طيب انا قلت اسألكوا بقى، كل واحد فيكم شايف نفسه ايه؟ لو هتاخد لقب خبير فشايف نفسك هتبقى خبير في ايه؟ سؤال يعني محتاج شويه تفكير، يا ترى هتبقى في ايه خبير؟ بس هتبعت لي طبعا سواء على صفحه الراديو 9090 او طبعا على رقم الواتساب 010 490 904. وهنبدا بدايه مختلفه النهارده للاسبوع والاول حلقه في ساعتين جامدين في الاسبوع الجديد. سمعكم حته مزيكا لسعيد مراد، سعيد مراد ده طبعا دي جي خطير يعني، وكان بيعمل توزيعات موسيقيه لأغاني قديمة وأغاني جديدة بس بيعملها بشكل مختلف قوي. سمعكم دلوقتي حاجة منه، هنسمع سواح من توزيع سعيد مراد، وهيرجع بعدها نبدأ الأسبوع بتاعنا والساعتين الجامدين.

0: راديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل

لما تكون متضايق أو مخنوق بتحس إن الدنيا قفلت بناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موجوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57-357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه والكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57-357.org.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: والساعتين الجامدين دايما على الراديو 90 90 هواها مصري. يا رجاله من جديد لسه مكملين حلقتنا، هنبدا نشرح اكتر الموضوع مع ان هو شارح نفسه جدا جدا، وهنبدا نشوف انتوا بداتوا على طول. اول ما قلت الموضوع النهارده كله بدا يكتب. بس انا النهارده بتكلم وبقول لو هتاخد لقب خبير، بما ان كل حاجه في الدنيا بقى لها خبير بيطلع يتكلم ولابس البدله ولابس البتاع ومش عارف ايه، وتلاقيه طالع في برنامج الصبح ولابس بدله سواري وعادي، ما فيش مشكله، مفيش، ربنا يحاسبه، مالناش دعوه بيه، ربنا يحاسبه. بس الفكره بقى لو هتاخد لقب خبير، حضرتك شايف نفسك ممكن تبقى خبير في ايه؟ ان شاء الله تكون حاجه قد كده، قد كده حناوي، قد كده حناوي صغير، قد كده مش مشكله. بس المهم ان انت قول لي حاجه انت خبير فيها. انت ممكن تكون من وجهه نظرك هي حاجه بسيطه، حاجه مش مهمه، حاجه، لا بالعكس، انت عندك نقطه قوه، انت راجل أروبا او ست أروبا في الحته دي، انتوا شاطرين جدا في الحته دي. فهو ده السؤال بتاعنا النهارده. عايز اسلم جدا جدا على صديقي العزيز واخويا الغالي وزميلي العزيز كمان ابراهيم عزت، منور الدنيا كلها، دايما رافع معنوياتي والله والله العظيم، حبيب قلبي هيما، حبيب قلبي هيما، منور الدنيا كلها حبيبي. نشوف بقى الاخبار انتوا عاملين ايه، ولا اقول لكم الاول شويه امثله؟ اقول لكم شويه امثله. يعني مثلا تلاقي في كل شله صحاب كده في واحد يقول لك ده خبير الاكل. يعني ده ايه خبير الاكل؟ اللي هو لو هنروح ناكل ده يقول لنا بقى ناكل ايه، لو هنروح المحل الفلاني ده نطلب ايه، ما نطلبش ايه، عنده ايه حلو ايه وحش، يعني عارف اللي هو ايه، الفود بلوجر بتاعنا، يعني اللي هو ده اللي ده المرشد، المرشد الاكل بتاعنا، اللي هو بيقول لنا ناكل ايه وما ناكلش ايه. هتلاقي في واحد، وعلى فكره كل الحاجات اللي بنتكلم فيها دي لا هي مشترطه سن ولا هي مشترطه خبره ولا هي مشترطه نصاحه ولا حاجه خالص، هو بيبقى موهبه كده من عند ربنا. في واحد تلاقيه خبير في المشاكل الزوجيه، مش شرط بقى يبقى فاتح عياده وقاعد بيقابل الناس، لا لا لا خالص، يعني بس هو دايما ده معروف في المصايب، او يعني بما يعني بمعنى اصح اللي هو في المشاكل الزوجيه، يجي ويقعد يشرب فنجان قهوه وبتاع، وساعات يطول شويه ويحط فاكهه بتاع حاجه زي كده. بس المهم ايه، ده مشي، يعني ده خبير في المشاكل الزوجيه. ممكن يكون مثلا عنده 22 سنه 25 سنه عادي، بس هو ما شاء الله بيقعد ينجز، يعني يعني يا بيقول متصالحين يا متطلقين، حاجه من الاثنين، ما عندهاش ملاش تاني حاجه كده. في واحد خبير في مشاكل الشغل، اللي هو ايه، ده المسمار بتاعنا في الشغل، يعني ده العظمه الكبيره بتاعتنا في الشغل، اللي هو في مشكله روح لفلان هيقول لك تعمل ايه عشان يبقى اداريا ما فيش، ها واخد بالك انت، ما فيش مشاكل، ما حدش يقدر يقول لك تلت التلاته كام، ما حد فاهم، يعني هيدي لك شويه البهاريز بتاعته. وبرده مش مشترطه سن، يعني ممكن تلاقي حد قرب يطلع معاش، وممكن تلاقي حد لسه متعين بقاله 6 شهور بس ما شاء الله عليه، يعني علامه اللي يمشي وراه في الغالب، يعني بيبقى كويس، يعني نادرا في 3-4 ممكن يكونوا راحوا في داهيه، بس مش مشكله، يعني بدون ما يكون كل قاعده شواذ مش مشكله عادي. فبس في بنسمع كلامه بيطلع الراجل فعلا فعلا كلامه مظبوط. في واحد بقى وده بيبقى لذيذ قوي،

في واحد بيبقى خبير في الردود اللي هو رداد، يعني مثلا ايه عارف اللي هو يقول لك طب ما انت كنت المفروض تقول له لما قال لك، ما انت كنت ما انت لو كنت قلت له واخد بالك انت كان معرفش يقول لك كذا وكذا. هو رداد يعني تقول له الكلمه مش بقى يرد ب10، ده بيرد ب100 عادي. يعني ده تروح تقول له يعني مثلا لو انا داخل دلوقتي وهتكلم مثلا مع بابا في كذا، انا داخل لمديري وهقول له، انا داخل للفلان وهقول له كذا، فلو قال لي كذا اقول له، يقول لك بص قول له 1 2 3 وما تتكلمش على كذا تك تك تك. بص مدير فني قاعد على الخط والله، يقعد كده ويمسك الصنبوره وتلاقي قاعد بيرسم كور وبتاع ويحرك شويه مغناطيس من هنا لهنا وبتاع ويرسم الملعب كده، يقول لك هتعمل كذا قال لك كذا، قال لك كذا رد بكذا، ما قالكش كذا ما تجيبش سيره كذا. هو خبير في الردود. وانا اكثر الخبرة اللي ممكن نقعد نتكلم فيهم من دلوقتي لغايه بكره الصبح، انا بقى هشوف حضراتكم خبرة في ايه. طيب في عندي الاستاذه يوستينا منوره الدنيا بتقول لي انا خبيره في النوم، دي معروفه طبعا، وخبيره في هندله الكلام. يعني ماشي هنمشيها كده، هندله الكلام لو تعرف تهندل العميل، يقول لك هندل العميل. طيب في كمان مساء الورد والفل والياسمين، انا رحمه عصام عايز اقول لشمس بنتي كل سنه وهي طيبه، كان عيد ميلادها الجمعه اللي فاتت رقم 9، عندها 9 سنين يعني، كل سنه وهي طيبه. طب ما جيتيش ليوم الجمعه كنا عملنا لها عيد ميلاد كده، بس يلا ماشي. الاغنيه اللي جايه دي عشان خاطرها، كل سنه وانت طيبه يا احلى شمس في الدنيا. وبتقول انا خبيره في العلاقات والتعامل مع الناس، والحمد لله عندي مرونه اعتقد انها شبه ممتازه او جيده جدا. شمس بنتي بتقول لك انا فنانه وخبيره في الرسم، حلو جدا، وبالما تبقى كده احسن رسامه في الدنيا كلها. عندي كمان عائشه منوره الدنيا كلها، وميرسي على كل كلامك الحلو ده، في كلام كتير انا ما كنتش قريته الحلقه اللي فاتت كمان، منوره الدنيا كلها. بتقول مساء الخير والجمال والنور، ودايما منور الراديو بيك وبوجودك، عايزه اغنيتي عمرنا، وانا خبيره في عمرو دياب. دي حقيقه، انت خبيره في الشؤون الديابيه انت وايمي احمد بصراحه، الحق يتقال. مساء الخير انا زينب، انا بحب البرنامج بتاعك قوي بجد تحفه، كنت عايزه اغنيه نانو وتوليت. لو يا حبيب قلبي يا نانو، انت كاتبه التوليد، فقلت لو في مطرب بقى اسمه توليد. ده انا سمعت النهارده، تعالي يا زينب اقول لك على حاجه، النهارده وانا جاي في الطريق ففي اغنيه كده سمعتها، وبيتقال بقى مين اللي بيغنيها في الاول، هما 3 والله والله ما فاكر اسامي ولا واحد فيهم. الاسامي اللي اتقالت دي اسامي ادويه، والله اسامي ادويه، يعني ده مستحيل، يعني ده مطرب يعني عارفين يعني توليد ده خلاص يعني سهل قدرنا نحفظه ماشي، مش عارف مين ماشي برضه، حوده بندق ماشي برضه عادي، مفيش كل الحاجات دي بقى. انا سمعت 3 اسامي دي مضادات حيويه انا بالنسبه، او يعني 3 اسماء دول جدول بالنسبه لي، يعني عشان تصرفهم تجيلي بروشيت، ما تطلبش مني اغنيه، دي تجيلي بروشيت اجيب لك الاغنيه، لكن ده بالنسبه لي يعني دي اسامي مطربين. يلا تحس ان لو في مطرب دلوقتي بيطلع باسمه عادي بقى حاجه غريبه، يعني ايه اسمك محمد، يعني ايه من امتى بقى في مطربين بقى اسمهم محمد؟ الاسامي كلها بقت غريبه قوي، ترابتا تو تريتي تي اي حاجات كده غريبه قوي. المهم بتقول عايز اسمع اغنيه نانو دي، نفسي اسمعها قوي، كل مره بستناها مش بتيجي، وانا خبيره في الرد. حلو ردات يعني. وطبعا الحته دي تبقى موجوده عند الستات اكتر. استاذه شميس منوره الدنيا كلها، بتقول احلى تحيه على السهره الجميله يوم الجمعه، ومفيش نوم، كان الحلقه عالميه، وربنا يبارك فيك ويحفظك، ربنا يخليك يا رب. عايز اقول لك فرح كانت مبسوطه قوي بمود الحلقه، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويسعدك، شويه دعوات حلوه. وبتقول لي انا عرفت انت ليه مش بتفوتي اي حلقه لحسام عشان اختياراته كلها الجنة، ربنا يخليك انت وفروحه يا رب وفادي طبعا. وبتقول الموضوع حلو قوي، انا غالبا خبيره في المطبخ، الحمد لله بعمل اكلات تحفه، وغالبا اكل زمان والطواجن والمخبوزات. طب دي حاجه حلوه قوي، خد بالك يعني ممكن طواجن ماشي، طب اكل زمان يعني كل ده حلو، لكن المخبوزات دي مش اي حد يعني يتجرأ ان هو يقول الجمله دي، لان دايما بنتحجج يقول لك اصل باب الفرن كان مفتوح، اصل الباب كان مويه، اصل مش عارف مين فتح باب الشقه، فالكيكه هبطت، اي حجج، ما بنعرفش نعمل الحاجه ما نعملهاش، لكن الحجج الفارغه دي ما لهاش لازمه. يعني بقى يعني ما نقعد 7 8 سنين نقول باب الشقه اتفتح فالكيكه هبطت، خلاص بقى نقعد نعمل كيك في مغاره يعني عشان تنجح. المهم منور الدنيا كلها، احلى ساعتين جنبي، وممكن اغنيه ولاد الحلال لتامر عاشور، وحقيقي لازم نتعلم
ما نتناقش حتى في اقرب الناس، لان ما نثقش ما نثقش حتى في اقرب الناس، لانهم ممكن يستكثروا علينا حياتنا ومشاعرنا. انا منار، ويحاولوا يوقعوا بين اتنين بيحبوا بعض. منار مش عارف ليه بدأت أحس بالغربة في الرسالة، يعني حاسس إن الرسالة دي مش مبعوتالي أنا، يعني ملهاش علاقة بالموضوع اللي أنا بتكلم فيه. ويمكن أنت مش عارفة تشرحي لي وجهة نظرك، بس بتقولي أنا خبيرة في النظام وترتيب البيت وكمان الأكل، حاجة حلوة. معلش أنا عايزك بس تراجع الرسالة الأولانية دي، أنا حتى اتأكدت من التوقيت، يعني أنت بعتها الساعة 5:38، يعني لسه مبعوت طازة يعني. بس مش عارف، أنا ما اتكلمتش في الموضوع ده، مش عارف. طيب ماشي. طيب موضوع ولاد الحلال ده كتير قوي، ولازم نحط حد للي بيحصل ده. فيلا بينا بقى الاستاذ تامر عاشور وولاد الحلال، ونرجع بعدها على طول. احنا النهارده بنتكلم على الخبراء الكتير قوي اللي بقوا موجودين في حياتنا، واللي ممكن نكون احنا منهم، ودي مش حاجه عيبه على فكره. السؤال، لو حضرتك هتاخد لقب خبير، هتبقى خبير في ايه؟ بس سؤال سهل جدا وبسيط جدا واجابته ابسط. ابعتولي على رقم الواتساب 010 490 904. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين على الراديو 90 9.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: وساعتين جامدين على الراديو 90-90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام، ودايما موجودين مع بعض من الحد للاربع من الساعة 5 ولغاية الساعة 7. انا بسأل سؤال النهاردة سهل جدا وبسيط. كل واحد فينا شاطر في حاجة، كل واحد فينا جامد في حاجة او حاجات، كل واحد فينا عنده درجة من الخبرة الحياتية والعلمية والمعملية والهي في الحاجة، خلاص. فأنا بسأل النهار، انت لو هتاخد لقب خبير هتبقى خبير في ايه؟ وبص، مهما كان الموضوع انت شايفه بسيط، اللي هو معقول هبعت للراجل اقول له ابعت لي عادي عادي، احنا بنستقبل كل وجهات النظر، واخد بال حضرتك؟ طيب ده مين اللي بات؟ صباح الفل والياسمين، احلى حسام، ده رقم اخره 79. انا بحاول اشوف الاسم بس. الحلقه النهارده جميله قوي وحلوه قوي، وانت حضورك وروحك الحلوه احلى بكتير، ربنا يخليك او يخليك، بشكركم. لو في مجال عايز اغنيه انا من غيرك ماليش عنوان، ولو مش في امكانك النهارده تتعوض في اللي جاي، انا على طول بسمعك اخوك الحداد. حبيبي حداد منور الدنيا، يا نهار ابيض، يعني انت تقول لي لو في امكانك هاتها، لو مش في امكانك عادي، وانا اقول لك لا هجيبها لك طبعا. حاضر، انا من غيرك. وبرضه فرصة نقول لبهاء سلطان سلامتك، ألف ألف سلامة. وبيقول أنا خبير في حاجات كتير، وأهمهم أني أعرف أنصح أي حد من صحابي، وما أعرفش أنصح نفسي. على فكرة مش عارف أقول لكم إزاي، يعني دايما هذا الشخص الناصح اللي هو بيطلع لي خبير في حاجة فلانية، بينطبق برضو عليه سبحان الله باب النجار مخلع. يعني مثلا تلاقي يقول لك مش عارف فلان الفلاني خبير علاقات زوجية، تيجي تدور وراه تلاقيه مطلق. فاهم انت ازاي؟ طب حضرتك يعني كنت نفعت نفسك، يعني قبل ما تيجي تتكلم معايا، يعني حضرتك كنت نفعت نفسك، تروح لدكتور دكتور دايت، فاهم؟ مهم تقعد تخش تلاقيه بقى بلطو ابيض لطيف وبتاع، ماشي. بعدين يقول لك قوم عشان نوزن، ماشي قوم اتفضل معايا. المهم هو قايم كرشه بيخبط في المكتب، فانت بتبدا تحس ان انت متوجس خيفه، اللي هو ايه؟ طيب يعني ما هو برضو، يعني هو ما اصلا انت هتنفعني بايه؟ يعني المفروض ان انا اخش الاقي حاجه نفسي ابقى زيها مثلا، يعني انا جاي لدكتور دايت، فانا المفروض يعني انت المفروض المسطره اللي هو ده الدكتور بقى، ده اللي هيكتب لي بقى الروشته بقى، يقول لك وليه وما اكلش ايه واشرب امتى وانام امتى واصحى، ده اللي هيعمل لي بقى، هيظبطني بقى. فحضرتك وانت قايم يعني في حاجه خبطت في المكتب، ولما دققت اكتر بالنظر لقيت ان هو يعني انا اسف كرش حضرتك او كرش معليك، يعني ايهما. فحضرتك هتنفعني بايه؟ يعني هتنصحني بايه بعد اذنك؟ مش معقول. انا مره كنت عند دكتور ايام الفتره بتاعه الكورونا دي وبتاع، انتوا عارفين كان الواحد اول ما يجيله شويه برد كان ايه، يقلق يعني، فروحت اكشف. دخلت الدكتور، كان في عيادات خارجيه كده في مكان، يعني مش اللي هو حد، يعني انا رايح له مخصوص، او اللي هو مين اللي موجود، فلان فماش، يعني انا مثلا بروفيسور فلان فماش، يعني انا مثلا حجزته بتاعه ودخلت. المهم ايه، الدكتور ده اعتقد فيما اعتقد ان هو يعني اتخرج من كليه طب ايام ما كان كليه طب دي 3 سنين، يعني ما كانش فيه سبعة، واعتقد كانوا لسه ما كملوش المبنى ولا البوابه ركبت ولا بتاع، يعني هو موجود في كليه طب دي من زمان قوي، يعني في حاجه كتير ما حضرهاش في الدور. المهم لقيته بسم الله الرحمن الرحيم لقيته بسم الله الرحمن الرحيم كده، كان في واحد خارج من العياده قبلي، كان يعني اكلينيكيا خلاص، ده قاعد معاهم دلوقتي مش معانا خالص. ولقيت الترمومتر حطه على المكتب كده، والله وعياده في حته محترمه يعني، الترمومتر حطه على المكتب كده وبتاع، لقيته بيقول طب نقيس الحراره، اللي هو يلا بقى بق الجمل فين بقى، نفتح بق الجمل، نقيس الحراره، وبياخد الترمومتر مع المكتب، وتقريبا كان فوق الراجل اللي كان قبلي خلاص. فقلت له ثانيه واحده، الحركه هتعمل ايه؟ فبيقول لي نقيس الحراره. قلت له هو ده اللي قبلي قاس بيه، والحركه كنت سايبها على المكتب ده انا احطه بوقي؟ فبيقول لي ما تقلقش، مفيش حاجه، اللي قبلي ده كان كويس مفيش حاجه. طبعا انا شايف اللي قبلي ده كان خارج، 2 مساندينه خلاص، والله اعلم هيوصل لغايه تحت ولا لا، يعني ما حدش عارف، ولا هنطلع تصريح دفن ولا هنعمل ايه، ما حدش عارف لسه. بس كان في حاجه يعني، كان في قلق
3: لا.
2: المهم قلت له طب يا دكتور انا يعني كنت ساعات بحس ان انا مرهق وبتاع ومش عارف ايه، طبعا ما قستش الحراره، قلت له انا حرارتي كويسه اشوف هتعمل ايه تاني. المهم شايف ودني، ما اعرفش شايف ودني ليه. المهم قلت له طب عايز حضرتك تكتب لي ورد على، عايز اعمل يعني تحليل مثلا حديد، انزيمات، وظائف كلى، وظائف كبد. يقول لي بص ما تفتحش على نفسك فتحه. قلت له يعني ايه ما افتحش؟ انا حسيت فجاه ان انا جاي اصلح عفشه العربيه. قلت له يعني ايه ما اصلحش، ما افتحش على نفسي فتحه؟ قال لي يعني ما اصل التحاليل دي هتدخلنا في حته، فايه لازمته طالما انت مش كويس. قلت له الحمد لله بس عايز اطمن يعني، يمكن يكون في حاجه، وانا يعني بالمره يعني بالمره لو حضرتك تكتب لي على حاجه ابقى اعملها وما اجيش لحضرتك ان شاء الله. فقال لي لا لا لا، الناس اللي بيقول لك ما تفتحش على نفسك فتحه. قلت له انا غلطان، انا اسف. لميت حاجتي وتاكدت ان هو متخرج من ثالثه طب، ده مستحيل يكون كمل، وخلاص ومشينا على كده. مش عارف ايه اللي خلاني فتحت القصه دي كلها. المهم ايه معوض، ايه معوض، يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا، اللي مساء النور والورد عليك منور الدنيا كلها. عايز اقول لك انا خبيره في الرد على اي حد بيضايقني وبيقولوا عليا خبيره في الاكل كمان. وعايز اسمع اغنيه لسه بحبك لتامر حسني او واوعى تنساني لحماي. حاضر، خدوا بالكم من حاجه، الشخص اللي هو يقول لك انا خبير في الرد ده، خلاص ده ما بيتولدش كده، ده بيكون جات له فتره من فترات الصمت. عارفين ابناء الصمت ده كان معاهم في الفيلم، ده كان معاهم في الفيلم يعني اشتغل معاهم. جات له فتره من فترات الصمت غير طبيعي يعني، هو يعني خد قبل كده كلام وما عرفش يرد، لدرجه بقى قعد طور من نفسه ومن مهاراته ومن افكاره واساليبه لغايه ما بقى معلم. بقى تقول له الكلمه دي ريدو تلاقي رشاط بقى 40 طلقه. احنا اسفين، احنا اسفين، احنا جينا جنب. يوسف مجدي منور الدنيا كلها، مساء الفل عليك يا حسن، يا رب تكون بخير حبيبي، منور الدنيا كلها، مساء الهن. كمان مي عصام بتقول انا ممكن اقول ان انا خبيره في الطبخ، وخصوصا السي فود بانواعه، والستيك بالمشروم، والوايت صوص، والبيتزا، وكمان خبيره في ان اقرا الشخصيه اللي قدامي مهما تجمل، وحاول انه يداري عيب معين في شخصيته زي اللقم، الخبز بشمهم من على بعد طبعا، وده بعد سنين طويله اتعلمت فيها الكلام ده. شكرا ان انت جبت اغنيه ولاد الحلال اللي ما فيش اكتر منهم في حياتنا. و والله العظيم كان حته الدكتور، عارفين هقول لكم هو كان عارفين اني شخصيه، فاكرين في مسلسل اشغال شقه؟ يعني عايش بس ركزوا معايا، اللي شاف المسلسل تقريبا الجزء الاول. فاكرين لما مي كساب هي وجوزها خدوا منهم الشقه ومش عارف، فاكرين القصه دي؟ المهم راحوا المحامي، فاكرين المحامي اللي هو كان نايم ده على المكتب، هو كان كل شويه يقول يا رجاء، عارفين الرجاء؟ هو ده كان الدكتور، وفي الغالب هو يعني مش واحد شبه، هو في الغالب هو بيشتغل دكتور وممثل يعني في نفس الوقت. فاللي هو يا رجاء هو ده اللي انا رحت له، والله كان حاجه رهيبه. عندي ام كنزي منوره الدنيا كلها، مساء الفل والهنا والسعاده عليكي. في كمان عندي هاجر سعيد، مساء الفل، بتقول احساس اني اتخرجت تحفه، بس الاصعب اني هعيد ده مع عيالي بس بضمير. طب دي حاجه حلوه يعني، ما هو هي سنه الحياه، امال هنعمل ايه؟ قلت له انا خبيره لما احب اعرف حاجه عن حد او اجيب تاريخه من اوله لاخره بجيبه، وعندي طول البال ان انا اجيب تفاصيل التفاصيل عنه وكل حساباته وكل شيء. والله هو ده مش عندك انت بس هاجر، هو اعتقد يعني ما غير زعل يعني، بس اعتقد ان الستات دايما كده يعني، الستات لو حطوا دماغهم ان هم هيجيبوا تفاصيل حاجه وهيجيبوا قرار حاجه هم بيعرفوا بصراحه يجيبوها، بصراحه اشطر مننا بكتير والله يعني. وان شاء الله تكون بص ما ايا كانت بتشتغل ما بتشتغلش، قاعده في البيت، عندها 3 سنين، عندها 7 سنين، عندها 65 سنة، ايا كان هما بيحبوا يجيبوا قرار حاجه بيجيبوها، والله شاطرين جدا جدا جدا. الاغنيه بتاعت حبيب قلبي يا مانو بتاعت توليت، يلا عشان طلبت مننا، وفرح برضه اكيد لو بتسمع دلوقتي هتتبسط عشان خاطر هي بتحب توليت. قلت لك عايزه حاجه قديمه توليت بس مش قديمه قوي يعني، قلت كل يوم بفتكر الحكايه. يلا بينا نسمع توليت، وفي الغالب هنسمع اغنيه كمان برضو طلبت مننا بتاعت حكيم وحدى بندق، بالمره بقى نعملهم ميكس كده على بعض، وبعدين هنرجع بقى في الساعه الثانيه، لان تخيلوا ان الساعه الاولانيه خلاص خلصت. طبعا بعد النشر يبقى في حته مزيكا حلوه هتعجبكم. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010-499-4 لو هتاخد لقب خبير في حاجه. شايف نفسك خبير في ايه؟ هو ده موضوعنا النهارده في الساعتين الجامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أهمية تطوير استراتيجيات وبرامج متقدمة لتأهيل وتدريب وإعداد الكوادر العاملة بالمدارس المصرية وفقا لأعلى المعايير، بما يضمن توفير بيئة تعليمية متكاملة ومناسبة للطلاب. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية. وخلال الاجتماع أكد الرئيس السيسي أهمية بناء قدرات المعلمين باعتبارهم الركيزة الأساسية لتطوير المدرسة وتنمية مهارات التفكير المنظومي لدى القيادات المركزية والمدرسية، بما يعزز كفاءة المؤسسات التعليمية، مشددا على ضرورة توفير تعليم عالي الجودة من خلال الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز كفاءة القيادات التربوية، بما ينعكس على تحسين نواتج التعلم وإعداد أجيال قادرة على المنافسة ومواكبة متطلبات المستقبل. وفي السياق ذاته أكد الرئيس السيسي على صرف العلاوة الشهرية لاجتياز دورات الأكاديمية العسكرية المصرية والتي استغرقت من 3 إلى 6 أشهر، وذلك للمعلمين ومديري المدارس ممن اجتازوا تلك الدورات، على أن يبدأ الصرف خلال شهر سبتمبر الجاري. وخلال استقباله رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير مصر للتعاون القائم مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية منذ مشاركة مصر في إنشائه كأحدى الدول المؤسسة غير الإقليمية، منوها بالدور المهم الذي يطلع به البنك في دعم جهود التنمية في مصر عبر توفير التمويل والدعم الفني للعديد من المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها، سواء بالشراكة مع أجهزة الدولة المصرية أو القطاع الخاص والقطاع المصرفي للمصريين. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن المسار الاقتصادي الحالي يرتكز على بناء عمالة ماهرة وتعميق وتوطين الصناعة وجذب استثمارات كبرى لكبريات المصانع والشركات من مختلف أنحاء العالم، مشيرا أن المنطقة الاقتصادية تضم اليوم 212 مصنعا عاملا تستوعب عشرات الآلاف من العمالة المصرية. تصريحات مدبولي جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جولته الموسعة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة والتابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لافتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعها مع مالي والحرص على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما أعرب عبد العاطي عن الاستعداد لتبادل الخبرات والتجارب مع الجانب المالي في مجالات ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال استقباله أوما سالساك وزيرة ريادة الأعمال والتوظيف والتدريب الفني بجمهورية مالي، وذلك على هامش الاجتماع 7 للحوار بين وكالات التعاون الفني بالدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والمنعقد بالقاهرة. فرق الهلال الأحمر استقبلت عبر معبر رفح الدفعة 79 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين إلى مصر لتلقي العلاج، ورافقت المتعافين خلال مغادرتهم بعد إتمام رحلتهم العلاجية، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي. يأتي ذلك في إطار الدور الإنساني الذي يطلع به الهلال الأحمر المصري على معبر رفح لتقديم المساندة الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أكد أن شركة التعاون للبترول تمتلك مقومات كبرى من الخبرات المتراكمة والإمكانات الفنية والتشغيلية، بما يؤهلها لتعزيز قدراتها التنافسية والتوسع في الأسواق الخارجية، خاصة في مجالات الزيوت والصناعات الكيماوية والتي تمثل فرصا واعدة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة في الدول المجاورة. ورياضيا، بيراميدز يستهل مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على جورماهيا الكيني بهدفين نظيفين. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
2: ورجعنا ومكملين الساعتين الجامدين على راديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام. هنبدأ مع بعض بقى الساعة التانية من الساعتين الجامدين. والنهاردة دايما يوم الحد بيبقى عندنا موضوع، لا عندنا مسابقات ولا عندنا ميكسات ولا عندنا حركات ولا حاجة، بيبقى عندنا موضوع حلو كده لطيف. ده اليوم الوحيد اليتيم يعني اللي بنقعد نتكلم فيه في موضوع. حتى يوم الجمعة بقالكوا اسبوعين، بس يوم الجمعة الجاية ان شاء الله بإذن الله لو لينا عمر ان شاء الله موضوع وش وظهر تورنيدو. نرجع على قديمه بقى، نرجع للمنهج ده، المنهج بتاعي. بس المهم بنتكلم النهاردة على ايه؟ النهاردة بنتكلم وبنقول لو هتاخد لقب خبير، بما ان كل لما نفتح اي قناة تلفزيون، قناة مهمة قناة مش مهمة، قناة تحت السلم قناة فوق السلم، ايا كان، تلاقي فيه خبير قاعد ضارب بدلة ما يعلم بيها الا ربنا، تفهمش جايبها منين وقاعد. والمهم ان هم كلموه وحضرتك تجينا وتشرفنا، يعني ده واضح ان هو ايه، الراجل متصيط يعني، في صيت حصل فخلى ان هم يوصلوا له، فالاعداد كلمه فقالوا تعال. المهم فبقى اسمه ايه، يقول لك الخبير رايح الخبير جه، الخبير راح الخبير جه. ايا كان بقى قاعدين بيتكلموا في ايه، لو قاعدين بيتكلموا في دوره حياه الناموسه خلاص، وكيف تنشأت وترعرعت سيدتي الناموسه، هتلاقي في خبير الناموس الدولي مع السلك الحدادي مع الحاجات. خبير. فانت السؤال بقى، سيبكم الناس دي خالص، انا بسألكم انتوا بقى، لو هتاخد لقب خبير حضرتك هتكون خبير في ايه؟ عندي رسالة حلوة قوي جات لي من اخوكم، راحت فين ثواني بدور لكم عليه، على الفان بيج. عايز اشكر جدا جدا دعاء عبد الملك، ساسا شميس، عايشة صابر، عبير شميس طبعا عامل مجهود خطير كالعادة، يعقوب خيري بنور الدنيا كلها، منال برغش كمان مساء الفل والهنا والسعادة عليكي، نهى الزبير بتقول مساء الفل والنعناشة وحلقة الجمعة كانت جامدة كبير ربنا يخليكي، وانا خبيرة في سرد القصص للاطفال. دي حاجة حلوة والله، والله حاجة حلوة وما بقتش موجودة دلوقتي. يعني حتى يعني كان زمان ايه، لما حد يجي يقعد يحكي قصه لطفل ولا بتاع، يقعد من خياله كده يقول لك كان في بنت اموره، طبعا البنت الاموره دي اللي هي البنت اللي عندك، او كان في ولد عسول، طبعا الولد العسول ده اللي هو اللي. لكن دلوقتي يقول لك يجيب كتب ويقعد يقرا لك منها. طب انت عشان كملت علامك يعني وانا لسه صغير مش عارف، انا برضو ما بقاش فيها فن قوي الحته دي. المهم جهاز خالد بتقول لو هكون في الحياه العمليه فهكون خبيره في فن الرسم، لو هيكون في الحياه المعيشيه فانا خبيره في النظافه. دي حاجه حلوه قوي. انتوا عارفين الناس اللي هي اللي هم لما يقرروا يقوموا ينظفوا دول بيبقى على اصوله والله، يقول لك نكتت الشقه نكته خلاص ظبطتها. محمد فريد بقى ده اللي انا كنت بدور على الرساله بتاعته، قال لك انا خبير في التخمين. تاني، انا خبير في التخمين، ممكن اخمن الشخص اللي جاي لي ده عايز ايه من طريقه الكلام وبيطلع تخميني صح. حلو حلو، ده كلام جميل. كل اللي انا بقوله ده انا على الفان بيج على فكره. موما بتقول لو خدت لقب خبير هكون خبير في جمع وتحليل المعلومات ومساعده الناس في ايجاد الاجابات والحلول بسرعه وسهوله. هي ماشي، بس جمع وتحليل المعلومات دي ما ريحتنيش في الاول، بس ماشي. ومميزات الخبره دي الاجابه على الاسئله، تقديم المعلومات الدقيقه في مختلف المجالات والعلوم، تبسيط المعلومات وتحويل الافكار الصعبه والمعقده الى شروحات بسيطة ومفيدة، هي كتبة كده. والمساعدة اليومية، توفير حلول واقتراحات للأفكار والمشاكل في ثوان معدودة. هو برافو عليك يا موما، هي إجابة شات جي بي تي قوي، بس ماشي يعني أنا هعديها، هعتبر إن هي إيه ماشي يعني هفوتها. الشروحات دي ما فيش حد بيكتب والله، ما حد بيكتبها أبدا. طيب في كمان، ازيك يا حسام الموضوع لذيذ قوي، ده زي دكتور زراعه الشعر الاقرع. بالظبط والله، يعني في دكاتره الواحد بيروح لهم، ما هو ما ينفعش يا جماعه، يعني مثلا الدكتور تلاقيه برضه رايح قابل واحد يقول لك لازم لا بص انت لازم تبطل سجاير خلاص، وهو قاعد مولع سيجاره في العياده عادي كده. طب ما هو يعني ما هو برضه خليني اصدقك، ما هو انت من طريق دكتور وقعدت 7 سنين وبتاع، طب ما هو يعني اديني حاجه اصدقك فيها. المهم وبيقول كمان دي مادونا وانا بحس اني خبيره في دراسه المواضيع، لان بحب اقيس ابعاد المواضيع بشكل عام من كل الزوايا اللي الناس مش بتشوفها. يا قروبه يعني، يعني من الاخر كده بلاقي دراسه المواضيع بلا الزوايا ولا بتاع، قروبه وخلاص. قلت له انا مش عارف الاسم لسه عندك ولا لا، بس انا مادونا منوره الدنيا يا مادونا. هو طبعا يعني الاسم عندي منوره الدنيا، اهلا وسهلا. هو صحيح انت بتيجي مره كل سنتين ثلاثه بس براحتك، انت حره يا يعني تتنصحي تتنصحي، ما تتنصحيش انت حره، واللي اللي انت عايزه اعمليه، انت اللي بيفوتك مش انا اللي بيفوتني. اي حاجه انت هتعملها يوم الجمعه انا متاكده ان هي هتكون حلقه روعه مميزه باختياراتك دي. مي ربنا يخليك يا مي، بشكرك جدا. اقول لكم على سر محدش يعرفه، والله اقول لكم على سر. يوم الجمعه انا كنت محضر اربع البومات، احنا لعبنا اثنين بس، كان في منهم البوم بقى ده كان اللي هو هيعمل بوم، يعني ده اللي كان يعني التركات جامده. اصل انا جبت ايه، جبت البوم لعمرو دياب والبوم لمحمد محي، كان في البوم بقى من النوادر. المهم الالبوم ده سبحانك يا رب، هي ساعات بتبقى فيه عكوسات كده، حلف يمين بعظيم ما هيشتغل. انا احنا يوم الجمعه، يمكن ما حدش فيكم حس بالحكايه دي، انا عشان كده بقول لكم يا سر. يعني يوم الجمعه احنا قاعدين في القصه دي من 11 ل 2 بالليل، وانا على الهوا يعني احنا شغالين عادي من 11 ل 2 بالليل، بنشوف حل او ايه المشكله او يعني ايه الاسباب العلميه اللي تخلي ده يحصل، وحلف ما هيشتغل يوميها، حلف والله. الالبوم ده لو كانت لعب، طبعا دلوقتي اسالكم ايه هو الالبوم، طبعا مش هقول، ده هيبقى البوم يوم الجمعه الجايه ان شاء الله. روعه البنت الشلبيه، تسلم ايدك وذوقك، وكل ست بيت شاطره بتكون خبيره في الاكل، وقول سرك في بير محدش هيسمع. جدي اللي قلته دي، ام وجهي هي اللي بعت. طبعا عايز اقول تعليقاتكم الحلوه جدا جدا جدا على المقطوعه الموسيقيه اللي لعبناها بعد النشر على طول، هي طبعا مزيكه اغنيه البنت الشلبيه لفيروز، والعازف الموسيقى دي الاستاذ وحيد ممدوح، زي ما احنا بقالنا فتره كان متعودين بنجيب له دايما مزيكه حلوه. طيب عندي دانيا الهادي بتقول انا فعلا حماتي كانت بتتعالج مع دكتور تخسيس، وفعلا كان مليان جدا جدا، واكيد طبعا ما خسيتش معاه نهائي، وكانت مصممه تتابع معاه لان نظامه كان عادي كله اكل. ما هو طبعا لازم يبقى كله اكل، ما هو يعني امال هي امال هيجيب الكرش ده مني. قلت له انا الحمد لله بطبخ حلو قوي ومتميزه في الحلويات، اي عزومه بياكلوا الحلو بتاعي وبيسيبوا الاكل او الحلويات اللي هي من افخم المحلات، وانا اخدت بالي كل شويه كان حد يدخل، عرفت ان في مشكله بس ما رضيتش. ده يوم الجمعه يعني، لا يوم الجمعه كان في مشاكل بس الحمد لله. ضحى من منوره الدنيا كلها، ضحى بتقول يا رب تكون بخير. انا خبيره في الفيتامينات، بحب اقرا عنهم جدا واجمع داتا واعرف نقص كل فيتامين مشاكله ايه، زيادته ايه، باسبابه ايه، عشان كده اي حد محتاج استشاره بيكلمني على طول. وكمان خبيره في قرايه العيون، يا سلام يا سيدي. عشان كده بحب اي حوار بيني وبين اي حد يكون فيس تو فيس، عشان ابقى بصه في عيونه عشان اعرف ايه اللي جواه. عبد الوهاب حضرتك، والله والله قلت لك اعرفه من عيونه، قرايه العيون مش اي حد برضه، دي خبره برضه، خدوا بالكم دي خبره مهمه جدا. طيب منى يوسف منوره الدنيا بتقول لي احلى مساء عليكم، يوم الجمعه كانت حلقه فوق الممتاز، لوكس اللوكس. اللي ما سمعش الحلقه فاته كتير هو الخسران، ربنا يخليك يا رب. طبعا حلقه النهارده ابداع وشويه دعوات حلوه، ربنا يخليك. وعايزه تسمع هيثم شاكر، تقول لارا العسل، والمقطوعه الموسيقيه تحفه، وقول والنبي الالبوم كان لمين، دي منى يوسف. ما مش هنحرق المفاجاه بقى، مش هنحرق بقى المفاجاه يوم الجمعه بقى، يوم الجمعه بقى ان شاء الله. تعالوا احنا بص، يوم الجمعه مفيش محل الشرايط، يوم الجمعه وش وظهر، هو البوم وموضوع، عشان في موضوع مش هينفع اتكلم فيه في ساعتين جامدين، في مواضيع بتبقى لكده ومواضيع لكده، ففي موضوع انا عامله بايت معايا بقاله شهر والله، اكتر من كده هيحمض يرضيكوا تعب ومجهودي يروح على الارض؟ لا طبعا. فهنجيب الموضوع يوم الجمعه، ونجيب وش وظهر والتورنين، وكان الله بالسر علي. ايمو بتقول انا الحمد لله خبيره في شغلي تاسيس الطالب الابتدائي، وخبيره في التعامل مع الاطفال عموما، وموضوع الحلقه حلو قوي، واحلى اغاني واحلى ميكسات، ومنور الراديو. دي ايمو منور الدنيا، ايمو دي حاجه حلوه والله، ان لسه في حد عنده الخبره والقدره ان هو يتعامل مع اطفال، دي حاجه عظيمه جدا جدا جدا. يلا نسمع حنائي وانا تمام، وهنرجع بعدها على طول ولسه مكملين كلامنا. هتبعتولي على صفحه الراديو 9090، هتبعتولي كمان على رقم الواتساب 010-499-4. انا عارف ان في رسائل كتير قوي لسه متاخره، بس هرجع اقولها حالا. المهم هنسمع الاغنيه وارجع اشوف بعد ما فكرت اكتر واكتر في الموضوع. لو هتاخد لقب خبير، تعتبر نفسك خبير في ايه بالظبط؟

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
3: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
4: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
3: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
4: يكفيني من مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة، بمعنى كلمة متابعة، انت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
3: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
5: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: الساعتين دايما جامدين على الراديو 90 90. هواها مصري رجالة من جديد. لسه معاكم حسام عصام وبنشوف الموضوع بتاع النهاردة اللي طلع ليه أبعاد كتير وليه زوايا كتير وليه ردود وليه إجابات كتير. لأن احنا النهاردة بنتكلم بنقول لو هتاخد لقب خبير هكون خبير في ايه؟ ان شاء الله قول لي اي حاجة. ان شاء الله تكون خبير في صناعة البطاطس، خبير في كفتة الرز، اي قول لي اي حاجة انت خبير فيها اللي هو تقعد كده ده المعلم بتاع الحتة دي، ده الرجل الكبارة بتاعت الحتة دي. والله ان شاء الله يكون اي حاجة، يعني ما عنديش اي مشكلة في ايا كان ايه هو نوع الرز. عندي اماني سعيد بتقول مساء السعادة والسكر زيادة على مذيعنا الجميل، حلقة جميلة طبعا كالعادة، مثيلي على مرمر ووفاء وسند وجودي، وانا خبيرة في تربية القطط، دي هواية عندي. انا والدتي عندها قط بقاله سنين يعني، تمام. فطبعا يعني هي برضو عندها خبرة غير طبيعية في تربية القطط دلوقتي، بس بتعامله معاملة تخلي اي بني ادم يغير. والله اي بني يعني تلاقي مثلا تقولي مثلا اتفضل الاكل، بعد اذنك عشان اعدي، بعد اذنك لو سمحت، ممكن لو سمحت تيجي كده. يعني هي طول الوقت بتكلمه تحس ان هو كان مدير عام سابق والله، وكان في حته حلوه يعني، كان منصب وبتاعه وفي مكتب وكان ليه ساعي بتاعه هو لوحده، عارفين اللي هو الحته دي، وحد بينزل يفتح له باب العربيه. يعني تحس ان هو كان حاجه في يوم من الايام والله، يعني معامله مش طبيعيه، بتحترم واحترام مش طبيعي. وتفرج بقى على البيت ده وهو قايم بقى بيتفضل، يعني حد بيقول هي بتقول اتفضل الاكل وهو قايم بقى فعلا، ده مدير عام سابق خلاص في احد الاماكن المهمه، وهو خلاص وطلع معاش وبتاع. الراجل الكباره بتاعنا برضه تعامله معامله احترام غير طبيعي، يعني ذوقيات وغير طبيعيه والله. يعني شوفوا بقى لنا كام سنه، فبقى لنا سنين السنين في القصه دي خلاص، انا كل مره بتعجب من الـ من الـ يعني كميه الاحترام الزياده ده والله. يا عصام ربنا يخليك يا رب، تسلمي على كلامك الحلو. محمد قررتي انت فين يا راجل، يقول لي منور الدنيا كلها، مساء الفل والخير عليك حبيبي، منور الدنيا انت. في كمان ازيك يا حسام، انا خبير في اللعب مع الاطفال. والله دي حاجه حلوه، دي حاجه حلوه، ده احمد العارف هو اللي بعت. في كمان عندي مرو عبد الحليم فرغالي، منور الدنيا، مرسي على كل الدعوات الحلوه والكلام الحلو على حلقه يوم الجمعه وعلى الحلقات عموما، يعني ربنا يخليك، تقولي سند وجودي بيسلموا عليك كتير، وحلوه جدا المقطوعة الموسيقيه، اختياراتك طبعا ما فيش احلى منها. و ربنا يخليك يا رب، والله ما عارف اقول لك. تقول لي انت خبير برضو في شغلك، يعني عشان كده ما حسناش ان كان في مشكله، عشان خبرتك والخبره بتفرق برضو. ربنا يخليك يا رب، ما هو ده دورنا يعني، احنا ايا كان اللي عندنا بره الشغل فتحنا المايك من ناس ما لهاش علاقه، يعني احنا شغلتنا كده شويه، ده صعوبه شغلتنا على فكره. ومرسي على كل كلامك الحلو والله يا مروه، والله يا مروه ما عارف اقول لك ايه. في كمان عندي وفاء بتقول الخبير الوحيد اللي ربنا يكرمك برضو يا رب، والله ما عارف اقول لكم ايه على التعليقات الحلوه دي، ربنا يكرمك ويا رب اكون عند حسن ظنكم دايما. ايوه السلام عليكم مذيع السعادة، بداية أسبوع سعيدة وأغنية حكيمي الجديدة كانت حلوة، الموضوع جميل كالعادة. أنا بصراحة خبيرة في أدوات التنظيف جديدة، دي ولاء هي اللي بعد، بحب أبحث واكتشف خلطات جديدة وأجرب مواد تنظف لحد ما بقيت عندي خبرة كبيرة جدا جدا في التنظيف والترتيب. فدي حاجة حلوة قوي، بس خدي بالك عشان المواد دي لو مش مدروسة خلاص، يعني في حاجات تتحط على حاجات تطلع أبخرة، الأبخرة دي ممكن تساح الوش. والله فالراجل يرجع فاهم يلاقي الوش، يعني فخدي بالك لان الوش ما فيهوش معلش، فخدي بالك عشان برضو في حاجات بيبقى فيها يعني شوية تفاعلات كيميائية، بس واضح ان انت بقيتي متمكنة من الموضوع ده. وبتقول لي اسمه ايه القط المحترم اللي عند والدتك ده، والله الاسم اللي في البطاقة بتاعته يعني أزأز. بالظبط أزأز، اسمه كده، بس طبعا ليه القاب بقى تانية كتير وشوية حاجات، في منها اللي ينفع نقوله وفي حاجات طبعا ما ينفعش. في كمان الخير عليك يا استاذ حازم عبد العزيز من اسكندريه. حلقه الجمعه كانت جامده بس لسه في شرايط مستخبيه، دور عليها. ما انا بقى انا بدور يا جماعه، ما اعرفش اللي سمع حلقه مثلا يعني يوم الجمعه، خلاص انتوا سمعتوا الطلبات اللي طلبت مني، كل واحد في اتجاهه وكل واحد في حته، اللي عايز البوم واللي عايز اغنيه لوحدها، واللي عايز ميني تورنيدو لحد، واللي عايز تورنيدو كامل لحد، واللي عايز ميكس لحد، واللي عايز نتكلم في موضوع، واللي عايز نقعد نتكلم على الهوا بس، واللي عايز اغاني بس وبتاع. الطلبات دي لو جيت جمعتها هتلاقي ان سنترال رمسيس ما يقدرش يستوعبها والله. يعني انا مش بشكر في نفسي وحياه كتاب الله، بس يعني اللي هو كل واحد في حته، كل واحد في اتجاه. فدينا بندور، امال احنا كنا امال انا عملت محل الشرايط ده ليه؟ عشان نجيب كذا قلبه. المهم بيقول انا خبير في صيانه اجهزه البيت، كل حاجه بصلحها والحمد لله. حبيبي يا استاذ حازم، عارف لو ما كنتش في اسكندريه والله عندي مفرمه وكبه.

مقطوعة البنت الشلبية دي خلود وبتقول ايه ده يا حسام، ده انت كمية طاقة ايجابية بتخلينا نضحك. انا ضحكت من موقفك مع الدكتور، خلتني افتكر الدكتور تخدير قابلته لما عملت فحص، لما شفته عشت فيلم رعب، ولما صحيت من البنج كان قدامي. طب وانت سبتيه يبنج؟ يعني انت مرعوبة من قبلها وسبتيه يبنج؟ والله قلبك جامد. بتقول انا خبيرة في الذاكرة قوية، لو حد من اهلي او اصحابي ناسين حاجه يسالوني افتكر على طول، ولو حد ما اعرفوش ساعدته في الشغل وغاب وقت طويل افتكر وافتكر ساعدته ازاي. طب خدي بالك يا خلود، خدي بالك من حاجه، يعني احنا خلاص قلناها مره ماشي مش هنكررها تاني، بس خدي، انا فضلت اقول في موضوع الذاكره القويه ده، والله فضلت اقول انا يعني الحمد لله يعني من المميزات اللي ربنا مديهاني الذاكره، دلوقتي بعيد عنك والله، بقوم اشرب ساعات ارجع تاني اقعد مكاني قدام التلفزيون، ساعات ما برجعش، يعني ساعات بفضل بقى بره شويه، يعني انا مش عارف انا قمت اعمل ايه، فبفضل الف في البيت، يا ترى يا ترى يا ترى يا هلطر ويا سيدي خضر وبتاع واقرا وكل حاجه ونقعد انا قمت ليه؟ انا قمت ليه؟ انا كنت عايز اشرب بعد نص ساعه بقى والله. فيعني بلاش يعني بلاش تاكدي قوي على الحته دي عشان الحاجات دي بتتنظر برضو بعيد عني. انا خبيره في اني اعمل احلى اكل وايه؟ والاقناع. يعني ايه والاقناع؟ طب ما علينا من الاقناع. وقراءه العيون برضو نجلاء مرسي. ايوه كده عندنا اتنين بيقرا عيون، خلاص نجلاء مرسي وضحى، او ضحى ونجلاء مرسي، قرايه العيون غير طبيعيه. في كمان مساء الجمال والعسل يا برنس، احلى ساعتين جميل، حلقه الجمعه كانت تحفه، يسلم ذوقك ربنا يخليك يا رب، دي هلا صلاح. وانا خبيره في التنظيم والترتيب وحل المشاكل، الحمد لله ما شاء الله. يا كمان مش كب خبيره، كب خميره يعني، فحاجه جميله قوي. وبتقول خبيره في عمل القرص، القرص القرص اللي هي بتاعت ال، طب ماشي يعني حلو حلو، ودمك عسل، انا مش مبطله ضحك والله، بالذات على موضوع الدكتور. لا الدكتور ده، الدكتور ده انا ممكن اعمل له حلقه لوحده والله، ده كان عالمي ما انساهوش، شوفوا من ساعه كورونا ما نسيتوش لغايه النهار، ويمكن هو سبب من الاسباب اللي خلينا بطل اروح لدكاتره يعني. مساء الخير، احلى اذاعه، يا ريت اغنيه انغام عمري معاك دي ياسمين بعتنا من رقم دوله، بس مش عارف الدوله دي ايه، بس يعني منوره الدنيا كلها ياسمين. ما تنساش اغنيه يا عمرنا، وتسلم ايدك على الحلقه الجميله، ودي عائشه. حاضر حاضر، كل اللي انتوا عايزينه حاضر، بس عايز اعمل حاجه، كان عندي حداد النهارده يعني قصدي كان عندي رساله من حداد، هو اللي بعت لي الرساله عشان قلت هتفهموا ايه. طلب مني قال لو ينفع وقتك يسمح تجيب لي اغنيه بهاء سلطان انا من غيرك، لو وقتك ما يسمحش، فطبعا انا الكلمتين دول اثروا فيا والله، اثروا فيا لان الراجل ذوق زياده عن اللزوم، مش اللي هو لو ما جبتش الاغنيه هزعل منك وهدي عليك وهطلع عليك السيده زينب وبتاع، في شويه رسائل كده ساعات بتيجي بتبقى من النوعيه دي. المهم يعني فهجيب له بقى الاغنيه عشان حداد حبيبي، شوف انا حافظ الاسم ازاي. وهنعملها ميكس يعني، هجيب اغنيتين لبهاء سلطان دلوقتي عشان برضو فرصه ان احنا نقول لبهاء سلطان سلامتك الف الف سلامه، يعني كان امبارح عنده يعني حادثه مروريه كده بسيطه والحمد لله هو بخير، العربيه دشملت بس هو بخير الحمد لله، سلامته الف الف الف مليون سلامه، وان شاء الله كده دايما ربنا يبعد عنه كل شر، لان هو حقيقي انسان محترم جدا جدا جدا. ابعتوا لي على الواتساب 010 490 90 4، والنهارده بتكلم وبقول لو هتبقى خبير في حاجه هتبقى خبير في ايه؟

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع شرق اسيا وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايده، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 19928. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 756 902 207.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام ولسه يعني عندنا 18 دي هنقعد نتكلم فيهم في موضوعنا النهارده لان لسه في رسائل كتير فمعلش هتستحملوني سنه صغيره عشان في حاجات متاخره وانتوا بتزعلوا. طيب عندي ساندرا بتقول هم لقبين ما لهمش علاقه ببعض. انا خبيره في القهوه والايس كوفي وخبيره في الواقعيه يعني مش بسهوله اصدق اي حاجه وبفكر في كل اللي بيتقال ودايما رفع شعار الحدايه ما بتحدفش كتاكيد ونظريه ان اكيد فيها ان يعني من الاخر نظريه المؤامره يعني خلينا ايه نلطف الموضوع ونقول خبيره في نظريه المؤامره. في عندي منى عطوة بتقول أنا خبيرة في العلاقات الاجتماعية. شوف لي حد كده أي حد في الشارع وتلاقيني حكيت له كل حاجة عن حياتي ما شاء الله علي. معاك منى من الإسماعيلية بس بصراحة أنا كخبيرة خبيرة في الأسماك من الدرجة الأولى. هو طبعا أهالي الإسماعيلية وبورسعيد وبتاع بيبقوا شاطرين جدا في الحتة دي. بس هي اللي أنت بتقولي عليه ده مش خبرة في العلاقات الاجتماعية يعني كون إن أنت ما بتشوفي أي حد ما تعرفوش تحكي له كل حاجة. ده ممكن خبرة في الاعترافات خبرة في التسيح يعني ممكن نعتبرك خبيرة في التسيح بتعرفي تسيحي كويس بتسيحي نفسك أول واحدة يعني بتهيألي كده بتهيأ. طيب عندي هالة بتقول حشتنا باليوم الجمعة وكانت حلقة ولا أروع ويسلم ذوقك والله. وأنا تقريبا خبيرة في ترويض بصوا بقى الكلام في ترويض الأشخاص يعني زي الشخص العصبي أو اللي عنده عقدة بطبيعة شغلي بتعامل مع كل الألوان والحمد لله بحتوي الكل. يومك جميل وعايز اقول لك عظمه على عظمه لكارمن سليمان ورسمي فهمي نظمي ومرسي على الصوره الحلوه اللي انت بعتها. ومعلش عايز افهم بقى معلش يعني بتشتغلي ايه يعني ايه ايه الشغلانه اللي البني ادم لما بيشتغلها بيبقى خبير في ترويض الاشخاص يعني معلش افهمها يعني معلش بسرعه بقى اكتبي لي يعني عشان قبل ما الحلقه تخلص انا عايز اعرف انت بالذات بتشتغلي إيه. ممكن نسمع حاجه لرامي جمال على ذوقك دي مادونا يعني انت بتيجي كل 3 سنين مره وكمان جايه تطلبي اغاني انت جايبه القلب ده منين يا مادونا جايبه القلب ده منين. حاضر لا يسعني غير ان انا اقول حاضر. مساء الفل والياسمين انا خبيره في القرايه تقدر تقول عليا دوده قرايه كمان خبيره مطبخ هايله دي ماي صباحي وعايزه اسمع اغنيه حكيم وحوده بندق. هي طبعا بعت رسائل من بدري يعني انا لسه شايفها دلوقتي احنا جبنا الاغنيه وعجباني روقانك النهارده يا رب تقرا رسالتي منوره الدنيا كلها يا ماي يا صباحي. جيهان وروز مساء الفل عليكم انتوا الاثنين تروح اشتغل من يوم الجمعه ويا ريت اغنيه سامحي لعلاء عبد الخالق يا ريت. تطلبوا اغاني يعني المشكله ان انا بحبها والله دي مشكلة ان انا بحب الاغاني دي بس الوقت هنعمل ايه. الحكمدار بيقول انا ممكن اكون خبير في فن لباقة الكلام وريت تكلمني وحاضر ماشي فن ماشي ولا والله انت خبيرة في التسيح والله اسمع الكلام اسمع اشتري مني انا اخوكي والله انا هغشك يعني هقولك حاجة ما بتلعبش لا طبعا. مساء الورد عليك انا خبيره في النقد الفني واختيارك رائع لاغنيه فيروز وممكن اغنيه انا ليه نانسي عجرم والوتر الحساس شيرين. انا اسمي كنزي احمد الحمزاوي. حلو ده باذن الله خبيره في النقد الفني. والله اصل انت تلاقي دلوقتي اي حد طالع في اي حته يقول لك الناقد الفني كذا كذا طبعا تلاقي في الغالب تقعد بقى تدور وراه فاهم تلاقي لا دارس ولا عارف ولا بتاع هو في الاول وفي الاخر كان نفسه مثلا يمثل ما عرفش كان نفسه يغني وما وصلش كان نفسه يلحن وما العود ما جابش معاه حاجه وما عرفش يشتري العود اصلا فبيبقى في عنده مشاكل يعني مش كل الناس طبعا. تحياتي لحضرتك انا بقى خبيره في الوقوع في المشاكل بسم الله ما شاء الله بسبب عفويتي وطبتي اللي الغير بيمسكها عليا ويقلب الترابيزه عليا وبرده ما بحرمش يا حسام. نفسي ابطل الطيبه لان بحس بعد اي موقف قد ايه انا كنت مش ذكيه انا غيرتها معلش واللي قدامي استغلني واستغل غبطي عشان يعمل لي مشكله والحمد لله ربنا بينجيني في كل مره بيظهر الحق. انا ام ادهم وبراء وعايده من اسكندريه منور الدنيا كلها ام ادهم وبراء وعايده من اسكندريه بس طيب يعني جربتي مره واثنين وثلاثه واربعه مش نتعلم بقى، مش نتنصح، مش نتنصح. يعني بقى ما شاء الله كبرت اهو وبقيتي ام ادهم وبراء وعايده من اسكندريه. طب يعني ها ها ها يعني ها وبعدين وبعد يعني لغايه امتى ولحد امتى هنفضل كده؟ مش معقول. ايه ده؟ في انا خبير في صحيان مراتي وبرضه ما بتصحاش. يعني ايه؟ يعني ايه خبير في صحيان؟ يعني انت انت بتصحيها يعني كل يوم ولا وبرضه ما بتصحاش؟ طب انت خبير في ايه كده لما هي ما بتصحاش في الاخر؟ طلعت انت خبير في ايه؟ طيب هو مين اللي بعد ده؟ عمرو ابو جبل. منور الدنيا ابو جبل. اخوكم ابو جبل جاب 60 من 20. منور الدنيا كلها. بيقولي رنيت عليها في مره 136 مره وما صحيتش. هو سيبك من ان انت رنيت، انساها هي خالص، طلعها من الموضوع. في ال 135 قبل ما نوصل ل 136 قلبك ما كلكش؟ يعني ما جيتش مثلا قلت لا يكون جرى حاجه؟ اصل يعني كون ان انت اسمع عدي السبع ثمان مرات فالمفروض ان احنا هنا في مرحله الكارثه. او ممكن يعني يكون انت متعود، والله انا برضه مش عايز اظلمك، ممكن تكون انت متعود. بس 136 ده ما شاء الله، دي كانت شحنه التليفون يعني. لا اله الا الله. انا كان ليا واحد قريبي مش هقول لك صاحبي، كان قريبي بصراحه، ده كان بيسحب الضرب. يعني ده مستحيل اي بقى تعرفه ما تعرفه، ممكن حد يكون اول مره يتعرف عليه، لازم عشان يصحيه لازم يضربه والله. وضربات معينه يعني لازم تكون موجعه، يعني مش اللي هو مثلا زاغده كده، لا لا لا، لازم تكون حاجه يعني. يعني طيب استنى استنى، بتقول يا ابو جبل. بيقول لي كنت واقف قدام العماره ومش عارف اطلع، وده كان المهم بالنسبه لي، وكانت الساعه 3 بالليل. يعني انت كنت عايز حد يفتح لك. والله العظيم ليه حق تعمل فيك اكتر من كده. طلع المشكله كلها ان هو معهوش المفتاح. والله العظيم يلا البيوت ياما بتداري برضه، مالناش دعوه. ابعتوا لي على الواتساب 010 490 90 4، ولو هتاخد لقب خبير حضرتك هتكون خبير في. انا شفت عجب العجاب النهارده.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: الساعتين الجامدين دايما بيكونوا على الراديو 90 90. لسه معاكم حسام عصام. بس خلاص يعني للاسف هنختم حلقتنا. انا عايز اقول لكم حلقه النهارده والله من الحلقات اللي عايزه جزء تاني، لان انا اكتشفت ان، وده كان توقعي، قلت كل واحد فينا شاطر جدا في حاجه، يعني عنده خبره غير طبيعيه في حاجه، لما يقعد يتكلم في الحاجه دي هو خبير. فعشان كده كان موضوعنا النهارده لو هتاخد لقب خبير ده هتبقى خبير في ايه. حنان محمد بتقول لي وحشتنا جدا جدا وعايزه كطلب اغنيه حكيم وحوده بندق، برده احنا جبناها. هي معلش هي بعتها من بدري، انا اتاخرت عليها انا اسف. وبتقول لي بقى انا خبيره في اي حد بيلف ويدور ويكذب عليا، بعرف من اول جمله. الحمد لله ما شاء الله. هو الحس عامه، القرون الاستشعار عند الستات بتكون يعني معروفه جدا. يعني محمود عبد العزيز الله يرحمه قال لك القرون، والقرون يا كريمه، يعني هو قال كده فجاه كده معروف. وبتقول لي انت خبير في كلمه حاضر والله. اصدقيه يعني تصدقني لو فعلا لو قعدت افكر انا ممكن اكون فعلا، انا طول الوقت بقول لكم حاضر صح، عمري بقول لكم لا مثلا مش هجيب كذا، لا مش هعمل كذا، لا عمري ما بقول كده صح. انا فعلا بقول كلمه حاضر دي حقيقه. في كمان مش ممكن اغنيه هنعيش لتوليت واليانا دي ملك والله ملك. انا جبت حاجه لتوليت النهارده، فممكن يعني بكره من اول النهار بقى. انا باجي الساعه 5 بفتح المحل 5 عقبال عملت، عشان تجي في الاخر خالص. ماشي بكره بقى اجيب لك اللي انت عايزاه كله. حاضر. اسماء ابو زيد بتقول انا خبيره في طرق المذاكره طبعا والمراجعه والتكرار المتباعد. مش عارف طبعا ايه هو التكرار المتباعد، بس انا قريتها وخلاص. وبتقول وخبيره في ان بقيت اكبر دماغي من اي حاجه تضايقني واشغل نفسي عنها. هو المذاكره والمراجعه دي انا فاهمها والله اسماء ابو زيد، ودي انا متاكد منها، لان انت من الناس اللي هم ما شاء الله غاويه كورسات. يعني انا نفسي اشوف السي في بتاعك ده كام صفحه والله. بسم الله ما شاء الله عليك نمسك الاتش دي اف يعني. وبس التكرار المتباعد دي بقى محتاجين نعمل لها حلقه، نعمل حلقه على التكرار المتباعد، لان ما حدش اقسم بالله ما فاهمها والله. كمان ساسا شميس ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي على كل تعليقاتك الحلوه والله طول الحلقه، واغنيه اغنيه وكل كلمه. خلود بتقول جميله جدا حلقه النهارده، الموضوع النهارده شدنا قوي الله يسعدك زي ما بتسعدنا. الف شكر على وقتك الغالي عشان ترضي الكل وتقرا رسائل الكل، ودي اجمل حاجه فيك، ما بتزعلش حد. ربنا يحميك ويبارك فيك ويسعدك اكتر ما بتسعدنا، ربنا يخليك يا رب. منى يوسف منوره الدنيا بتقول الحلقه جميله والموضوع حلو وعجبني، تسلم على اغاني بهاء والف سلامه عليه، وتسلم ايدك وعينيك على الاغاني كلها. وبتقول بالنسبه للموضوع انا مش خبيره في حاجه، انا على الله، بس اختي ناهد خبيره في الاكل بالذات الملوخيه والمحشي، واختي حبيبه في السوق، واختي هدى في الكلام الكتير. حلو والله، يعني حلو يعني ما شاء الله متنوعين وبتكملوا بعض، يعني عيله يوسف كلها بتكمل بعض. قلت لها خبيره في السوق، يعني تنزل السوق تعرف بقى ده بكام وده مش عارف، وتنقي الحاجه ازاي وبتاع. تعرفين اللي هو بيبقى خبير في الملوخيه ده بعد عنكم بقى، لما بيتحسد بتبقى كارثه. عارفين لما الملوخيه تتعمل سقطه والله، اللي هي مش سقطه عادي، سقطه صفر، يعني اللي هو صفر من 10 خلاص، ده يا عيني ساعتها بيحس ان هو خلاص دي بدايه، دي النهايه، دي النهايه وخلاص قيمته قامت كده. احمد من سوهاج بيقول بمسي على ابو مالك اللي هو هيثم الترزي. طب مش هتمسي عليا انا؟ طب ماشي، منور الدنيا كلها يا احمد يا من سوهاج. كمان اخر حلقه بقى، اخر حلقه، ايه اخر رساله. الحلقه بجد تحفه قوي النهارده، حلقه يوم الجمعه كانت فوق العظمه، وبجد تبهرنا بجمال الحلقه دايما. و دي يوستينا وبتقول هي طالبه شويه طلبات ليوم الجمعه. حاضر هعمل لك كل اللي انت عايزاه يوم الجمعه. طيب النهارده كنا بنتكلم وبنقول يا ترى لو هتاخد لقب خبير هتبقى خبير في ايه. كل الرسائل اللي احنا قلناها النهارده دي هي بدون مبالغه 50% من الرسائل اللي جت. اكتشفنا ان كل واحد فينا عنده موهبه في حاجه. على فكره ايا كانت الحاجه اللي انت شاطر فيها وخبير فيها دي، يعني ممكن تكون حاجه بسيطه جدا، بس حلو ان انت لما يتقال موضوع زي ده هتيجي في بالك الحته دي، وممكن الناس اللي حواليك تشهد لك ان انت فعلا شاطر قوي قوي قوي في موضوع معين، لدرجه ان انت ممكن يتقال عليك خبير في الحته دي. وكل ما يبقى عندك خبرات اكبر، كل ما تقل السي في بتاعك وتبقى خبراتك اكبر في الحياه في العموم. عايز اشكر جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه ولحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. بكره ان شاء الله قبل ساعتين من دلوقتي حلقه جديده من ساعتين جامدين. كنت معاكم حسام عصام، ونتقابل دايما على خير في الساعتين الجامدين. وطبعا انت معلم

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أهمية تطوير استراتيجيات وبرامج متقدمة لتأهيل وتدريب وإعداد الكوادر العاملة بالمدارس المصرية وفقا لأعلى المعايير، بما يضمن توفير بيئة تعليمية متكاملة ومناسبة للطلاب. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية. وخلال الاجتماع أكد الرئيس السيسي أهمية بناء قدرات المعلمين باعتبارهم الركيزة الأساسية لتطوير المدرسة وتنمية مهارات التفكير المنظومي لدى القيادات المدرسية، بما يعزز كفاءة المؤسسات التعليمية، مشددا على ضرورة توفير تعليم عالي الجودة من خلال الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز كفاءة القيادات التربوية، بما ينعكس على تحسين نواتج التعلم وإعداد أجيال قادرة على المنافسة ومواكبة متطلبات المستقبل. في السياق ذاته أكد الرئيس السيسي على صرف العلاوة الشهرية لاجتياز دورات الأكاديمية العسكرية المصرية التي استغرقت من 3 إلى 6 أشهر، وذلك للمعلمين ومديري المدارس ممن اجتازوا تلك الدورات، على أن يبدأ الصرف خلال شهر سبتمبر الجاري. وخلال استقباله رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير مصر للتعاون القائم مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية منذ مشاركة مصر في إنشائه كأحدى الدول المؤسسة غير الإقليمية، منوها بالدور المهم الذي يطلع به البنك في دعم جهود التنمية في مصر عبر توفير التمويل والدعم الفني للعديد من المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن المسار الاقتصادي الحالي يرتكز على بناء عمالة ماهرة وتعميق وتوطين الصناعة وجذب استثمارات كبرى لكبريات المصانع من مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية تضم اليوم 212 مصنعا عاملا تستوعب عشرات الآلاف من العمالة المصرية. تصريحات مدبولي جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جولته الموسعة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة والتابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لافتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة. وزير خارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعها مع مالي والحرص على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما أعرب عبد العاطي عن الاستعداد لتبادل الخبرات والتجارب مع الجانب المالي في مجالات ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال استقباله أوموس ألساك وزيرة ريادة الأعمال والتوظيف والتدريب الفني بجمهورية مالي، وذلك على هامش الاجتماع 7 للحوار بين وكالة التعاون الفني بالدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والمنعقد في القاهرة. فرق الهلال الأحمر استقبلت عبر معبر رفح الدفعة 79 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين إلى مصر لتلقي العلاج، ورافقت المتعافين خلال مغادرتهم بعد إتمام رحلتهم العلاجية، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي. يأتي ذلك في إطار الدور الإنساني الذي يطلع به الهلال الأحمر المصري على معبر رفح لتقديم المساندة الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أكد أن شركة التعاون للبترول تمتلك مقومات كبرى من الخبرات المتراكمة والإمكانات الفنية والتشغيلية، بما يؤهلها لتعزيز قدرتها التنافسية والتوسع في الأسواق الخارجية. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة التعاون للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2025-2026. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي فاز مانشستر يونايتد على أبرتون بهدفين نظيفين، بينما تقام الآن مباراة أرسنال أمام تشيلسي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34. الدقيقة الأولى.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة السادسة.
1: مساء الفل ومساء السعادة والروقان على كل اللي بيسمعونا على هوا الراديو 90 90. بدأ معاك حالا رايح ولا جاي. أنا رامي الحلواني وسالي سعيد. سالي سعيد أجازة، هتكون موجودة بكرة بإذن الله. يا رب كده النهاردة يكون يومكم مرن لذيذ بكل سلاسة، من غير لا زحمة ولا كلكعة. النهاردة طالعين ندردش في موضوع أقدر أقول إن هو بيخصنا كلنا بلا استثناء، موضوع موجود في جيب كل واحد فينا وداخل جوه عقولنا بشكل مريب وتفاصيل يومنا بشكل مريب اكتر. موضوع نظارة السوشيال ميديا. من الاخر كده اربط الحزام، ركز معايا، شاركني. ممكن تقول حاجة تبقى درس او روشتة ليا او لأي حد بيسمعنا. الحكايات والدردشة معانا رايحة جاية. خلينا نبتدي كده على طول واقول لكم على 2-18-10-8-66، ده رقم التليفون، تواصلوا معايا، او 1-99 الاسم اس والواتساب، ده الازرف والاهم، 010-400-9094. ابعتلي مسج وانا ممكن اكلمك على طول. نسمع كده شوية مزيكا ونرجع ندخل في التفاصيل.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه هاد تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90 90

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان جي آرتس، هي الفنون، النسخة السادسة.
1: رجعنا من تاني رايح ولا جاي على هو الراديو 90 90. بفكرك ان رقم التليفون هو 2-18-10-8-66 والواتساب على 0-10-490-90-4. قبل ما ندخل بقى في الغويط ونعمق كلامنا في الموضوع، كنا بنتكلم في الاول خالص ان احنا النهاردة دردشتنا عن نظارة السوشيال ميديا. فمن هنا بسألك سؤال بمنتهى البساطة ومستني إجابتكم على التواصل اللي قلنا عليه، سواء على الواتساب أو على الفيسبوك كمان سلاش الراديو 99 ورقم التليفون. طيب، هل أنت مستمعنا العزيز ومستمعتنا العزيزة مع ولا ضد مقولة أننا بقينا بنشوف نص الحقيقة بس على السوشيال ميديا وبنكمل النص التاني من خيالنا؟ هل شايف أن الصور الفيديوهات بتنقل الصورة الكاملة، ولا كلنا للأسف ولا أستثني نفسي بقينا نلعب لعبة التكهنات والافتراضات؟ شاركوني كده بأراءكم وتجاربكم، وخلينا نشوف الأراء رايحة على فين خلال الساعتين اللي جايين. عايز برضو يعني في سياق الموضوع ده أضرب لك مثل حصل معايا أنا شخصيا. أنا من حوالي أسبوع 10 أيام كده كان معانا يعني نجم كبير، والسوشيال ميديا كانت واخدة تصريحاته وكتير من الصحف وكتير من التعليقات. فمن ضمن التعليقات في ناس بتحب النجم، في ناس ضد كلامه، وعلى حسب يعني دي آراء ما حدش يقدر ان هو ايه يحصرها او يرفضها، بالعكس كل واحد بيعبر عن رأيه، لكن طريقة عرض الرأي نفسها. في اقتطاع كده، اقتطاع لجملة او جزء من فيديو مدته ساعتين قلب الدنيا كلها. الناس كلها بقت عماله تتكلم، وفي ناس بقى داخله عماله تشتم تشتم تشتم وتتكلم بطريقه يعني ايه ما تفهمش ايه اللي حصل. المهم يعني من ضمن التعليقات كان تعليق في شخص المذيعين بتوع البرنامج نفسه، حلو قوي. فصادفت ان التعليق ده جه وانا ماسك الموبايل في ايدي، فهو ايه قال كلام مش ظريف على المذيعين، حلو. فقلت له احترم رايك جدا والله سامحك، وفي العادي ما بيحصلش رد عشان ما يحصلش ايه كلام رايح جاي وزيادة عن اللزوم، بالذات في جزئيات زي كده. فلما كتبت له يعني براحتك او يعني ده رأيك والله يسامحك والكلام ده كله، لقيته شال التعليق وبعت لي رسالة برايفت على الاكاونت. ولد في منتهى الذوق وفي منتهى الادب وفي منتهى الاخلاق، انا بعتذر بس انا ما عجبنيش طرح السؤال وما عجبنيش رد الضيف وحسيت اني مش عارف ايه. فلما حصل تواصل لقيت انه ده شخصية محترمة جدا، ورديت عليه بكل ادب وكل ذوق لان هو اثرني بذوقه ورسالته اللي جات لي في البرايفت مسج وشال التعليق. فبعت له ساعتها لينك الحلقة كاملة ودخل اتفرج عليها، ولقيته بعت لي بقى رد بقى ايه كأنه ناقد يعني بيقول رأيه، بيقول لا الحلقة حلوة، لا في كذا ما عجبنيش، كان احب ان انا اعرف كذا، انتوا ما سألتوش في كذا، لا سألته في كذا. فتحول الموضوع. فلما الصورة اكتملت عنده قدر اللي قدامه وأخلاقياته الحلوة ظهرت وبانت. فعلشان كده السوشيال ميديا للأسف مش بتظهر الحقائق كلها، وإحنا بنكتفي بالجزء الصغير جدا جدا وبنعلق عليه، سواء على فيديوهات أو حتى على صور، أيا كانت مناسبات ولا يعني لشخصية عامة أو شخصية عادية أو لقطة الفيديو فرح حد عادي جدا ودنيا بسيطة، بنتسرع إن إحنا نصدر الأحكام. فعشان كده حبينا النهاردة ده يكون موضوع حلقتنا، وان احنا نحاول قدر الامكان نفكر نفسنا ونفكر بعض واحنا بندردش في الساعتين دول في رايح ولا جاي، على ان مش كل حاجة بتشوفها انت بتشوف زاوية واحدة بس، انت ما بتشوفش الزوايا كلها. يعني بمنتهى البساطة تخيل كده ان كل واحد فينا اول ما بيفتح موبايله الصبح بيلبس نظارة ملونة، النظارة دي بتوريه زوايا معينة من حياة الناس، بنشوف الكادر المتزبط، الإضاءة الحلوة والضحكة الصافية والفسحة المترتبة بالمسطرة. بس السؤال هنا، هل ده الواقع فعلا ولا ده اللي بيتقال عليه إيه الشباك الأنيق اللي صاحب البروفايل قرر يفتحه لنا، وإحنا بنفسنا بنقرر نبني جواه بيت كامل من خيالنا؟ فشاركوني كده وقولولي على 199 الاس ام اس أو الواتساب 010-490-904 وتليفوننا 218-10-866. ان احنا كلنا تقريبا بقينا لابسين نظارة السوشيال ميديا، فانا بسألك مع ولا ضد اننا بنشوف نص الحقيقة ونكمل النص التاني من خيالنا؟ شاركونا وخلونا كده نشوف الدنيا رايحة على فين بشوية مزيكة هتعجبكم المقطوعة دي. تعالوا كده نشوف بتقول ايه، نتمزج ونرجع ندخل في التفاصيل.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: بيراميدز يضع قدما في الدور التمهيدي الثاني لأبطال إفريقيا بفوزه على جرماه الكيني بهدفين مقابل لا شيء.

0: بعد الفوز على جورجينا كاندي. وأخيرا مصر تتوج بلقب البطولة العربية لصيد الأسماك في العقبة.
1: صوت الملعب على الراديو 90 90.

90 90 90 هواها مصري. رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان جي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

بعض الأغنية يفوت مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان جي آرتس، هي الفنون، النسخة السادسة.
1: الدردشة لسه مكملة، ولسه معاك رامي الحلواني. لو كنت رايح ولا جاي على الهواء الراديو 90 90، وكلنا تقريبا بقينا لابسين نظارة السوشيال ميديا، فأنا من هنا بسألك، أنت مع ولا ضد اننا بنشوف نص الحقيقة فقط ونكمل النص التاني من خيالنا؟ فشاركوني كده على 2-18-10-8-66 رقم التليفون، و 010-400-90-90-4 ده رقم الواتساب. طيب نروح بقى لرقم الواتساب. السلام عليكم منور، شكرا شكرا شكرا. بيقولك ايه بقى مستمعنا العزيز؟ بيقول في ناس بتتصور وبتنزل الصور عشان تبرر للناس، وهي بتعمل عكس اللي ما تعملش في الصورة، بتعمل العكس هو كله مع بعضه أساسا. هو أنا نوعا ما فهمت يعني، فهم فكيت تلصم الواتساب بتاعك، وبيقول لي مسيلي على هيثم الترزي وعبده الترزي وأنا أحمد الترزي من سوهاج، أجدع ناس أجدع ناس، حبايبنا في أهلنا وأهلنا في سوهاج. طب أنا هقولك على حاجة حلوة قوي من اللي أنا فهمته يعني في الواتساب بتاعك. علم النفس بيشرح الحركة دي اللي هي ايه، اقدر اقول عليها ايه، تكملة الفراغات، او the mind fills the gaps، اللي هو بتكمل الفراغات، بتكمل بقية الصورة من خيالك، لانها الصورة بالنسبة لك مش كلها واضحة. علم النفس بقى بيشرح الحركة دي بتفصيلة صايعة جدا. العقل البشري يا باشا بطبعه بيكره الغموض او الفجوات المعلوماتية، ان ما يبقاش فيه معلومات كتير او تفاصيل كتير. فلما بنشوف الصورة لحد صاحبنا مثلا واقف قدام عربية جديدة، او مسافر بلد برة كده، حاجة واو اوعى وشك، ما فيش الكلام ده، مخك تلقائي او مخنا تلقائي بيملى الفراغ ويقول لنا ايه بقى، يا سلام ده عايش حياته طول وعرض، ايه ما فيش عنده اي مشاكل. مع ان لو دورت في الحقيقة وعرفت تفاصيله وكواليس حياته، هتلاقي ان الحقيقة المترتبة على الصورة دي ممكن تكون مجرد دقيقة واحدة حلوة وسط اسبوع كامل مليان تعب وضغط عصبي. فحاول كده دايما قبل ايه، قول ما شاء الله. طبعا كلنا لازم نقول ما شاء الله اي حاجة حلوة، حتى لو كان صاحبها بيحاول يتباهى بيها، ملناش دعوة، بينه وبين ربنا بقى هو وحياته. لكن في نفس الوقت ما تبنيش خيال وهم وتبني قصة ممكن تظلم بيها حد بعد كده، حتى لو كان قريب منك. كلام كتير وتفاصيله متفرعة، انا عايز مشاركات ومكالمات بتفاصيل اكتر واكتر واكتر. تحية من اسكندرية، هكلمك بقى، رقم اخره 352 ماشي. رقمنا هو 2-18-10-8-66 رقم التليفون، والواتساب على 010-400-90-90-4. قبل ما اطلع الفصل اللي جاي ده، خليني اقول ايه، عشان خاطر الفقرة بتاعت اماني واغاني نخلصها بدري بدري. مسيلي حضرتك، شكرا ليك، ولا بتقولي حضرتك، عايز اقول لحبيبتي انا بحبك قوي يا بسملة، وما تزعليش مني يا بسبوسة. ده مين اللي بيقول؟ احمد ياسر. فصلحي بقى يا بسملة، تمام، علشان احمد ايه بعتلك على الراديو اعتذار قدام مصر كلها. يلا نطلع نسمع الاغنية اللي جاية دي لحبيبة القلب بقى، الغالية لطيفة، جابت من الاخر كل الكلام اللي بنقوله في قعدتنا وفي المواقف الحياتية اللي بنمر بيها، جمعته لنا هي ايه في اغنية. قالت لك ايه بقى، من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. بس والله الاغنية حلوة ومعلمة جامد، وبتيجي في وقتها، ليها مواقف كتير بنعيشها تقريبا كل يوم. هفكرك تاني، 2-18-10-8-66 رقم التليفون، والواتساب على 010-400-90-90-4.

0: الله والله العظيم يا لطيفه، جبتي من الاخر اقسم بالله. طيب يلا ناخد تليفون بقى معانا. هاله يا هاله.
1: الو
0: الو،
1: مساء الفل.
0: مساء الخير، اتفضلي.
1: الاول عايزه اقدم تحيه للراديو كل حلقاته وكل المذيعين وكل الناس اللي فيه.
0: ايوه
1: بجد
0: ربنا يخليك.
1: والله والله في ناس حتى يعني حتى بالليل كده بقى ونسهر على الاغاني حاجه لا لو مش عم
0: محسن. عم محسن قبل اي حته. عم محسن روح هتلاقيه بيسمعنا في العربيه دلوقتي.
1: ايوه يا متعوده اتكلم.
0: طبعا حسام عصام يعني ساعتين جامدين كل حد، واثنين وثلاثه واربعه يا حسام دايما كده متصرفين
1: بيه. السهره بقى بالليل بقى مش قادره اقول لك.
0: والسهره صحيح بالليل مفيش نوم. ايوه لا طبعا ازاي انسى حاجه زي كده، خبر ابيض.
1: لا لا كل البرامج بجد وكل المزاين بجد.
0: ربنا يخليكي ربنا يخليكي. طب تعالي بقى نروح لموضوع الحلقه بقى.
1: يلا بينا.
0: ليه بقينا بنشوف حياتنا بنضاره السوشيال ميديا؟ بنشوف صور وبنشوف فيديوهات وتصريحات وغيرها وغيرها وغيرها، اي حاجه بنشوفها على السوشيال ميديا بناخد نص الحقيقه وما ندورش على التفصيله اللي تكمل لنا الصوره وبنبني الباقي في خيالنا، فمن هنا بيحصل مقارنات وقلق. ايه بقى؟
1: علشان بقى يا رامي احنا بقينا عايشين في السوشيال ميديا دي، بقت مش جزء من حياتنا، بقت حياتنا كلها
0: للاسف.
1: فده واقع صعب جدا بصراحة. مفيش اللمة بتاعت زمان والشلة والخروجة الحلوة، لا لا لا مفيش الكلام ده دلوقتي.
0: طب عمرك كده يا هالة دخلتي على السوشيال ميديا وبطريقة لا إرادية، كلنا عقولنا ساعات بتشطح كده من غير ما تفكر ولا تركز، وحصل مقارنة نفسية بينك وبين نفسك كده، أنا ليه مش في المكان ده؟ أنا ليه ما عنديش الحاجة دي؟
1: صراحة لا، يعني أنا من الناس اللي
0: أنا بصراحة هقولك بصراحة ساعات بعمل كده، يعني اللي هو يعني بقول يا رب يبقى عندي حاجة زي كده أو أروح في مكان زي ده، واي نوت يعني ليه لأ؟ فاهمة قصدي؟ يعني مش بندعي المثالية، قصدي ده اللي أنا عايز أوصله.
1: مش مثالية بس هقولك حاجة. هو أنا دايما يعني أحلامي بحققها على قدي، بشوف مثلا ايه بالنسبه لي انا كهاله بشوف ان في اقل مني ما حققوش ده، لا فانا كده ده انا كويسه قوي، يعني انا واصله للتوب بقى اللي هو عارف انت. هبص ليه انا عايشه كويسه ومبسوطه وسعيده وميتفول وعشرة؟ ابص ليه ممكن اللي معاه ده حاجه، ممكن اللي معاه حاجه ده بيكون من ربنا واخد منه حاجه تانية.
0: الله.
1: طب بجد يعني احنا لو احنا اتعاملنا مع الناس كده ان كل حد ربنا عطيه حاجه واخد منه حاجه، ولا هيبقى في بقى حقد ولا غيره ولا كراهيه ولا ازاي ولا اشمعنى؟ لا لا لا، هي متقسمه كل واحد واخد ال 24 ايراد بتوعه كاملين.
0: والله العظيم واكتر من ال 24 ايراد، ربنا يعني يكرم الكل. تعالي كده نتخيل كده واحنا واللي بيسمعونا دلوقتي، يعني توقع وافتكر معايا، اكيد كل واحد فينا النهارده ممكن يبقى عايش الحياه اللي كان بيدعي بيها ربنا من فتره. يعني
1: استنى اقول لك حاجه بسيطه قوي. لما انت تحس ان انت في قمه سعادتك، لو جالك يعني لا قدر الله دور برد ولقيت نفسك مش قادر تقوم تعمل كوبايه ليمونات، يا خبر ده انت في نعمه مش حاسس بيها اصلا.
0: تلفنا النعم، نسينا نحمد ربنا عليها.
1: ايوه ايوه دايما الحمد ده. ايوه لازم نحمد ربنا دايما على طول.
0: الله اللهم لك الحمد كده على الناس الحلوه والنفوس الصافيه والرضا اللي من القلب بجد، واحنا مش بنقول كلام مع
1: بقى والمذيعين الحلوه وتحيه من اسكندريه.
0: الله الله الله الله الله الله الله. اسكندريه والكورنيش عامل ايه دلوقتي؟
1: لا الجو بقى احسن كتير والناس بقى هتمشي عشان المدارس. الشتاء هيبقى لينا احنا بقى.
0: لا ما احنا هنجيلكم ان شاء الله في الشتاء، بنحب قوي شهر 10 و11 و12.
1: لا واثنين بقى
0: جايين جايين.
1: الشتاء الرعد ده يا خرابي.
0: طب حلو حلو حلو، ربنا يديمها نعمه كده ونفضل دايما متجمعين، واسكندريه دايما مجمعه كل الحبايب من كل مصر دايما. نورتينا يا هاله.
1: مجمعنا كلنا من كل حته والله.
0: امين يا رب.
1: حتى ولادي بقى مدمنين الراديو يعني.
0: الله الله الله. ايوه
1: الجيل الجاي متابعك ما تقلقوش.
0: الجيل الجاي متابعنا هو اللي هيستلم الرايه بعد كده، مين اللي هيكمل يعني؟
1: ايوه بس يا رب ما تبقوش مذيعين اي اي بعد كده.
0: لا ما هو ربنا يستر بقى، احنا بندعي ربنا ان ده ما يحصلش، بنحاول نتوه بنحاول نتوه. الاغنيه اللي جايه دي بقى ليكي والبنوتك القمر ولكل حبايبنا في اسكندريه وكل بيسمعونا حالا على راديو 90 سنه.
1: ربنا ينور الدنيا يا رامي.
0: ربنا يخليكي، شكرا ليكي يا هاله، نورتينا.
1: باي باي
0: باي باي. يلا كلموني على 218 10 8 66 رقم التليفون، 199 على الاس ام اس، وركز معايا قوي في الواتساب ده اللي من الاخر 010 400 90 90 4. وليه بقينا بنشوف حياتنا بنضاره السوشيال ميديا الفيك المتفبركه اللي مش حقيقيه؟ وانا بسألك انت مع ولا ضد اننا بنشوف نص الحقيقة ونكمل النص التاني من خيالنا؟

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة السادسة.
1: مع ولا ضد اننا بنشوف نص الحقيقه ونكمل النص التاني من خيالنا من خلال نظاره السوشيال ميديا اللي احنا بنشوفها على انستجرام، على فيسبوك، على اكس، على غيرها من المنصات والابلكيشنز اللي بقت ماليه حياتنا وبقت اساس في يومنا. تعالوا نضرب كده مثال واقعي ونقول مثلا بسيط ممكن نكون بنشوفه كل يوم. واحد صاحبك نزل ستوري على البحر والمية فيروزي والفيو يخطف العقل وكاتب عليها peace of mind. انت بقى تقعد تضرب يعني كف بكف وتقول ايه يا بختك يا عم، يا سلام رايق ومكبر دماغك. بس يا سيدي الحقيقة اللي ورا الكادر ده او الصورة دي ان الشخص ده ممكن يكون طالع المطبخ ده عشان يهرب من ضغط شغل، يعني من الاخر يعني فاهم ازاي، هو مش مسافر زيادة فلوس يعني من الاخر برضه، او ان هو واخد قرض عشان يعرف يسافر، او حتى مسافر يتصالح مع نفسه بعد ازمه كبيره. انت شفت نص الحقيقه، شفت البحر، خيالك بقى كمل الباقي ان حياته حياه مثاليه. وده مش موجود بس بقى على السوشيال ميديا، ده بقى موجود حتى في علاقاتنا الانسانيه والاجتماعيه وفي العيله الواحده. ممكن تلاقي ده بمنتهى البساطه لو حد يعني سيبك من الشكاء البكاء، ما بتكلم عن حد حياته طبيعيه جدا، بس تيجي تقول له والله الدنيا يعني زجزاج، حبة فوق وحبة تحت وكله بيعدي، فيجي مثلا يقوم ضرب لك المثل ان هو تعبان ومر بظروف صعبة وعنده كذا وعنده كذا، بس قصاد ده قاعد في مكان كويس بيشتغل شغلانة نوعا ما كويسة فدنيته تمام. فانت شايف البرواز الحلو، شايف الحياة الاجتماعية الرايقة، قادر يودي ولاده فين، قادر يدفع ايه، قادر يجيب ايه، لكن ما تعرفش بيعمل ايه عشان يوصل لده، وكله بالحلال عشان عارف حد قاعد دلوقتي في الميكروباص في الكنبه اللي ورا يقول لك ايه ايه يا عم الكلام ده هتلاقيهم كذا. ففي بقى نوعيه الناس اللي بتحب تشكل في كل حاجه. فزي ما كده بنقول على لسنا في بعض المواقف اللي بتحصل لنا سواء مع اصحابنا او قرايبنا او زمايلنا في الشغل ونقول نلتمس العذر، ما نعرفش التفاصيل ايه، حتى الصورة اللي بنشوفها على السوشيال ميديا او الموقف اللي بيعدي في حياتنا الحقيقية مع شخص، لازم نخلي فكرة التماس الاعذار ده موجود اولوية علشان ما تشلش في قلبك ويتاخد عنك فكرة مش كويسة من خلال رد فعل غلط خدته على فعل وهمي مش مقصود او ما كانش في الدماغ اصلا. وصلت ولا ما وصلتش؟ ماشي؟ طيب يلا كلموني بقى على 218-10-866 رقم التليفون، والواتساب على 010-490-904. انا عايز اروح بس سريعا لمين مساء الفل يا رامي. السوشيال ميديا مش بتعبر عن كل حاجة ولا الصور بتعبر عن كل حاجة، بمسي على كل الناس الحلوة وبمسي على صابر فودة وعمر القطري وإبراهيم الرفاعي والديشة رجالة الخنكة. أحلى تحية رجالة الخنكة اللي بيسمعونا دلوقتي على هوا الراديو 90 90، وشاركونا بقى بالتليفون، أنا عايز أسمع الناس، عايز أسمع الأصوات يعني حلو. ابعتلي رقمك أنا هتصل بيك على طول على 010-490-904، ده رقم الواتساب للراديو 90 90. وعايز يسمع أغنية الصحاب وصاحبي لأحمد سعد، فأنا إيه جبتها لك نسمعها، وبعديها نروح نسمع مازن سامي في الدقيقة الأولى للثامنة ونرجع نكمل كلامنا في رايح ولا جاي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على صرف العلاوة الشهرية لاجتياز دورات الأكاديمية العسكرية المصرية والتي استغرقت من 3 إلى 6 أشهر، وذلك للمعلمين ومديري المدارس ممن اجتازوا تلك الدورات، على أن يبدأ الصرف خلال شهر سبتمبر الجاري. جاء ذلك خلال اجتماع مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث شدد الرئيس السيسي على أهمية بناء قدرات المعلمين باعتبارهم الركيزة الأساسية لتطوير المدرسة وتنمية مهارات التفكير المنظومي لدى القيادات المدرسية، بما يعزز كفاءة المؤسسات التعليمية. وخلال استقباله رئيسة البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير مصر للتعاون القائم مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية منذ مشاركة مصر في إنشائه كأحدى الدول المؤسسة غير الإقليمية، منوها بالدور المهم الذي يطلع به البنك في دعم جهود التنمية في مصر عبر توفير التمويل والدعم الفني للعديد من المشروعات. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن المسار الاقتصادي الحالي يرتكز على بناء عمالة ماهرة وتعميق وتوطين الصناعة وجذب استثمارات كبرى لكبريات المصانع من مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية تضم اليوم 212 مصنعا عاملا تستوعب عشرات الآلاف من العمالة المصرية. تصريحات مدبولي جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جولته الموسعة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة والتابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لافتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أدان بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية التي طالت المدنيين والبنى التحتية في النبطية بالجنوب اللبناني، بما في ذلك تدمير مستشفى غندور واستهداف مبنى وزارة المالية في انتهاك صارخ لسيادة لبنان وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. فلسطينيان استشهدا جراء قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على حي النصر غرب مدينة غزة. وفي السياق ذاته، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي شرق حي التفاح شرق غزة وشمال شرق مخيم البريج وسط القطاع. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي أعلن أن مبعوثي الرئيس الأمريكي الخاصين ستيف ويتكوف وجاري كوشنر سيجريان جولتي مباحثات في العاصمة كييف، تجمعهما أولا بالجانب الأوكراني وتليهما جلسة أخرى مع الشركاء الأوروبيين. ووصل المبعوثان الأمريكيان إلى كييف عقب مباحثات في موسكو سعيا لدفع عجلة السلام في أوكرانيا وإنهاء الحرب. اقتصاديا، الدول 7 الأعضاء في مجموعة أوبك بلس قررت الإبقاء على مستويات الإنتاج المطلوبة لشهر سبتمبر العام 2026 دون تغيير خلال شهر أكتوبر. ورياضيا، برشلونة يضرب فالنسيا بخماسية نظيفة ويتصدر الدوري الإسباني. وفي الدوري التركي، محمد صلاح يلعب أساسيا الآن مع ترابزونسبور ضد جان تشيلر بيلرجي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: اختفى

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدف

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان جي آرتس، هي الفنون، النسخة السادسة.
1: لسه معاك رامي الحلواني على هوا الراديو 90 90، وحضرتك بتسمع برنامج رايح ولا جاي. وبنتكلم النهاردة عن انت مع ولا ضد اننا بنشوف نص الحقيقة ونكمل النص التاني من خيالنا من خلال لبسنا لنظارة السوشيال ميديا واللي بنشوفه عليها. اتكلمنا في تفاصيل كتير جدا ومصطلحات اكتر خلال الساعة الاولى. هنروح لمصطلح تاني في الجزئية دي اسمه الانحياز التأكيدي. نفسيا في حاجة اسمها الانحياز التأكيدي، بمعنى يعني لو انا جوايا احساس ان الناس كلها مبسوطة وانا الوحيد اللي تعبان، اي بوست اي صورة هشوفها هفسرها عشان أأكد فكرتي ان الناس كلها مبسوطة وانا الوحيد اللي مش عارف منبوز ما عنديش اللي عندهم. المقارنة تلاقيها واخدة حد غير طبيعي، يعني بمنتهى البساطة هتشوف العزومة الفخمة هتقول شفت الناس عايشة ازاي، بينك وبين نفسك مش هيفوت على بالك ابدا ان العزومة دي ممكن تكون عزومة واجب اجتماعي بظروف مشحونة او ديون متراكمة مثلا. انا كل ده بضرب امثلة، فخيالنا بياخد نص المعلومة ويبني عليها القصة الا على مزاجه على حسب النفسيه في اللحظه دي رايحه على فين. انا عايز اروح بقى المسج من مايكل. مايكل شغال معانا من اول الحلقه بصراحه، تقريبا عمال يرد كانه قاعد بيقدم معايا الحلقه. بجد يا مايكل انا بحب مشاركتك جدا جدا جدا. مايكل بيقول الزيف على السوشيال ميديا اكتر انتشار لانه مصمم لجذب الانتباه، لكن الحقائق ما بتاخدش نفس الاهتمام، وكشف الزيف عمره ما هيحد من انتشاره. ده حقيقي يا مايكل جدا جدا جدا. بيقولك ايه، انا ما بحبش المقارنة، احنا واخدين حقنا. ده انت كنت بتعلق على الفكرة بتاعت هالة لما بتقول ان كل واحد فينا واخد 24 قيراط، وانا قلت لها اكتر من كده بكتير. فهو بيقول احنا واخدين حقنا بس مش واخدين بالنا عشان اتعودنا على النعم. والله يا مايكل انت على طول بتقول حكم، وانا فعلا بنتظر مشاركتك معنا دايما في البرنامج. طيب كلموني يلا على 218-10-8-66 رقم تليفون، والواتساب على 010-400-90-94. وفي نفس الوقت لو اتصلت لقيت الموبايل والتليفون مشغول ابعت على الواتساب وانا هتلاقيني بتصل بيك على طول. سيادتك بتسمع رايح ولا جاي ومعاك رامي الحلواني. سريعا افتكر، انا اسف تاخرت عليكي، حنين عايزة تسمع اغنية لتو ليت حالا يا حنين، اليكي تو ليت.

الله عليك يا توليت، والله أغاني برضو جديدة بطعم الجينزي، أحترمها كثيرا كثيرا كثيرا. طيب في أبو نورهان بعت لنا بيقول مساء الفل، شكرا ليك يا أبو نورهان، والله كلامك حلو. عايز أغنية لشيرين، إهداء لبناتي وأم البنات طبعا. رامي أبو نورهان، أنت اسمك رامي كمان؟ الله الله الله الله الله الله، ربنا يبارك لك فيهم يا رب، كده فرصة سعيدة جدا. طيب لسه بندردش مع بعض وبنتكلم على فكرة السوشيال ميديا ونضارة السوشيال ميديا الخداعة بزيادة، اللي بتقول بقى ايه في سؤال حلقتنا النهاردة بمنتهى البساطة، انت مع ولا ضد اننا بنشوف نص الحقيقة ونكمل النص التاني من خيالنا، لان اغلبنا بقى لابس نظارة السوشيال ميديا. طيب في مسج من احمد، احمد بيقول على الواتساب، يا رامي احنا مش بس بنكمل النص التاني من خيالنا، احنا ساعات بنخلق سيناريوهات كاملة ما فيهاش اي ريحة من الحقيقة. ورأي تاني برضو من سارة، سارة بتتكلم في فكرة لا يا رامي السوشيال ميديا بقت واضحة جدا وكلنا عارفين ان كل ده شو، فمحدش بيضحك على حد. طب يعني يا سارة مش عارف اقول لك ايه، بس بمنتهى البساطة لو احنا فعلا عارفين ان ده شو، ليه لسه في عقليات ونفوس وناس بتتأثر وبتحس بالمقارنة؟ خلونا كده نكمل ونشوف. كلموني يلا على 2-18-10-8-66، ده رقم التليفون، والواتساب على 010-490-90-4. انت بتسمع رايح ولا جاي؟ ولسه معاك رامي الحلواني، ونروح نسمع بقى ايه، انغام بعدك وجع، الميني ألبوم ده تحفة، يلا بينا.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 FM.
3: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 37 ليلا 25. حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في الساعة ليلا 19 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 28% ليلا 53%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 32 ليلا 24. شرم الشيخ نهارا 38 ليلا 28. الغردقة نهارا 37 ليلا 28. بورسعيد نهارا 32 ليلا 26. وأسوان نهارا 43 ليلا 27.
2: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 FM. الراديو 90 هواها مصري.

0: جامدين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90، لسه معاك رامي الحلواني على هوا الراديو، وبنتكلم في رايح ولا جاي عن السوشيال ميديا ونظارة السوشيال ميديا اللي بتخلينا نعمل مقارنات بطريقة غير مباشرة في عقولنا. تلاقي العقل الباطن شغال، هو انت ليه ما بتروحش الحتة الفلانية، هو اشمعنى فلان، وتلاقي الغل النفسي بدأ وتبدلت نفسك الطيبة لنفس شريرة كده بطريقة غير مباشرة جوه دماغك، مع الوقت تلاقيها بتتطبق في حياتك الحقيقية العملية المهنية، علاقاتك الاجتماعية مع أهلك مع صحابك، أسلوب كلامك، بتلاقي في تغيير بيحصل بطريقة غير مباشرة تدريجيا وانت مش فاهم ايه السبب. لا، هو السبب العقل الباطن وتأثيره باللي بيشوفه على السوشيال ميديا وخلق المقارنات. احنا معنا تليفون دلوقتي من أم رحيم. يا أم رحيم، مساء الفل عليك. ألو يا أم رحيم.
1: ألو.
0: أيوة،
1: مساء النور.
0: إيه الأخبار؟
1: أهو الحمد لله تمام.
0: شفتي الدنيا رايحة بينا على فين يا أم رحيم؟
1: أه والله مش لوحدك يعني.
0: السوشيال ميديا وحواراتها، إيه أكتر حاجة بتستفزك على السوشيال ميديا ممكن تخليكي تبني قصة وهمية من تصريح شفتيه أو فيديو تابعتيه؟
1: والله يعني أنا كان حصل معايا موقف، بس هو موقف شخصي كده. كان من حد قريب مني.
0: حلو.
1: يعني هو كان بيتكلم وكان بيقول موقف كده.
0: تمام.
1: فموقف اللي هو مسافر برا ومسافر يصيف. والمهم هو أصلا يعني الموضوع هو ما كانش سفر ولا حاجة، يعني ما كانش برا مصر أصلا.
0: كان بينخع يعني.
1: كان قاعد بقى يعني يقنعنا ان هو مسافر برا وان كل ويك اند بيقضيه برا هو ومراته. تمام.
0: والحقيقة
1: بقى احنا عرفناها من اخته.
0: اوكي.
1: ان هو اصلا ان هو ما طلعش برا البلد.
0: حلو. ده دلوقتي بقى لما اتكلمتي مع اخته وعرفته الحقيقه دي فعلا، ان هو شخص بيقول كلام ما حصلش او بيقول اللي هو نفسه يعيشه، فبيعيش الواقع بطريقه وهميه، صح كده؟ انا فهمت صح؟ حلو.
1: انت
0: بتتعاملوا معاه ازاي بقى؟
1: لا، هو انا من النوع ده بتجاهله، ما بتعملش معاه خالص.
0: اوكي.
1: لان انا خدت صدمه فيه. لان هو شخص يعني مثلا انا عندي 25 سنه، هو عنده 45 سنه.
0: تمام. فلسه ما حققش اللي هو يوصله لده، فبيطلع ده من هو يعني من نسج الخيال، يعني يقعد يتوهم.
1: دي حاجه بتضايقني في الناس جدا. ان هم كمان يعني زي ما انت بتقول هم بيخلقوا وهم او خيال. ليه احنا ما نعيش مثلا الحياه ببساطه؟ يعني مثلا انا مش معتاد ان انا اسافر او ان انا اعمل حاجه يعني معينه، عادي يعني الدنيا الحرب مش هتقوم مثلا.
0: حلو. يعني احنا بمنتهى البساطة من دردشتنا ومن كلامنا ومن مداخلتك معانا، فكرة ان احنا بنحاول نرجع الرضا الحقيقي في نفوسنا قبل ما يبقى على لساننا، صح كده؟
1: بالظبط بالظبط.
0: حلو. ده سؤال اخير يا مرحيم، مع ولا ضد؟
1: أيوه؟
0: مع ولا ضد اننا بنشوف نص الحقيقة وبنكمل النص التاني من خيالنا من اللي بنشوفه على السوشيال ميديا لما بنلبس نظارة السوشيال ميديا؟
1: لا، ضد.
0: ضد. حلو قوي.
1: لان في ناس بتقول الصوره كامله ما بتصطنعش وهم او خيال او تقول حاجه ما حصلتش، وفي ناس ما يعني في ناس برضك يعني بيحبوا الوهم والخيال، حياتهم كلها معتمده على الوهم والخيال.
0: يعني دول فئه او مستوى من مستويات المرض النفسي اللي لازم يتلحق ويتعالج علشان ما نقلبش عليه بمظهر. فاكره الفيلم ده بتاع محمد صبحي؟
1: ايوه
0: هوب فوق. نورتينا. نورتينا يا مرحيم، شكرا ليك. باي باي. على راسي. باي باي. مع السلامة. يلا كلموني على 2-18-10-8-66 رقم التليفون، والواتساب على 010-490-90-4. انت بتسمع رايح ولا جاي؟ قول لنا. احنا النهاردة بندردش في الموضوع ده وخلاص قربنا نختم، يعني كلنا تقريبا بقينا لابسين نظارة السوشيال ميديا. فحضرتك وحضرتك، مع ولا ضد اننا بنشوف نص الحقيقة وبنكمل النص التاني من خيالنا، وكله من 6 الصبح نسمع وندردش اكتر بعد ما نسمع حسين الجسمي.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة السادسة.
1: رجعنا من تاني وخلاص دقايق وتخلص حلقتنا في رايح ولا جاي على هو الراديو 90 90. لسه معاك رامي الحلواني. وسريعا احنا بنتكلم عن فكرة السوشيال ميديا واللي بنشوفه بنظارة السوشيال ميديا، واننا كلنا تقريبا بقينا لابسين النظارة دي. فانا كنت بسأل خلال حلقتنا النهاردة، انت مع ولا ضد اننا بنشوف نص الحقيقة وبنكمل النص التاني من خيالنا؟ عايز اروح لمثل او مثال واقعي جدا للأسف بنعيشه كتير جدا شبه يوميا، علاقات الحب والجواز على التايم لاين على المنصات المختلفة. ده المثال الاكبر والاشهر، العلاقات الكابلز بينزلوا صورة تجنن، ينزلوها كده مع بعض، تلاقي بوكيه ورد قد الباب وكلام كده غزل، حاجة كده دلع. الناس تدخل في التعليقات ما شاء الله، ايه طاقة الحب غير العادية دي؟ الحقيقة ان الصورة دي ممكن تكون اتاخدت بعد خناقة ساعتين مثلا، او الصلح بعد زعل كبير ما يضرش، او مجرد لقطة للمجاملة. فمن هنا خيال المتابع بيكمل القصة ويعمل منها رومانسية افلام، لكن الواقع هو ان الحياة طبيعية جدا، فيها الحلو وفيها المر. من هنا في برضو دراسات كتير جدا في علم النفس الاجتماعي بتأكد ان ظاهرة مقارنة حياتنا الواقعية بملخصات حياة الاخرين على السوشيال ميديا هي السبب الاول في القلق والتوتر الجديد اللي احنا بنعيشه. لما بتشوف 10% من حياة الشخص وبخيالك بتفترض ان 90% الباقيين بنفس الجمال والسيمترية زي ما بنقول، فبتدخل نفسك في مقارنة ظلمة جدا بين كواليس حياتك الصعبة وبين مشهد المسرح اللي بيلمع بتغييرك. عشان برضو نكون منصفين ومش قاسيين على الحكم على السوشيال ميديا، هل احنا بنظلم المنصات دي؟ في بعض الناس بتتكلم في فكرة ما هو طبيعي، ما حدش بينشر صورته وهو تعبان او ما عندوش طاقة. السوشيال ميديا دي بقت مكان رسمي للذكريات وتوثيقها والحكايات الحلوة والطاقات الايجابية. ده رأي انا احترمه جدا، ما عنديش ادنى مشكلة فيه. الشاشة زي البوم الصور بالظبط، البوم الصور القديم بتاع زمان، اي حد كان بيلتقط الصورة كده حلوة، بيلتقط الصورة دي كانت للذكرى وكان هو زعلان اكيد. لا، المشكلة مش في اللي بينشر، المشكلة في اللي بيقرأ البوست او بيشوف الصورة ويشغل خياله لتأنيب نفسه. فموضوع مش معقد بس محتاج صراحة مع النفس اكتر منها. طيب العمل ايه؟ ازاي نحمي عقولنا؟ ازاي نحمي نفسياتنا من الفخ ده؟ اولا أدرب عقلي كويس جدا إن اللي بشوفه على الشاشة هو مجرد وجهة زجاجية، مش كل بيت، يعني كل دي حاجات كده يعني شو فاترينا غير اللي جوه المحل تماما. لو لقيت خيالك بدأ يسيبك ويرحل كده مع نفسه ويبني في قصص ويخمن، قول لنفسك على طول أنا شايف لقطة واحدة من 24 ساعة، ماليش حق إن أنا أحكم أو أكمل باقي القصة من دماغي. تالت حاجة ممكن نعملها ان انا افصل نفسي كل فترة عن الشاشات واركز في الواقع والنعم الحقيقية اللي ربنا خصني بيها وانا عايش فيها. واكيد كل واحد فينا النهاردة عايش مرحلة من حياته، اكيد يعني يقينا بالله انت دعيت زمان ربنا باللي انت فيه النهاردة. ركز مع نفسك هتلاقي اللي بقوله ده صح، وكلام ده ليا قبل ما يكون ليك، انا مش بنظر. السوشيال ميديا مش شر مطلق ولا خير مطلق، نقدر نقول عليها ايه، مجرد مراية. بس المراية دي ساعات بتكون مقعرة، يعني عندها قصر نظر، او محدبة لطول النظر اللي بتجيب كل التفاصيل بزوايا واسعة. يعني نظرة بتكبر زوايا ونظرة تانية بتخفي زوايا بتخليك تبعد عن الحقيقة تماما. من الاخر خيالنا هو اللي بيدي للصور حجم اكبر من حجمها. وبرضه عشان نكون متفقين، احنا فعلا بنشوف نص الحقيقة، والذكاء هو اننا نتقبل النص ده كلقطة لطيفة وخلاص، من غير ما نصنع منها دراما او مقارنات توجع قلوبنا وتشتت عقولنا، والكلام في الآخر عام مش بس ليا ولا ليك، بس بنحاول نفكر بعض بالدردشة اللي بندردشها هنا في رايح ولا جاي على راديو 90 كل حد واتنين من الساعة 7 للساعة 9. كنت معاكم رامي الحلواني. بكرة إن شاء الله معانا ضيف جميل جدا جدا ومفاجأة يعني لينا جميعا، النجم محمد علاء جامايكا هيكون منورنا بكرة في رايح ولا جاي مع سالي سعيد والعبد لله رامي الحلواني. النهاردة خلصت حلقتنا، وبكرة إن شاء الله نشوفكم قبل دلوقتي بساعتين. وللي طلبوا مزيكا قديمة هنسمعكم حتة كده هتعجبكم، وبعتولنا بقى على الواتساب قولولنا المزيكا دي بتاعت ايه، اكيد عارفينها. يلا نشوفكم بكرة على خير، باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على صرف العلاوة الشهرية لاجتياز دورات الأكاديمية العسكرية المصرية والتي استغرقت من 3 إلى 6 أشهر، وذلك للمعلمين ومديري المدارس ممن اجتازوا تلك الدورات، على أن يبدأ الصرف خلال شهر سبتمبر الجاري. جاء ذلك خلال اجتماع مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث شدد الرئيس السيسي على أهمية بناء قدرات المعلمين باعتبارهم الركيزة الأساسية لتطوير المدرسة وتنمية مهارات التفكير المنظومي لدى القيادات المدرسية، بما يعزز كفاءة المؤسسات التعليمية. وخلال استقباله رئيسة البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير مصر للتعاون القائم مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية منذ مشاركة مصر في إنشائه كأحدى الدول المؤسسة غير الإقليمية، منوها بالدور المهم الذي يطلع به البنك في دعم جهود التنمية في مصر عبر توفير التمويل والدعم الفني للعديد من المشروعات. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن المسار الاقتصادي الحالي يرتكز على بناء عمالة ماهرة وتعميق وتوطين الصناعة وجذب استثمارات كبرى لكبريات المصانع من مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية تضم اليوم 212 مصنعا عاملا تستوعب عشرات الألاف من العمالة المصرية. تصريحة مدبولي جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جولته الموسعة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لافتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة. وزير خارجية بدر عبد العاطي وجه القنصلية المصرية في جدة لمتابعة حادث السير الذي تعرضت له حافلة نقل معتمرين مصريين قرب مدينة الجموم السعودية، وكانت في طريقها من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة مساء أمس، وبذل كافة المساعي للاطمئنان على المصابين وتقديم كافة أوجه المساعدة القنصلية والقانونية لهم. وزير خارجية بدر عبد العاطي التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في اجتماع تناول العلاقات الثنائية والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. بحث الوزيران التحضيرات الجارية لعقد الدورة العادية 66 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري غدا في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، إضافة إلى التحضيرات لاجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة. كما بحث أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماعين وسبل تعزيز التنسيق العربي إزاءها. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أدان بشدة التصريحات الرامية لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، والتي صرح بها كل من وزيري الأمن القومي والدفاع الإسرائيليين. وأكد فهمي أن مثل هذه التصريحات تتحدى جهود المجتمع الدولي الساعية إلى تحقيق السلام والمضي قدما لإنهاء الحرب في غزة. وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن الحديث عن تهجير الشعب الفلسطيني هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ويمثل انتهاكا صريحا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. الشركة القابضة للنقل البحري والبري أعلنت عن فتح باب التقديم للالتحاق بمركز التدريب المهني للنقل التطبيقي التكنولوجي للطلاب من الذكور والإناث الحاصلين على شهادة الاعتدية العامة أو الأزهرية، وذلك في تخصصات صيانة السيارات، الحاسب الآلي، البرمجة والجرافيك. اقتصاديا، محافظ البحيرة جاكلين عازر افتتحت معرض أهل المدارس بمدينة دمنهور، والذي يضم مجموعة متنوعة من المستلزمات الدراسية والملابس والأدوات اللازمة للطلاب بتخفيضات تصل إلى 25%، إلى جانب طرح عدد من المستلزمات بأسعار تنافسية. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم فاز أرسنال على تشيلسي بهدفين لهدف، بينما خطف إيفرتون تعادلا ثمينا من مانشستر يونايتد بهدفين لكل منهما. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد
2: يا مساء الخير والهنا والسعادة على أحلى سميعة سمعت الراديو 90 90. أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج إيه الجديد. أنا داليا الخطيب بكون مع حضراتكم كل يوم حد من 9 لـ11. صوتي أحسن أهو النهاردة، يعني أنا بقالي أسبوعين عاملالكوا إزعاج بصوتي الوحش وخنفان وحاجة وكحة وحاجة صعبة جدا جدا جدا تقريبا من كتر ما أنا بقول أنا بحب الصيف والصيف جميل، كلكوا دعيتوا عليا فمش قادرة أقول لكم، يعني الحمد لله الدنيا تمام. وحشتوني جدا جدا جدا، بقالنا كتير ما عدناش وكلمنا كده ودردشنا مع بعض. فالنهاردة هيكون عندنا حلقة مختلفة جدا جدا، هناخدكو جولة كده في أهم الحكايات والأحداث اللي شغلت الناس الأيام اللي فاتت، وهنقف عند قصص بقى، الحاجات بقى اللي أنا بحبها واللي انتوا بتحبوها قوي قوي، قصص اللي فيها أمل إنجاز. نقطة ومن أول السطر، لأن أنا من الناس اللي بشجع ده قوي، إن مفيش يأس، إن إحنا ممكن لما نوصل للنهاية خالص نجيب أخرنا، لأ نقطة ونبدأ من جديد. حكايات كده حلوة النهاردة هتأكد لنا إن كل واحد ممكن يكون عنده قدرة يغير ويحقق حاجة أكبر بما كان يتخيل. يعني كمان هنقرب لموضوعات مهمة جدا بتخص حياتنا وحياة أولادنا، زي مثلا العام الدراسي الجديد. إحنا خلاص كده يعني في بداية العام الدراسي الجديد، اللي هو الحقيقة أنا مش عارفة إحنا خلصنا إمتى وبدأنا إمتى يا جماعة. يعني أنا شخصيا ولادي مخلصين شهر 7، ليه نبدأ 9؟ ليه؟ بس نقول إيه بقى، لازم أولادنا يتعلموا كويس ويبقوا كويسين ويستفادوا أكتر ويكون العام الدراسي 15 شهر في السنة. كمان النهاردة عندنا ضيف مميز جدا جدا جدا، وأنا الحقيقة طبعا مبسوطة قوي إن هو هيكون معايا، المرشد السياحي عباس سيد، المرشد المرافق للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني. كان معاهم في جولة المتحف المصري الكبير، هيحكي لنا عن كواليس حصلت ما نعرفهاش، هيحكي لنا عن حاجات كتيرة حلوة قوي قوي قوي. أنا حلقات السياحة بتبقى بالنسبة لي متعة تانية خالص، أنا بعشق سياحة بلدنا. يعني خليكم معانا لأن لسه كتير عندنا حاجات كتيرة قوي هنتكلم فيها النهاردة وحكايات كتيرة قوي قوي قوي. عندنا فقرة فنية جامدة جدا جدا جدا، خليها مفاجأة. نروح لفاصل ونرجع نبدأ حلقتنا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي.

الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عريب هدفها الحياة. الجديد
2: ورجعنا لكم ولسه مكملين معاكم برنامج إيه الجديد، ويلا بينا نبدأ حلقتنا. بكرة المدرسة، ده يعني هو بكرة المدرسة طبعا ده أساسي إن بكرة المدرسة، بس بكرة المدرسة ده الاسم، اسم المبادرة اللي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، لأن خلاص إحنا أيام بسيطة جدا وهيبدأ العام الدراسي الجديد، ده غير طبعا المدارس الدولية بدأت بالفعل النهاردة. فطبعا مع بداية كل عام دراسي جديد بيكون في تجهيزات وحاجات كتيرة قوي قوي قوي، وعبء كبير جدا على الأسر. وطبعا في أسر كتير ما بتبقاش قادرة إن هي تجيب بقى السبلايز والحاجات والأدوات المدرسية والحاجات دي، لأن الحقيقة في أسر كتير بيبقى الموضوع بالنسبة لها عبء كبير جدا جدا جدا. عشان كده وزارة التضامن الاجتماعي، وطبعا بنوجه لها التحية على كل المجهودات الكبيرة اللي بتعملها، عملت مبادرة بكرة المدرسة. ليه؟ لتخفيف العبء على الأسر الأولى بالرعاية وتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب المستحقين. المبادرة ليها أكتر من مرحلة، يعني المرحلة الأولى بتشمل حوالي 40,000 طالب من المرحلتين، طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية عفوا. الحقيبة هيكون فيها الأدوات والمستلزمات المطلوبة للدراسة. ف يعني بصراحة مجهود كبير جدا وعبء كبير جدا جدا اتشال من على أسر كتير جدا ما تقدرش إن هي توفي ده لأولادها، لأن الحقيقة في أسر مجرد الشنطة المدرسية فاضية خالص كده ما بتقدرش تجيبها. فاحنا عشان نعرف بقى تفاصيل أكتر عن المبادرة العظيمة دي، مبادرة بكرة المدرسة، وإزاي الأسر تقدر تستلم الحقيبة المدرسية، وعن مراحل المبادرة، معانا دلوقتي على التليفون الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية. مساء الخير يا دكتور.
3: مساء الفل يا دنيا، زي
2: اهلا بحضرتك، نورتنا.
3: الله يسلمك يا رب، كل سنه وانتم طيبين يا دنيا.
2: وحضرتك طيب، وبنوجه لكم التحيه طبعا على المبادره العظيمه دي، لان الحقيقه شلتوا عبء كبير جدا من على اسر كتير جدا جدا. يعني الواحد طول ما هو ماشي بيقابل حد عايزين شنطه عايزين، فالحقيقه مبادره تستحق ان احنا نتكلم عنها النهارده. يعني
3: تمام يا فندم،
2: عايزين نعرف بقى من حضرتك اكتر عن مبادره بكره المدرسه.
3: طيب، بسم الله والحمد لله حمد نرضي، والصلاة والسلام على من اجتمعت المقاسن فيه. كل سنة طيبين وكل مستمعينك ومتابعينك بطيبين وبخير. موسم دراسي جديد بدأ بكل أعباءه على الأسر المصرية، وإحنا معتادين في مصر إن عندنا بعض المواسم كده يا داليا بتدخل فيها شوية أعباء زيادة، من ضمنهم موسم الدراسة. فالسنة دي وزارة التضامن الاجتماعي معالي الوزيرة الدكتورة مايا مرسي في الحقيقة فكرت في فكرة جديدة، وهي فكرة حقيقة يعني أنا يعني لما اتكلمت مع معالي الوزيرة فكرة عظيمة جدا. ليه يا داليا؟ احنا أول مرة نعمل الفكرة دي بصورة رقمية، إن احنا عملنا سايت بالتعاون مع صندوق دعم الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن واللي بيرقصه معالي الوزيرة ومؤسسة مصر الخير وبعض مؤسسات المجتمع المدني. ايه اللي بيحصل؟ الناس بتخش على اللينك ده، ولينك مجرد لينك بتخش عليه اسمه بكره المدرسه دوت سي اس اف دوت اي جي، وبتخش عليه بتقولي والله انا عندي اولاد قد كده وانا مستوى دخلي قد كده. احنا مستهدفين طبعا الاسر الاولى بالرعايه واسر تكافل القرار.
2: معلش انا يعني اسفه جدا انا هقاطع حضرتك، اللي ما يقدرش يدخل على اللينك او اللي ما عندوش امكانيه، ما برضو في اسر بسيطه جدا ما تقدرش ان هي يبقى في ايديها موبايل وانترنت وتعرف حتى تدخل على اللينك وتعمل ده، البديل ايه؟
3: شوفي بصي، هو طبعا اللي مش هيعرف يدخل اكيد عنده حد في الاسر، اولادنا الصغيرين يا دنيا النهارده يقدروا يخشوا على مئات اللينكات اشطر مني ومنك
2: اكيد طبعا، بس انا بقول لحضرتك في اسر اقل من كده برضو.
3: لكن احنا زي ما انت عارفه احنا المبادره احنا عملناها مبادره رقميه، لكن نفس المبادره على التوازي دي موجوده كل سنه من مؤسسات المجتمع المدني اللي هي ذراع البيولوجي لوزاره التضامن الاجتماعي. وهتلاقي نفس المبادره موجوده على الارض في كل قرى مصر وكل محافظات مصر، فالمبادره موجوده ما فيش فيها اي مشكله. ولو حدش عارف يسجل يتوجه للوحده الاجتماعيه او الاداره الاجتماعيه اللي موجوده بجانب بيته ويساعدوه في التسجيل.
2: بالظبط هي دي بقى اللي انا عايز اسمعها، لان في ناس دايما بيبقى بالنسبه لها الموضوع ده عبء كبير، فانا خلاص مش هعرف اسجل فخلاص ماليش نصيب. فمعلش حضرتك تقول لنا اللينك تاني، وتقول لنا يتوجه لفين لو ما قدرش يدخل على اللينك.
3: اللينك اسمه بكره المدرسه دوت سي اس اف دوت اي جي. بيخش هتفتح صفحه بيقول في اتنين بوتن كده يعني خليتين، مكتوب انا مستفيد او انا متبرع، لان احنا فاتحين كمان باب للتبرع لمؤسسات المجتمع المدني او الافراد. فبيخش يملا بياناته، يحط رقم القومي ورقم تليفون، بيجي له بعد التحقق من البيانات. احنا انت عارفه طبعا يا داليا ان احنا عندنا قاعده بيانات قويه جدا في وزاره التضامن الاجتماعي، مسجل عليها الاسر الاولى بالرعايه. بيجي له أسيمة على رقم أسيمة على التليفون بتاعه، بيتوجه طبعا الكلام ده احنا بنعمله بالتنسيق مع مصر الخير في منافذ لتسليم الشنط، بنقول له يتوجه فين وهي وميعاد التسليم امتى. بيروح ومجرد ما بيستلم الشنطة احنا بيجي لنا ان هو استلم، فبنبعت له رسالة تانية بنقول له تم استلام شنطتك، خلاص انت كده استلمت بشنطة قيمتها قد كده، وبحيث ان احنا تبقى الامور اتحوكمت تماما يا داليا. وده مهم جدا ان انا الرقمنه دي بتعمل ايه؟ بتخلي الاستهداف يروح في مساره المستحق، ما يبقاش حد خارج دايره الاستحقاق يعرف يخش على هذه المنظومه.
2: طبعا
3: ده رقم
2: طبعا.
3: واحد. رقم اثنين، بتحفظ كثيرا من يعني حياء المواطن اللي مش عايز يروح يعني يتردد على جمعيات او اماكن التوزيع، فهو بيجي له قسيمه بيروح لمكان عادي خالص من الناس اللي بتشتري منه، بيقدم القسيمه ويستلم شنطته دون ان يعرف احد انه من الاسر الاولى من الرعايه او بالبنك.
2: عظيم عظيم، حلو قوي ان احنا نحترم مشاعر الناس، وده حقيقه مجهود كبير بتعمله وزاره التضامن الاجتماعي ان هي بتخدم الناس بشياكه وباحترام بصراحه الحقيقه، يعني لازم نوجه لكم التحيه. طيب محتويات الشنطه ايه؟
3: احنا حاليا بص يا داليا، احنا الشنطه في النسخه الاولى دلوقتي احنا دي بنجرب فيها المنظومه، بنجرب فيها الفكره، فاحنا عاملينها مبدئيا حقيبه، وحقيبه حقيبه جيده جدا وتمنها مرتفع جدا. هنبتدي بقى نشوف نقيم التجربه، ونبتدي بعد كده هل في مراحل اخرى نضيف بعد كده ادوات مدرسيه، هل هنضيف احذيه، هل هنضيف ملابس، هل
2: أرجوك.
3: هنضيف
2: ارجوك حتى لو هنعمل حتى الشنطه وجواها حذاء، ده مهم جدا جدا جدا.
3: بنقيم الاثر، اثر التجربه، ان دي النسخه الاولى زي ما عملناها كده في فرحه مصر. احنا كنا عاملين فرحه مصر، جوزنا 1000 عروسه في شهر 5 اللي فات،
2: طبعا
3: عندنا
2: طبعا
3: شهر 12 اللي جاي في 4000 عروسه. قيمنا التجربه وابتدينا نتلافى السلبيات ونعظم من الايجابيات، ونبتدي وابتدينا نشتغل. برضو هتبقى بكره المدرسه نفس الفكره، دي النسخه الاولى، هنبتدي نشوف ايجابياتها ايه عشان نعظم هذه الايجابيات، ونشوف سلبياتها ايه علشان نتفادى هذه السلبيات في النسخه الثانيه ان شاء الله.
2: ان شاء الله. المرحله الثانيه تبدا امتى؟
3: المرحله الثانيه هتبدا مجرد ما ننتهي من تسليمها، يعني الناس لما تروح خلاص نطمن الناس استلمت حاجتها، على طول هنبدا المرحله الثانيه ان شاء الله.
2: دكتور احمد عبد الرحمن وكيل وزاره التضامن، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتني.
3: تسلم يا دادي، ربنا يخليك، كل سنه وانتم طيبين
2: وحضرتك طيب. وحضرتك طيب، ميرسي يا فندم. يعني مجهود محترم من وزاره التضامن الاجتماعي، وطبعا لازم نوجه التحيه للدكتوره مايا مرسي على المجهود العظيم، ان هي دايما بتبقى العرايس احنا جنبهم، الناس الأولى برعاية احنا جنبهم، المدارس والناس اللي ما تقدرش بالبلدي كده تجيب شنطة المدرسة والجزم والأدوات والحاجات دي، لا احنا معاكم وفي ظهركم. مجهود عظيم ومحترم جدا جدا جدا، لازم نوجه الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي. ونروح لفاصل ونرجع لحضراتكم.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: بيراميدز يضع قدماً في الدور التمهيدي الثاني لأبطال إفريقيا بفوزه على جرماه الكيني بهدفين مقابل لا شيء. ضمن مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم فاز أرسنال على تشيلسي بهدفين الهدف، بينما خطف إيفرتون تعادلاً ثميناً من مانشستر يونايتد بهدفين لمثليهما. برشلونة يضرب فالنسيا بخماسية نظيفة ويتصدر الدوري الإسباني، ويواجه إشبيلية إسبانيول في 10 مساء. رسمياً إنفانتينو يعلن ترشحه لرئاسة الفيفا لولاية جديدة. وزارة الشباب والرياضة تستقبل منتخب الطائرة للسيدات عقب التتويج بال

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: معظم شوارع وسط البلد متسمية بأسماء ناس ظهروا في تاريخ مصر قبل 1952 ومالوا الدنيا وعملوا حاجات عظيمة. الشوارع خلت الناس تحفظ الأسماء لحد دلوقتي، لكن حكايات الأسماء دي إيه؟ مثلاً لما تدخل من ميدان التحرير على شارع طلعت حرب، قبل ما توصل ميدان طلعت حرب على طول في شارع يمين، شارع معروف اسمه شارع هدى شعراوي. كتير يعرفوا الشارع، لكن مين بقى هدى شعراوي؟ نور الهدى محمد سلطان، رائدة العمل النسائي في مصر، وممكن تتحط تحت عنوان رائدة العمل النسائي. ألف حاجة وحاجة عملتها الست العظيمة دي، الست القوية دي اللي مش عارفة وصفها ازاي دي، لدرجة انها بقت في أعلى المناصب الدولية للاتحادات النسائية، وسافرت لفت العالم وقادت منظمات ومؤتمرات شارك فيها ناس من كل الجنسيات. إنما أنا مش هتكلم عن العمل النسائي، هقولك هالتاريخ أي حاجة عليها القيمة لازما وحتما ولابد تخبط في اسم الست دي. عملت حاجة، أسست حاجة، اتبرعت بحاجة، كانت ضلع في كل حاجة. والله زي ما بقولك كده، تمسك في الصحة تلاقي الست دي ساهمت في تأسيس مستشفى المبرة اللي كان ليها دور كبير لأجيال وأجيال في علاج ملايين المرضى، بالذات من الأطفال، والعلاج كان كامل كامل بالمجان من ساعة ما بدأت في 1909. الفن أنشأت مسرح لرعاية الفنانين، وعملت جمعية أصدقاء مختار لتخليد ذكرى أعمال المثال العظيم محمود مختار. مش بس كده،

0: ما عملتش الجمعية حاف كده يعني، دي اتبرعت بجائزة سنوية مالية وميدالية تذكارية للمثال المصري اللي يعمل أجمل أثر فني خلال السنة. زي ما
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

تقلب الأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90-90.

الاقتصاد. ساعدت الراجل الاقتصادي الكبير طلعت حرب في جامع راس المال اللي هو اشتغل بيه عشان يساعد في تأسيس بنك مصر اللي هو أول بنك مصري وطني. عملت ده من خلال جهودها ما بين الأصدقاء والمعارف من البهوات والبشوات، وهي نفسها تبرعت بمبلغ كبير من رأس المال اللازم لتأسيس البنك ده. طيب نروح على الحضانات. أول حضانة في مصر عملتها هدى شعراوي لما بدأت الست المصرية تخرج للعمل وتتوظف عشان يقدروا يطمنوا على أولادهم وهم في الشغل. يوه هنقول ايه ولا ايه ولا ايه، انا اصلي مش عايز اقعد افصل في الحاجات اللي هي عملتها، اولا عشان هي كتير جدا، وثانيا عشان مش ده مربط الفرس برضو. الفكرة هنا ان الشغل مش بالشعارات، اي حاجة ملهاش اثر على الارض في النهاية بتفضل يعني بلا قيمة كده. الواحدة والله بتقعد تفكر هي الناس دي عاشت كام عمر. واحدة زي هدى شعراوي دي قدرت ازاي تعمل كل الحاجات دي في كل الاتجاهات دي في كل المجالات دي في نفس الوقت؟ لا وإيه، لا في انترنت بقى يسهل التواصل وجمع المعلومات، ولا حتى موبايلات، ممكن بالكتير أو يبقى فيه تليفون منافلة، ويا بختك بقى لو كان فيه حرارة أو ما فيهوش، وممكن اللي انت عايز تكلمه يكون ما عندوش تليفون. يعني عشان تبعت ورقة ولا ملف ولا تجيب معلومة ولا أي حاجة عايز أيام وأيام. لكنها عملت كل الحاجات دي ليه؟ عشان ببساطة كان في مناخ عام يساعد على إن الواحد يطلع كل اللي جواه، وفي إيمان إننا محتاجين كل الجهود في كل يوم في كل لحظة. عشان كده أرجوكم وإنتوا داخلين شارع طلعت حرب من التحرير، قبل ما توصلوا الميدان بصوا على آخر شارع يمين وقروا الفتحة لروح الست هدى.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. إيه الجديد؟ مع داليا الخطيب على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
3: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج ايه الجديد على الراديو 90 90 هواها مصري. اللينك ده هنروح لقصتين، يعني هما مختلفين جدا عن بعض لكن بينهم حاجة واحدة مشتركة، وهي ولادنا اللي دايما لازم عينينا تبقى عليهم، نراقبهم طول الوقت. مفيش حاجة اسمها أصلهم كبروا خلاص واعتمدوا على نفسهم وأصلا ربيت فخلاص هرمي في النار. لا، ممكن كل ده يروح في النار على فكرة. يعني الجملة دي بتستفزني لما دايما أقول ابني في سن مراهقة فلازم أتابعه ولازم، فألاقي اللي قدامي تقولي لا لا لا لا أنا ربيت خلاص فبرميه في النار. لا، تتندمي انك رميتيه في النار. لازم دايما تبقى عينينا عليهم، لازم دايما نشجعهم ان هم يكونوا كويسين، نشجعهم ان هم يكون عندهم إنسانية، يكون عندهم حسن التصرف، معاملة للناس بشكل لطيف. في جيل كده طالع طف قوي في طريقته في التعامل، very aggressive او ما عندوش ذوق بالبلد يا جماعه، مش هنتكلم بقى يعني خلينا صراحه. في ولاد بشوفهم ردودهم صعبه وردودهم على الناس الاكبر منهم صعبه، فلا احنا لازم نعلم ولادنا يكونوا مؤدبين، بيتكلموا كويس، بيتعاملوا بذوق مع الكبير والصغير والاصغر منهم، يكون عندهم انسانيه، لان ده بقى اللي هتكلم فيه في اللينك ده. في اسبوع واحد شفنا الطفل اللي انقذ والده وبقى معروف بالمنقذ الصغير، محمد رجب، الطفل اللي ما كملش 13 سنه بس بتصرفه السريع جدا قدر انه ينقذ حياه والده من الموت. الحكايه ايه؟ الحكايه اللي كلنا سمعنا عنها، ان الاب كان سايق عربيه نقله كان معاه ابنه، وفي نص الطريق الاب تعرض لسكته دماغيه مفاجاه، ما بقاش قادر لا يتكلم ولا يتحرك وهو سايق. الحمد لله ان ابنه كان موجود وما توترش، لان 13 سنة ده كان ممكن يتوتر والاتنين يضيعوا يعني. قدر بسرعة جدا يتواصل مع هيئة الاسعاف اللي انقذوا حياة الاب والطفل. الحقيقة كان عنده تكريم كبير جدا في وزارة التضامن الاجتماعي، يعني وزارة التضامن الاجتماعي في الحلقة دي هي النجمة الحقيقة، يعني عمل التكريم لمحمد رجب الطفل المنقذ الصغير. فالتكريم ده مش مجرد حاجة كده أو تكريم عادي، لا ده التكريم ده هيشجع ولاد كتير إن هم يعملوا زي محمد رجب، إن هم يبقوا يعني عندهم حسن تصرف وعندهم إنسانية وعندهم حاجات كتيرة قوي قوي قوي إحنا بنفتقدها في الزمن ده. الإنسانية ليه؟ علشان في نفس الأسبوع ده كنا بنتابع مسلسل لعبة جهنم للفنان الرائع طبعا العظيم العبقري محمد فراج، عمل دور ولا أروع. يعني أنا كنت قاعدة حاسة أن أنا بتفرج على القصة الحقيقية، أنا بتفرجش على مسلسل، وتأثرت جدا جدا جدا. بس للأسف المسلسل رجعنا الأحداث من أبشع القضايا اللي سمعنا عنها في الفترة الأخيرة، القضية المعروفة باسم طفل شبرا اللي للأسف طفل فقد حياته بشكل بشع جدا عشان يكون ضحية مواقع الدارك ويب. أحداث القضية وقتها ولغاية دلوقتي هي شغلت بال ناس كتير وشغلتنا احنا طبعا، لأنها كشفت عن جانب مظلم وخطير جدا في استخدام مواقع الإنترنت. وعرفنا وقتها الدارك ويب وإن هو ممكن يوصل لإيه، لأن للأسف الشديد المتهم الأقوى والمتهم الكبير في الموضوع طفل ما يتعداش 15 سنة، يعني اللي حرد واللي عمل واللي عرض واللي 15 سنة. فعلشان كده بقول لازم نربي ولادنا ان يكون عندهم انسانية. للأسف في مفارقة كبيرة جدا بين طفل قدر ازاي ينقذ حياة والده، واكيد لو كان حد تاني غير والده كان هيعرف برضو يعمل كده، لانه عنده انسانية، لانه متربي، لانه عنده سرعة بديهة ويقدر يتصرف بسرعة، وده اكيد طبعا بنحيي عليه الاب والام هم اللي زرعوا فيه ده. وبين طفل تاني دخل في نفق مظلم، الدارك ويب انتهت بأبشع جريمة سمعنا عنها. عشان كده طول الوقت عينينا لازم تكون على أولادنا، بيستخدموا الموبايل في ايه، بيتفرجوا على ايه، بيعملوا ايه، مقتنعين بايه ومش مقتنعين بايه. هنمنع استخدامهم من الموبايل للموبايل وللانترنت، ده حل مش واقعي خالص خالص. ان اللي عايز يعمل حاجه هيعملها، بس نراقبهم من بعيد. يعني ما بقولكيش وانت قاعده اخطفي الموبايل من ايد ابنك شوفي بيشوق، لا، اتناقشوا معاهم، شوفوهم مقتنعين بايه ومش مقتنعين بايه، وايه اللي بيعجبهم في الانترنت. انتوا ممكن تسمعوا كوارث، يعني ممكن واحده تتفاجئ بابنها ان هو مقتنع بحاجات كتير غلط، فنبدا نعالج. الأهم إننا نعلمهم يستخدموا الإنترنت صح، وإيه اللي ينفع يشوفه وإيه اللي ما ينفعش يشوفه، وإيه اللي ينفع نقول فيه إن ده هيأذيك نفسيا فبلاش تتفرج على ده لأن ده هيتعبك نفسيا. كمان إحنا في الفترة الأخيرة وزارة الاتصالات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قدمت للأسر المصرية خدمات شريحة الطفل، ودي حاجة برضو عظيمة جدا إنها تحمي ولادنا عشان نساعدهم ونوفر لهم بيئة اكتر امان، يعني يتفرجوا على ايه وما يتفرجوش على ايه، لان برضو الاطفال ممكن يتفرجوا على حاجات ويقتنعوا بيها وهم مش فاهمينه. دي قصتين حبيت اللينك ده ان انا اتكلم فيها مع حضراتكم، ان احنا نتكلم عن ولادنا، واللينك ده بعنوان خلي عينينا على ولادنا اكتر. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على صرف العلاوة الشهرية لاجتياز دورات الأكاديمية العسكرية المصرية والتي استغرقت من 3 إلى 6 أشهر، وذلك للمعلمين ومديري المدارس ممن اجتازوا تلك الدورات، على أن يبدأ الصرف خلال شهر سبتمبر الجاري. جاء ذلك خلال اجتماع مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث شدد الرئيس السيسي على أهمية بناء قدرات المعلمين باعتبارهم الركيزة الأساسية لتطوير المدرسة وتنمية مهارات التفكير المنظومي لدى القيادات المدرسية، بما يعزز كفاءة المؤسسات التعليمية. وخلال استقباله رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير مصر للتعاون القائم مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية منذ مشاركة مصر في إنشائه كأحدى دول المؤسسة غير الإقليمية، منوها بالدور المهم الذي يطلع به البنك في دعم جهود التنمية في مصر عبر توفير التمويل والدعم الفني للعديد من المشروعات. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن المسار الاقتصادي الحالي يرتكز على بناء عمالة ماهرة وتعميق وتوطين الصناعة وجذب استثمارات كبرى لكبريات المصانع من مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية تضم اليوم 212 مصنعا عاملا تستوعب عشرات الألاف من العمالة المصرية. تصريحات مدبولي جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جولته الموسعة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة والتابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لافتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة. وزير خارجية بدر عبد العاطي أكد لنظيره الأردني أيمن الصفدي تضامن مصر الكامل مع المملكة الأردنية في مواجهة الاعتداءات التي تمس أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. وبحث وزيرا الخارجية خلال لقائهما اليوم بالقاهرة التحضيرات الجارية لعقد الدورة العادية 66% لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري غدا، بالإضافة للتحضيرات لاجتماع لجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أدان بشدة التصريحات الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، والتي صرح بها كل من وزيري الأمن القومي والدفاع الإسرائيليين. وأكد فهمي أن مثل هذه التصريحات تتحدى جهود المجتمع الدولي الساعية إلى تحقيق السلام والمضي قدما لإنهاء الحرب في غزة. وزير خارجية بدر عبد العاطي وجه القنصلية المصرية في جدة لمتابعة حادث السير الذي تعرضت له حافلة نقل معتمرين مصريين قرب مدينة جموم السعودية، وكانت في طريقها من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة مساء أمس، وبذل كافة المساعي للاطمئنان على المصابين وتقديم كافة أوجه المساعدة القنصلية والقانونية لهم. وفي إطار متابعتها لحادث حافلة المعتمرين، أعلنت وزارة السياحة والأثار خروج 21 مصابا من المستشفيات حتى الآن، واستمرار تلقي 25 حالة للرعاية الطبية وحالتان وفاة جراء الحادث. ووجه وزير السياحة والأثار باستمرار متابعة لجان الوزارة للموقف أولا بأول وتقديم كافة سبل الدعم للمعتمرين المصريين. الشركة القابضة للنقل البحري والبري أعلنت عن فتح باب التقديم للالتحاق بمركز التدريب المهني للنقل التطبيقي التكنولوجي للطلاب من الذكور والإناث الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية، وذلك في تخصصات صيانة السيارات، الحاسب الآلي، البرمجة والجرافيك. اقتصادياً، ميناء دمياط استقبل خلال الساعات 24 الماضية 13 سفينة، بينما غادرت 13 سفينة أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالمدينة إلى 30 سفينة، وبلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 4257 شاحنة. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فاز أرسنال على تشيلسي بهدفين الهدف، بينما خطف إيفرتون تعادلا ثمينا من مانشستر يونايتد بهدفين لمثليهما. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
3: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج ايه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. اللينك ده عندنا بقى فقرة فنية جامدة جدا جدا جدا. من كام يوم فاجئنا البوب الجامد جدا جدا جدا الفنان إيهاب توفيق بأغنية جديدة جيت في وقتك، وكالعادة مكسرة الدنيا وجميلة ولذيذة. عارفين ليه؟ علشان إيهاب توفيق، وأنا إيهاب توفيق أنا بيك فان دي من زمان جدا، الصوت اللي ما تغيرش ما شاء الله، أنا ماسكة الخشب أهو تاتشود، يعني الصوت اللي ما تغيرش، الصوت اللي ممكن يعني إيهاب توفيق في أي قعدة لو حد قال له غني غني، وبصوت رائع جدا، وهو قاعد كده طول ما هو قاعد بيدندن. ففنان جامد جدا جدا، صوته خطير طبعا، يعني رأيي فيه معروف ورأي الناس كلها في إيهاب توفيق ان هو صوت خطير. والحقيقة كمان السنة دي عمل سيزن جامد جدا جدا في الساحل، عمل مجموعة حفلات ولا أروع. أنا حضرت طبعا حفلة تسعينات وحضرت حفلات تانية كتير، فمن ضمن الحفلات اللي أنا حضرتها إن هو مثلا كان عنده في يوم كده حفلتين ورا بعض، وأنا الحقيقة حضرت الحفلتين ورا بعض. يعني طاقة إيجابية غير عادية، صوته ما تغيرش في الحفلتين. يعني مثلا روحنا الحفلة التانية ما لقيناش مثلا إيهاب توفيق بطاقة أقل أو لا لا لا لا لا، وهو على الستيج إيهاب غنينا كذا، غنى حاجة مش متحضرة خالص. إيهاب عيد مش تمام، فنان جامد وفنان يعني يستحق إن إحنا نقول عليه مطرب عظيم إيهاب توفيق. بنوجه له طبعا التحية وبنبارك له على الأغنية الجديدة، أغنية جامدة جدا جدا جيت في وقتك، كلمات خالد البشبيشي وألحان محمد النادي. نروح نسمع جيت في وقتك ونرجع نكمل حلقتنا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: زي ما حضراتكم كنتوا تابعين
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات
1: قضية فنية رياضية
0: سياسة
2: وتم خلال
0: الاتصال
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90. ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة.
3: الجديد
4: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج ايه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. الايام اللي فاتت كان عندنا زيارة مهمة جدا جدا جدا من الرئيس الصيني في جولة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في المتحف المصري. الحقيقة كان الصور كانت مغرقة السوشيال ميديا والفيديوهات، وانبهار الرئيس الصيني بالمتحف المصري وبحضارتنا طبعا العريقة يعني كلنا شفناها. فحبينا بقى النهاردة يكون عندنا ضيف غالي عندنا قوي قوي، دكتور عباس سيد اللي كان مرافق للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جولته مع الرئيس الصيني في المتحف المصري، علشان يحكينا بقى كواليس الزيارة وانبهار الرئيس الصيني بحضارتنا المصرية، وحيحكي لنا أسرار كتيرة جدا جدا. حضرتك منورنا
5: في راديو 90 90.
4: أهلا
5: على كل المستمعين.
4: أهلا بيك. في البداية كده عايزين حضرتك تحكي لنا كده كواليس الزيارة كانت عاملة ازاي، وقوفك قدام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وانت بتشرح للرئيس الصيني، احكي لنا كده شكل الزيارة كان عاملة ازاي.
5: بصي، هو يعني وقوفي قدام الرئيس الصيني دي كان تاني مرة، فيعني ما كانتش الموضوع بالصعوبة يعني كبيرة، لكن طبعا كان اول مرة اتشرف بالوقوف قدام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمدة كمان مش دقيقة او دقيقتين او 5 دقائق، مدة طويلة
4: طبعا.
5: فعايز اقول لك يعني انا برجع الفضل لربنا سبحانه وتعالى ان هو يعني ربط على قلبي وثبتني وخلى الحمد لله كلام يطلع. عايز اقول لك كمان كان في الهامات من ربنا سبحانه وتعالى في الشرح
4: طبعا،
5: يعني انا بشرح كمان في حاجات
4: في رهبة قوية طبعا، انت واقف قدام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
5: طبعا، وقدام زعيمين يعني الصين ومصر، فكان يعني مشاعر كتير، وفي نفس الوقت كان برضو في شوية اعتزاز وفخر ان رئيس بلدك بيشرح تاريخ وحضارة بلدك للصين وحضارة الصين، حاجات بصي مشاعر كلها كانت مع بعضها كده، ايه ميكس رهيب.
4: طيب لو هنرجع لورا شوية كده ونعرف استعداداتك للجولة دي كانت عاملة ازاي.
5: بس انا مش عايز اقولك انا كنت يعني يوميا تقريبا في المتحف، يوميا لازم اروح المتحف، لازم نذاكر كويس، نستعد كويس، في مسار معين للزيارة، ما ينفعش الزعيمين حد فيهم يسأل سؤال وما يبقاش فيه إجابة. فأنت متخيل المتحف أصلا
4: طبعا
5: كمية آلاف من القناة، فأنا ماشي، لا ده ممكن يبقى فيه استوقاف هنا مثلا نقطة معينة وكده،
4: يعني ذاكرت كل الأماكن اللي ممكن يزوروها
5: بالضبط، أي حاجة العين تيجي عليها ده ممكن يبقى يعني سؤال او يبقى في استفسار.
4: ما كانش فيه تحضير لاماكن معينه هي دي اللي احنا هنزورها وهي دي اللي هنتكلم عنها، ولا حضرتك حضرت كل حاجه؟
5: لا لا، كان في مسار وهو ده اللي هنتكلم عليه، بس الـ الـ الـ الـ يعني الزعيم الصيني هو اصلا مهتم بالحضاره جدا، مهتم بالثقافه جدا، فممكن يسال سؤال خارج السكريبت او خارج النص
4: طبعا. لازم نبقى جاهزين،
5: لازم نبقى جاهزين. فمش عايز اقول لحضرتك بقى كان المجهود كان كبير، وكمان كان ضغط عصبي، لان يعني اول ما تعرف ان الرئيس الصيني هيجي مصر الميديا اتقلبت
4: طبعا،
5: والناس كلها بدات تتكلم عن الزياره وهيزور المتحف، وكمان تم اعلان ان المتحف هيبقى مقفول يوم 2، فكله توقع ان هو يوم 2 ده هيبقى طبعا يعني كان في سريه تامه
4: طبعا.
5: ان احنا ما ينفعش نقول حاجة، بس يعني كان ضغط عصبي كبير جدا.
4: وعد على خير.
5: الحمد لله.
4: الله.
5: اللهم لك الحمد. والله أنا عايز أرجع لفضل ربنا سبحانه وتعالى.
4: طبعا.
5: كان
4: طبعاً.
5: فضله عليا كبير. أي حد أصلا بيتصل بيا بقول له هو فضل ربنا سبحانه وتعالى.
4: طبعا. طيب الرئيس الصيني طبعا أول ما دخل المتحف وشاف تمثال رمسيس الثاني، شعوره كان إيه وسأل عن إيه؟
5: بصي، هو أنا مش عارف أنت روحت المتحف ولا لأ. أنت أول مجرد ما بتخش المتحف رمسيس أنت عينك بتيجي عليه وهو كده كأنه بيبص لك وكلام. طبعا وقفت قدام الزعيمين والسيدة الأولى وحرم الرئيس الصين، شرحت التمثال بالتفصيل. بعد كده وهو ماشي راح أثار انتباهه تاريخ رمسيس، الحجر ده مدته قد إيه؟ ساعتها فخامة الرئيس السيسي قال ده حجر أكتر من 3000 سنة. عصر الدولة الحديثة، الملك رمسيس من أهم الملوك. يعني فخامة الرئيس كان فيها اعتزاز رهيب
4: طبعًا.
5: إن ده حاجة في بلدك بقالها 3000 سنة، والحجم قد إيه؟ الحجم 80 طن.
4: طبعًا.
5: حضرتك متخيلة 80 طن واقف يعني قطعة واحدة من حجر الجرانيت.
4: حضرتنا بتبهر العالم كله وما زالت بتبهر العالم.
5: هو بصراحة دي كانت دي أصلا يعني مجرد ما احنا شفنا رمسيس خلاص، يعني هو بدأ إيه، يعني هنشوف بقى حاجات مختلفة خالص بنفس العظمة وبنفس القوة دي.
4: طيب في صورة كده موجودة في الجولة لانبهار الرئيس الصيني لقناع توت عنخ آمون، اشرح لنا بقى الزيارة ديت كان منبهر بإيه بالظبط؟
5: حلو. بصي حضرتك، لما بتخشي من بوابة المتحف من عند البهو العظيم، بتشوفي عند البوابة أسماء لملوك كتير جدا، بس كلها بجانبها تمثال أو صورة للقناع الذهبي متكررة دايما، وكأنها احنا عايزين نقول ان الماستر بتاعتنا او الجزء الاساسي اللي بيمثل الحضارة المصرية هو القناع الذهبي. فطبعا احنا اول ما دخلنا قاعة توت عنخ آمون، مساحتها كبيرة جدا، اكتر من 7000 متر، مساحة كبيرة جدا فيها اكتر من 5000 قطعة. كان تم تخصيص 4 كراسي لاستراحة فخامة الرئيس والزعيم الصيني على الكراسي علشان يستمعوا لشرح القناع بالتفصيل. الشرح اللي هو هو احيانا بيبقى فيه شرح.
4: انا عايزك تشرح لي.
5: ماشي. هو احيانا بيبقى فيه شرح اكاديمي، واحيانا بيبقى فيه شرح فني، واحيانا بيبقى فيه شرح عقائدي. او يعني هو العمل اللوحه دي او العمل القطعه دي هو عايز يقول لنا ايه. انا جمعت كل دول مع بعضهم، اللي هو ده عبارة عن ذهب، عبارة
4: طبعًا.
5: عن ذهب، عبارة عن ذهب، قطعة أكتر من 10 كيلو جرام من الذهب، مرصع بالأحجار شبه الكريمة زي اللازورد والعقيق وحاجات تانية كتير جدا. ولكن النقطة الفيصلية إن أنا بعد ما شرحته بالتفصيل وقلت هو ليه الذهب وشرحت التفاصيل، فخامة الزعيم الصيني قام وجنبه فخامة الرئيس السيسي ووقفوا قدام القناع بيبصوا له بس. يعني بص حضرتك اللي هي
4: اكيد شرحت باستفاضه.
5: يعني طبعا، لان
4: طبعا عايزين يشوفوا كل اللي انت قلته بقى.
5: هو بس عايزين يشوفوا عن قرب
4: طبعا،
5: لان حضرتك الكراسي كانت محطوطه طبعا في مسافه، بس لما بتقربي حضرتك من القناع والقناع ما فيش مسافه غير مسافه يعني قصيره جدا. بجد يعني فعلا بتعجز الكلمات عن شرح الكلام ده. ساعتها فخامة الرئيس قال يعني من اهم القطع اللي بتمثل الملك العظيم توت عنخ آمون، وقال فخامته للزعيم الصيني ان ده اعتقد الاكتشاف الوحيد ان احنا بنشوف مقبره فيها كل الحاجات دي. يعني احنا ممكن نشوف اكتشافات مهمه جدا لملوك تانية، بس طب. ممكن تبقى مثلا نلاقي 10 حاجات 5 حاجات، لكن بالعدد الكبير ده 5000 قطعة، فده كان يعني طبعا
4: عدد كبير،
5: عدد كبير جدا
4: طبعا. طبعا
5: ودي يعني برضو طبعا كان في ضمن شرح ان دي الحمد لله اول مرة تعرض كنوز الملك ده بالشكل الكامل ده، وبالشكل الكامل وبالشكل المركز ده. يعني كل قطعة واخدة طبعا اضاءة معينة بطريقة معينة علشان يوصل
4: بجانب شرح حضرتك طبعا،
5: بجانب الشرح طبعا.
4: طبعا.
5: كان شرح في قدام القناع باستفادة شوية. قدام القناع اتكلمت عن التقنية اللي هو المصر القديم ازاي قدر يعمل من الذهب الخالص حاجة مرصعة بالأحجار بهاند ميد بالشكل ده. مش عايز اقول لحضرتك دلوقتي لو يعني حبينا نعمل اصلا قطعة زيه تاني هيبقى صعب جدا جدا.
4: ما ينفعش اصلا
5: جدا طبعا. فهو عمل ده ازاي من 3000 سنة يعني. فطبعا يعني لو حضرتك رحتي قدام القناع وقفتي وبعد كده بعد فترة رحتي تاني على فكرة الشعور بتاعك هيختلف. يعني كأن الملك بيجدد رسائله وبيجدد وجوده وبيجدد شعوره. هو
4: هشوف اول مرة تفصيلة وتاني مرة هشوف تفصيلة تانية وتالت مرة هشوف تفصيلة تالتة. علشان كده الموضوع مش سهل. وزيارة المتحف انتفعش مرة او مرتين او تلاتة
5: بالضبط. عايز اقول لحضرتك دلوقتي السياح لما بيروح المتحف معمول خط سير ان الناس تفضل ماشية طابور لحد لما تقف قدام القناة. ولازم نقف قدام القناة ونبص كده بس طبعا عشان بيبقى الناس كتير جدا وطابور طويل فالوقت مبقاش كتير. يعني مثلا واحد ياخد صورة وعشر ثواني مثلا
4: تمعن ده
5: بالظبط بالظبط.
4: يعني
5: كمان ده في كمان يعني في ظهره كمان كلام مكتوب بالهيروغليفي عن كتاب الموتى. جزء من كتاب الموتى بيقول ان الملك ان شاء الله يعني يتم حمايته من المعبودات اللي بتساعده في رحلة البعث ورحلة الخلود. هو القناع بصراحة يعني عظيم. حاجة عظيمة
4: طبعًا
5: جدا
4: طبعًا. طيب احنا عرفنا ان الرئيس الصيني طلبك مرة تانية وكلم معاك. عايزين بقى نعرف ايه اللي حصل بالظبط.
5: ايوه
4: شفت بقى احنا مذاكرين ازاي.
5: بس هو دي يعني انا من اجمل لحظات حياتي بصراحة طبعًا. لان انا في 2016 اتشرفت ان انا اشرح لفخامة الرئيس الصيني واتكلم معاه. بس المرة دي
4: يعني من 10 سنين
5: من 10 سنين في 2016 في معبد الكرنك. ولكن في المتحف المصري المرة دي أنا انتهى الشرح بتاعي عند البانوراما. البانوراما اللي هي بتربط بين قاعة توت عنخ آمون وبين الدرج العظيم. طبعا يعني شكرت فخامة الزعيمين وقلتهم أنا انتهى الشرح بتاعي هنا وخلاص. مجرد ما نزلنا الدرج العظيم استدعوني تاني وقفت طبعا جنب فخمة الرئيس الصيني.
4: استدعوني تاني بقى حسيت بايه
5: اللي هو ايه
4: عملت ايه
5: بالظبط اللي هو ايه. انا انا انا انا يعني توقعت ان في سؤال بس كنت رايح فرحان لان اكيد السؤال هيبقى من فخمة الرئيس الصيني وهيوجه لي سؤال. طبعا كنت قلقان ان انا مش عارف السؤال ايه. يعني ممكن سؤال هل لي علاقه بالعقيده المصريه هل علاقة بالفن المصري هل علاقة باللغة الهيروغليفية يعني مش عارف السؤال هيبقى ايه. فكان السؤال هل الاخشاب اللي موجودة اللي احنا شفناها في مكسورات كانت كتير جدا جوه المقبرة حاجات كتير يعني معمولة بالاخشاب. هل الاخشاب دي كانت موجودة في مصر ولا كان بيتم استيرادها من بره؟ والاحجار اللي احنا شفناها دي يعني قطع كبيرة جدا من الاحجار هل برضو كانت مصرية ولا كان بيتم استيرادها من بره؟
4: وهل مش متوقع
5: بالظبط
4: غريب جدا
5: غريب. وهل الحجر ده معنى يعني هل الحجر يعني ايش معنى الحجر؟ بص حضرتك لو ما فيش يعني تعرف على الثقافه الصينيه هنعرف ان السؤال ده ممكن يكون غريب بالنسبه لنا.
4: هو فعلا سؤال غريب
5: لكن بالنسبه للثقافه الصينيه ده سؤال جوهري جدا. الثقافه الصينيه والحضاره الصينيه 80 مش عايز اقول 80 اكتر أكتر من 95 من الحاجات بتاعتهم والمباني بتاعتهم كلها خشبية معمولة بالخشب.
4: طب أنت شايف ليه فخامة الرئيس الصيني سأل إذا كان ده الأخشاب دي منين ليه؟ عشان عاشت الوقت ده كله ولا علشان إيه؟
5: رائع والله بشكرك جدا على السؤال ده. إيش معنى الخشب؟ الخشب بمجرد بحضرك يعني أنا سافرت الصين كذا مرة وشفت أماكن أثرية كتير جدا من الخشب بعد فترة بيتأكل وبيتحلل وبيبقى ضعيف جدا. المصري القديم عايز يعمل حاجات كتير بالخشب وعايز يخليها تفضل طول العمر. نعملها ازاي؟ يزود عليها طبقة من الذهب ورق من الذهب ويرقش عليه كلام علشان يحافظ على الخشب وفي نفس الوقت يخلد سيرة الخلود بتاعته. يبقى هو هنا كده في اختلاف جوهري في الحضارة بتاعتهم. هم هناك بيعملوا نقوش بس مش بألوان الذهب. او مش يعني بخامه الذهب.
4: يعني انا سؤالي كان صح وفي محله ان الرئيس الصيني كان بيسال علشان كده
5: بصراحه. هو يعني هو السؤال اللي انت سالتيه ده سؤال عميق جدا. الجزء الاولاني هو الخشب. وليه الخشب؟ لان هي الثقافه الصينيه فيها حاجات كتير جدا من الخشب. بس الخشب بتاعنا ما كانش يكفي كل الملوك دي، فكنا بنستورد الخشب بتاعنا من الدول المحيطه بيها.
4: اه، ما انا عايز اعرف الاجابه بقى
5: بالظبط. احنا كنا بنستخدم
4: مستوردينه منين؟
5: ومعظم الخشب اللي موجود في المتحف من خشب اسمه الارز. الارز ده موجود في لبنان. وفي برضو جزء منه من سوريا. وده كمان يخلينا نعرف حاجه مهمه، ان مصر من اكتر من 3000 سنه كان فيه علاقات تجاريه مهمه جدا
4: طبعا
5: مع الدول المحيطه بيها. يعني مثلا عند حضرتك الملكه حتشبسوت في الدير البحري بتسجل ان هي جابت حاجات من الصومال

0: أصلا من الجرانيت الأحمر
1: طبعا.
0: يعني صعب جدا أن هو يتنحت. عندنا الجرانيت الأسود، عندنا الألباستر، عندنا الحجر الجيري العادي، كمية أنواع مختلفة كتير جدا من الأحجار، وكلها استخدامها المصري القديم. مش عايز أقول لحضرتك إن في بعض الأحجار بيقولوا إن هي كان كمان ليها يعني ليها طاقة وبتأثر في الجسم، ومجرد ما الإنسان يلمس الحجر ده بيأثر في طاقته. عشان كده المصري القديم كان بيعرف يستخدم الحجر ده فين وإزاي. يعني هو عارف هو بيعمل ايه بالظبط، وعارف
1: مش مجرد حجر،
0: مش مجرد حجر،
1: مش مجرد نوع حجر عادي،
0: مش مجرد برافو عليك، مش هو عارف هو ايه النوع اللي بيستخدمه وازاي. يعني مثلا في زي ما حضرتك قلت القناع الذهبي تقريبا في 3 او 4 احجار شبه كريمه مهمه جدا، من ضمنها مثلا العقيق لازورد، يعني حاجات كلها ليها
1: تخض
0: حاجات كلها ليها دلالة وليها مدلول.
1: والأحجار دي ليها طاقة برضو، طاقة بتعمل طاقة إيجابية
0: طبعا
1: رهيبة
0: طبعا.
1: وكل ما الحجر يبقى أغلى كل ما بتبقى طاقته أعلى.
0: برافو عليك برافو عليك برافو عليك. عشان كده السؤال بتاع فخامة الرئيس الصيني بجد سؤال جوهري جدا، اللي هو هل دي كانت كلها موجودة في مصر ولا كانت من بره؟ طبعا كانت إجابتي إن هي كانت كلها مصرية 100%، ولكن اللي فرق بيننا وبين أي حضارة تانية ان الحجر بتاعنا او الاحجار بتاعتنا كلها منقوش عليها بالحجر، منقوش عليها بالهيروغليفي، منقوش عليها باللغه بتاعتنا، بالنصوص بتاعتنا، فاصبح
1: دي بتاعتنا سنيه
0: بالظبط كده طبعا. دي بتاعتنا وبتخلد الذكرى بتاعتنا وبتخلد الاسماء بتاعتنا. ساعتها فخامه الرئيس السيسي شاور على النقوش، النصوص اللغه الهيروغليفيه، وشاور وقال زي ما كده موجودة في مدخل المتحف نصوص كتير جدا لأسماء ملكية. يعني كان طبعا يعني لفتة مهمة جدا من سيادته أنه هو يشير لفخامة الرئيس الصيني لجمال وروعة الرموز المصرية القديمة لأكتر من 4000 سنة.
1: طبعا.
0: أنا كان وصل لي أساس أن فخامته اعتزاز وفخر أن دي حاجة بلدك وبتقدمها الواحدة برضو من أقدم الحضارات. يعني الصين برضو واحدة من أقدم الحضارات، بس بجد حضرتنا مختلفة،
1: عندنا اعتزاز ببلدنا
0: وحضرتنا مختلفة خالص
1: طبعا،
0: يعني
1: تاريخنا
0: فيه
1: طبعا
0: هوية مختلفة.
1: لسه مكملين مع دكتور عباس سيد المرشد السياحي لرافق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جولته مع الرئيس الصيني في المتحف المصري، بس نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.90 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 37، ليلا 25. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في ساعة، ليلا 19 كيلومتر في ساعة. نسبة الرطوبة نهارا 28%، ليلا 53%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 32، ليلا 24. شرم الشيخ نهارا 38، ليلا 28. الغردقة نهارا 37، ليلا 28. بورسعيد نهارا 32، ليلا 26. وأسوان نهارا 43، ليلا 27.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.90 FM. الراديو 99.90 هواها مصري. الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 99.90.
2: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
3: الجديد.
4: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج ايه الجديد على راديو 99، وضيفنا اللي بنرحب بيه وبنجدد ترحيبنا بيه دكتور عباس سيد، المرشد السياحي المرافق للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جولته مع الرئيس الصيني في المتحف المصري الكبير. بنرحب بحضرتك مره ثانيه. احنا مستمتعين جدا بالحلقه. انا بيبقى عزيز على قلبي قوي الحلقات اللي بتتكلم عن سياحه بلدنا، بس عايزين نرجع بقى معاك كده. من 20 سنه انت قررت تتقن اللغة الصينية. أعتقد أن من 20 سنة ما كانش فيه أو ما كانتش منتشرة قوي اللغة الصينية. كانت وجهة نظرك إيه أو إيه اللي حببك في ده؟
5: الله، سؤال جميل.
4: بيعجبك أسئلة
5: سؤال جميل.
4: ده شرف كبير.
5: سؤال جميل والله. بصي، أنا بعد أكتر من 20 سنة عرفت أن عباس من أول الرحلة ما كانش هدفه نهاية الرحلة ولا التارجت بتاع الرحلة، بس الهدف هو الاستمتاع بتاع الرحلة.
4: استمتاع بالرحلة.
5: يعني عرفت ده بعدين. عرفت انها ساعتها كان كنت مهم، بس ما كنتش فاهم او ما كنتش عارف ان الفاليو كده. ازاي انا كنت دارس اللغة الصينية او اخترت ادرس اللغة الصينية؟ مش عشان ابقى مرشد سياحي. مش عشان ابقى دكتور في الجامعة. مش عشان ابقى مترجم. مش عشان اشتغل واجيب فلوس كتير واعمل حاجة كتير. واذا كان الحمد لله وشكر لله رب العالمين، فضل ربنا عليا كبير جدا، كل ده حصل
4: الحمد لله.
5: ولكن ما كانش عندي اي تارجت حطه غير واحد بس. استمتع بالصيني وادرسه كويس، واقدر في يوم من الايام اتكلم عن مشاعر عباس وافكار عباس باللغه الصينيه.
4: طيب ايه اللي لفت نظرك للغه الصينيه تحديدا؟ يعني من 20 سنه كان الموضوع غريب، لغة الصينية غريبة. يعني من 20 سنة كلنا كنا نفكر انجليش، فرنش، الماني، سبانيش، حاجات كده. يعني ليه الصينية؟
5: هو انت يعني بالضبط، برافو عليكي، لان انا اصلا ما شاء الله عندي اخ مرشد روسي واخ تاني مرشد انجليش.
4: هي الفترة دي كده
5: وقريب
4: طبعا مش جاوة. انا ساعتها كان عندي 5 سنين بس، كنت يعني فاكرة كده.
5: بالضبط. وطبعا في زي ما حضرتك قلت الماني واسباني ولغات تانية كتير. بس هو اللي حصل ان الحمد لله كان كرم ربنا عليا كبير في الثانويه العامه، جبت مجموع كويس جدا، يعني جبت اعلام، جبت سياسه واقتصاد، جبت حاجات كويسه
4: ان شاء الله.
5: ولما جت سيره الصيني اللي هو ايه، لا ده صعبه، ده الناس دي بعيده علينا. فاللي هو انا
4: ساعتها حبيتها عشان صعبه،
5: دخلت الموضوع تحدي. اللي هو انا الحمد لله لسه جايب مجموع كويس، فمحدش يقول لي ان في حاجه في الدنيا دي صعبه. انا كنت مؤمن بابا، ما اعرفش برضو الثقه الكبيره دي جت منين،
4: من عند ربنا
5: ونعم بالله.
4: طبعا
5: هو انا يعني واكتشفت داليا، عايز اقول لك على حاجه بجد يمكن اول مره اقولها. شفت يعني اصلا بتكلم عربي بالعافيه، يعني عايز اتكلم صيني معاكي، بس شفت في حاجه اسمها بالصيني شين شين
4: شين شين.
5: شين شين شين شين دي اللي هي انا مش عارف اترجمها ازاي، اللي هي ايمانك بقدرتك وإيمانك بنفسك.
4: معناها كده
5: يعني
4: انا قاعده كده مع اولادي اقول لهم لازم تبقى شينشي
5: لازم تبقى شينشي. ب... بالظبط
4: هم يفهموا
5: بالظبط كده لازم اللي هو انت يعني لو 99.9 ومفيش ايمان بنفسك وبقدرتك ان انت تقدر you can do it 100% مش هتعرف تعمل حاجة. انا شايف دي يعني سبب مهم جدا. الحمد لله دخلت
4: دي الجملة اللي كانت في بداية الرحلة.
5: دي الجملة اللي كانت بداية الرحلة.
4: حكي لي عن بقية الرحلة.
5: الحمد لله دخلت الكلية وبدأت أدرس صيني علشان أدرس. طبعا اتفاجئت بصعوبتها, رموز وحاجات غريبة وتونس
4: اللي أنا عملته في نفسي ده
5: وتونس وشينشين وحاجات غريبة وحاجات بالظبط. وانت صح ان انا الظروف ساعتها ما كانش فيه ساحة صينية بالشكل ده
4: طبعا,
5: ما كانش فيه الظروف, ما كانش فيه AI, ما كانش فيه نت, يعني ما كانش فيه نت بالشكل ده. عباس ساعتها قرار جنوني, انا متارجت ان انا ادرس اللغة دي واتكلم كويس, فقررت ان انا اتخلى عن اللغة العربية عشان اتكلم كويس. فبدات اتكلم أتقن اللغه كويس, فبدات اتكلم نص ساعه مع نفسي وبعد كده ساعه وبعد كده من ساعه وربع لساعه ونص. بدات اتكلم مع اصحابي في الدفعه صيني, بداوا يزهقوا اللي هو لا احنا كلمنا عربي وكلامنا كله. بعدها بشهرين ما بقاش حد يكلمني خلاص,
4: ما مش فاهمين حضرتك,
5: مش فاهمين وهم مش عايزين اصلا. يعني احنا
4: فاهمين حضرتك
5: بناخد المحاضره 3 ساعات, فانت هتطلع بس كمان تتكلم صيني واحنا تعبانين وكده. مش عايز اقول لك كانت من اجمل فترات حياتي, لان انا في الفتره دي الترم الثاني من الكليه والترم الاولاني رجعت بقى لعباس وصاحبت عباس وعشت بقى في العالم بتاع عباس.
4: عشان تعمل حاجه انت بتحبها ومقتنع بيها
5: بالظبط كده,
4: ما بتعملش حاجه الناس اللي بتحبها. طيب نرجع برضو لنفس السؤال, احنا الفتره دي ما كانش عندنا السياحه الصينيه قويه في مصر, يعني الفتره دي كان كل تركيزنا مع السياحه الروسيه.
5: برافو عليك.
4: صح,
5: برافو عليك.
4: ف انت حاسس انت بعد ما تخلص الكليه هتعمل ايه باللغه الصينيه دي؟
5: انا ما كنتش عارف انا هشتغل ايه, ولا كنت عارف انا هبقى اصلا شغال مرشد او شغال مثلا مترجم او دكتور جامعه. بس المفاجاه والجميل ان بدايه من ثالثه كليه بدات السياحه الصينيه تزيد في مصر, او بدات يعني يبقى في احتياج,
4: يبقى في وفود صينيه
5: بالظبط كده. بس بقى ايه, مش طول السنه,
4: لا في الهاي سيزون في الشتاء.
5: برافو عليكي, برافو عليكي. والهاي سيزون عباره عند الصينيين هو عباره عن اسبوعين بس, حاجة اسمها عندهم رأس السنة الصينية. فكانوا بيستعينوا بينا أحيانا في الكلية لمساعدة المرشدين في بعض الحاجات وكلام ده كله. فطبعا إن احنا أصلا نشوف ناس بتشتغل أو نبدأ نساعد الناس مرشدين من تالتة كلية, ده أنا أمل كبير جدا.
4: طبعا
5: عايز أقولك إن أنا بداية من الرابعة كلية الحمد لله خلاص إن شاء الله هبقى مرشد سياحي. يعني خلاص بقى بدأت تاخد الاتجاه
4: يعني أنا بقى قررت خلاص أنا هشتغل مرشد
5: خلاص
4: سيني.
5: هخلص إن شاء الله الكلية وأعمل حاجة اسمها دبلومة إرشاد سياحي, وبعد كده إن شاء الله أبقى مرشد سياحي.
4: طب إحنا عارفين حضرتك مش مرشد سياحي عادي, حضرتك في الزيارات الرسمية أو مرشد في الوفود الرسمية, ده بدأ إمتى؟
5: بدأ لما قررت إن أبقى مرشد سياحي. اليوم اللي انا قررت فيه بمرشد سياحي افتكرت مجموعي في الثانويه العامه, ان انا الحمد لله كنت جايب مجموعه كويس وشينشين حلو قوي.
4: طبعا
5: كنت خليك معايا في الشينشين,
4: بس الشينشين دي جدا والله ليا ولولادي
5: بالظبط كده. الشينشين دي
4: شينشين دي
5: ممكن نترجمها الايمان بالنفس,
4: الثقه بالنفس, الطموح, الشغف.
5: مش عايز اقول لك اكتر من الثقه بالنفس, يعني دي الثقه بالنفس ليها كلمه تانية بالصين, دي اكتر من حاجات كده من جوه.
4: شغف الإنسان يكون عنده شغف؟
5: أكتر من ثقة بالنفس. يعني
4: أنا أقول شينشين,
5: ماشي قولي شينشين وهي طاقتها حلوة بالظبط كده. الحمد لله كان في شينشين في أن أنا خدت الكلية كويس, قدرت أدرس لغة صينية وقدرت أتكلم. ساعتها قلت أنا هبقى مرشد سياحي, بس إن شاء الله هبقى مرشد للزعيم الصيني لما يجي مصر. وقررت الحلم ده في 2008 تقريبا. طبعا ما قلتش الكلام ده لحد,
4: يعني 17 سنه
5: ما قلتش الكلام ده لحد. وقلت بس حاجه بسيطه جدا, طالما انت الحمد لله ربنا كرمك وقدرت تحقق الحاجات اللي فاتت دي, ليه لا. هو نوع من انواع الجنون ان انت
4: تبقى معروف, بتامن قوي بالحلم فبيتحقق.
5: برافو عليك.
4: وانا عندي قناعه بده جدا ان انا احلم وابقى مؤمن جدا او مؤمنه جدا ان الحلم ده ان شاء الله هيتحقق وان ربنا هيكرمني وهبقى كذا فببقى كذا.
5: هو ده معنى الشينشين, انت كده ترجمت
4: شايفين من زمان ومش عارفه
5: بالظبط كده. انا عارف ان هو كان جنون اللي انا بفكر فيه، بس واي نوت ليه لا؟
4: يعني مسؤول عن الزيارات الرسميه ده حل.
5: ما بداتش بقى زيارات رسميه، قلت انا ان شاء الله هبقى في يوم من الايام لما هيجي الرئيس الصيني هبقى مرشح بتاعه، هقف قدامه واتكلم معاه.
4: حصل.
5: مش عايز اقول لك بعد شغلي سنتين في الوفود اللي هي يعني الوفود اللي هي العاديه، الوي اتغير خالص، الفانكشن بتاع الاتجاه بتاعي اتغير خالص، بدات بقى اتجه ان انا ابدا ابقى مرافق للوفود الرسميه. الحمد لله رحت اشتغلت في السفاره الصينيه لمده 3 سنين ونص. السفاره راحت خدتني، اهلتني، وبدات تدخلني تدريجيا لمرافقه الوفود الرسميه، بدايه من نائب وزير، وبعد كده نائب وزير تاني، بعد كده شخصيات مهمه جدا في الصين زي المخرج، يعني مش عارف حركت تسمع عنه، مخرج عالمي مشهور اسمه جاني مو. وبعد كده اول احتكاك ليا كان بشخصيه مهمه جدا وانا في السفاره بوزير الثقافه الصيني. مش عايز اقول لك بقى يعني كان حدث، قلت ان شاء الله يبقى كده طالما احنا بدانا في الوي ده يبقى ان شاء الله.
4: هو حضرتك قدمت دلوقتي مسج حلوه جدا جدا لكل اللي بيسمعونا ولولادنا، ان مفيش مستحيل،
5: مفيش مستحيل،
4: الحاجه اللي انت نفسك فيها اجتهد وربنا هيكرمك،
5: ربنا هيكرمك، وامن بده
4: طبعا.
5: لو شكيت ان انت مش هتقدر يعني طاقتك هتقل
4: طبعا. طيب اكيد مع الوفود الصينيه كتير اللي قابلتها حضرتك كان بيبقى فيه سؤال بتتسألوا كتير من الوفود دي عن الحضارة المصرية، كان ايه اكتر سؤال؟
5: او اكتر سؤال بيخلي الصيني واقف او يعني بيثير انتباهه، ان المصريين ليه هم بيؤمنوا بالعالم الاخر. لان الحضارة الصينية حضارة قوية جدا وحضارة يعني حضارة عريقة، بس الإيمان بالعالم الآخر مختلف شوية عن عندنا. ده ظهر مع الديانة بتاعتهم البوذية اللي أصلا دخلت بعدين، لكن في حاجة اسمها الطاوية والبوذية والكونفوشيوسية. السؤال اللي هو ليه المصري القديم آمن الإيمان القوي ده بالعالم الآخر؟ هو برضو الحل في الشين شين.
4: يعني
5: هو الشين شين دي.
4: أنا محضرة الحقيقة بجملة، لان للاسف احنا وقتنا خلص وعدى بسرعه رهيبه، فاحنا لازم نعمل حلقه تانية لان الموضوع جميل جدا جدا. محضر حضرتك جمله هتقراها كده بالعربي وتختم لنا بالصيني.
5: الله
4: اتفضل.
5: الله اوكي. انا اخش الصيني على طول؟
4: لا بالعربي.
5: بالعربي الأول. اوكي. برنامج الجديد مع داليا خطيب على راديو 90 هواها مصري. داليا خطيب شينشان ده جيمو ايجي 9090 ايجي ده كونشي شاشا
4: كمان مرة والنبي.
5: اوكي. كنجي داليا خطيب شينشان ده جيمو ايجي 9090 ايجي كونشي شاشا
4: خطيبو
5: خطيبو
4: من بيبو.
5: بالظبط، لان هم بيترجموا الاسماء ما بيعرفوش يقولوا الخطيب، فخطيبو يترجموها خطيبو.
4: هواها مصري ايه بقى؟
5: هواها مصري ايجي كونشي، ايجي يعني مصر وكونشي يعني هوا، فهواها مصري ايجي كونشي.
4: اعتقد كده ما فيش ختام احلى من كده، يعني احنا ختمنا بالصيني. حضرتك نورتيني وشرفتيني، وزياره عزيزه علينا قوي قوي قوي، وتشرفت بحضرتك.
5: اتشرفت بيك والله يا دجا. ان شاء الله.
4: وبكده تكون حلقتنا خلصت النهارده من برنامج ايه الجديد على راديو 90 هواها مصري. ان شاء الله نشوف حضراتكم الاسبوع الجاي يوم الاحد من 9 ل 11. دمتم في امان الله. باي باي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد على أهمية تطوير استراتيجيات وبرامج متقدمة لتأهيل وتدريب وإعداد الكوادر العاملة بالمدارس المصرية. الرئيس السيسي يؤكد أهمية بناء قدرات المعلمين باعتباره مركزة الأساسية لتطوير المدرسة وتعزيز كفاءة المؤسسات التعليمية. الرئيس السيسي يعرب عن تقدير مصر للتعاون القائم مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يفتتح 9 مشروعات صناعية جديدة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. رئيس الوزراء يؤكد أن المسار الاقتصادي الحالي يرتكز على بناء عمالة ماهرة وتعميق وتوطين الصناعة وجذب استثمارات كبرى للمصانع العالمية. وزير الخارجية يؤكد لناظره الأردني تضامن مصر الكامل مع المملكة في مواجهة الاعتداءات التي تمس أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يدين بشدة التصريحات الإسرائيلية الرامية لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. وزارة الخارجية والسياحة تتابعان تقديم كافة سبل الدعم للمعتمرين المصريين الذين تعرضت حافلتهم لحادث سير قرب مدينة الجموم السعودية. الشركة القابضة للنقل البحري والبري تعلن عن فتح باب التقديم للالتحاق بمركز التدريب المهني للنقل التطبيقي التكنولوجي للطلاب من الذكور والإناث الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية. ميناء دمياط يستقبل خلال الساعات 24 الماضية 13 سفينة بينما غادرت 13 سفينة أخرى وبلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 4257 حركة. ضمن مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم فاز أرسنال على تشيلسي بهدفين الهدف بينما خطف إيفرتون تعادلا ثمينا من مانشستر يونايتد بهدفين لكل منهما. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة، خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل على كل مستمعينا مستمع راديو 90 90 في يوم جديد ومدعوم من ملفاتنا في برنامجكم آخر اليوم. بنكون موجودين مع حضراتكم يوميا من الساعة 11 لحد الساعة 12 علشان نعرف مع بعض كل تفاصيل الأخبار وأحدث ملفات الساعة. ملفاتنا النهاردة من أداة زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذ غريب مصطفى، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وبتشرف بوجودي وتقديمها مع حضراتكم. بكون معكم أنا مازن سامي. حلقتنا النهاردة مليانة بالعديد من التفاصيل. بنتكلم عن اجتماع السيد الرئيس من أجل تطوير منظومة التعليم، كمان بنتكلم عن رأي خبير اقتصادي عن افتتاح عدد من المصانع والشركات الجديدة في العين السخنة واللي شاهدنا تصريحاتها من خلال السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. كمان هنعرف عن العدد الجديد من مجلة حواء والجديد من مجلة الكواكب. هنتحرك من هذه الملفات لتحركات النواب في مجلسي النواب وشيوخ، وكمان هنعرف كل تفاصيل نتائج فرق الكرة المصرية في البطولات الإفريقية، وهنروح مع بعض لمنتخب سيدات الكرة الطائرة بعد فوزهم بالبطولة الإفريقية ورفعهم لاسم وراية مصر. طبعا بنوجه كل التحية لكل المشاركين في منتخب سيدات الكرة الطائرة على هذا المجهود الكبير والعظيم. وبنتكلم أيضا عن لقاء السيد الرئيس النهاردة مع رئيسة البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية وتكريم رجال الإسعاف في وقعة إنقاذ سائق في بني سويف. كل هذه المعلومات وكل هذه التفاصيل هتكون بين إذن حضراتكم على مدار هذه الساعة. هنعرف عنهم مزيد من التفاصيل، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في آخر اليوم على هوا الراديو 90 90. ودلوقتي بنبدأ مع حضراتكم في أول ملفاتنا واللي بنعرف عنه مزيد من التفاصيل من خلال الاهتمام الرئاسي الكبير بانتقاء وإعداد الكوادر العاملة في المدارس المصرية. كمان بنتكلم عن توجيهات السيد الرئيس في اجتماعه مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية، واللي هنعرف عنها مزيد من التفاصيل من خلال الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا رئيسة قسم التعليم في جريدة الأخبار المسائي وموقع أخبار اليوم. أستاذة فاتن أهلا بيكي.
2: أهلا بحضرتك يا فندم.
1: يعني في البداية لو تكشف لنا عن تفاصيل اهتمام السيد الرئيس بعقد هذه الاجتماعات المتتالية اللي بنشوفها والنهاردة مع القيادات المعنية لتعزيز منظومة تطوير التعليم في مصر.
2: تمام، يعني خلينا أقول لحضرتك أن اجتماع النهاردة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير التربية والتعليم السيد محمد عبد اللطيف ومدير الأكاديمية العسكرية ده ما يعتبرش اجتماع روتيني، ده اجتماع بيقول ان الدولة وصلت لقناعة ان تطوير التعليم يبدأ من 3 حاجات: المعلم، القيادة، المنهج. والثلاثة النهاردة دول موجودين في توجيهات السيد الرئيس بالفعل. يعني خلينا أقول حضرتك أن اهتمام الرئيس بالمعلم قيمة، دي أول حاجة لفتت نظري، هي العلاوة الشهرية اللي وجه بها السيد الرئيس للمعلمين ومدير المدارس اللي اجتازوا دورات أكاديمية العسكرية. احنا بقالنا سنين بنقول ان المعلم هو اساس العمليه التعليميه، بس النهارده في اعتراف مادي ومعنوي بالفعل في هذا الامر. طبعا دورات من 3 ل6 شهور دي دورات مش سهله على الاطلاق، يعني وخلينا اقول اننا مش عايزين اي حد بيقف في الفصل، عايزين ومعلم مؤهل منضبط فاهم يعني ايه تربيه قبل التعليم. الصرف طبعا كما وجه السيد الرئيس هيبدأ من سبتمبر، يعني في جدية في التنفيذ وده أمر مهم جدا في توجيهات السيد الرئيس. أيضا توجيهات السيد الرئيس ركزت على حاجات هتفرق فعلا معانا في العملية التعليمية، منها وفي إعداد المعلم كمعلم مؤهل وتربوي، منها معايير الاختيار، دخول الأكاديمية العسكرية في المرحلة 5 من المسابقة. ده معناه إن احنا هننتقي زي ما بيقولوا كده على الفرازة المعلمين المؤهلين تربويا، عايزين يكون عندنا في انضباط كفاءة مش بس مؤهل، يمكن دي كانت توجيهات الرئيس. طبعا الجودة بدل من الكم، لما نسبة الحضور هتوصل ل 87% بعد خفض الكثافات وسد العجز، ده معناه ان الطالب حس ان المدرسة بقت فعلا جذابة ليه وما بقتش عملية طرد، فما فيش تطوير من غير طالب موجود في الفصل. واحنا نتمنى ان يتم السيطرة على طلبة المرحلة الثانوية، وده هيتم من خلال تطبيق نظام البكالوريا المصرية. خلينا اقول لحضرتك بالنسبه لتوجيهات الرئيس النهارده في الاجتماع، كان ما لفت نظري ليه هو المستقبل، وازاي ان انا اهل طالب يواكب المستقبل والتطوير. طبعا ادخال البرمجه والذكاء الاصطناعي من اولى ثانوي، احنا بنتكلم عن اجيال لازم تواكب سوق العمل بعد 10 سنين، مش بنعلم للماضي. فبالتالي ان احنا لما ندخل البرمجه والذكاء الاصطناعي ده امر مهم جدا جدا جدا لبناء جيل مواكب للتطور التكنولوجي. بناء القائد، برنامج هارفرد ل 220 مدير مدرسة زائد التعاون مع هيروشيما. الرئيس بيتكلم عن التفكير المنظومي، يعني عايز مدير فاهم المدرسة كلها كمنظومة مش مجرد موظف إداري. طبعا المحور الثالث، وهي ان الحاجة اللي تفرح، ان التجربة المصرية اتعرضت في اليونسكو بنيويورك. وطبعا احنا بقينا زي مصدر لتصدير خبراتنا في ازاي نصلح منظومة التعليم ككل، من خفض الكثافات، سد العجز، استخدام التكنولوجيا لدول ثانية، ازاي ان انا هستخدم البرمجة وادمج الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية. احنا كنا الاول بنستورد تجارب الدول الاخرى وحلول، احنا بقينا دلوقتي اصبحنا بنصدر حلول، وده أكبر دليل على أن الاستراتيجية اللي وضعتها الدولة لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية ماشية صح وفي اتجاهها الصحيح. يعني احنا خلينا أقول أن الخلاصة أن توجيه السيد الرئيس النهاردة حط ثلاث كلمات تحتها 100,000 خط، وهي الجودة الاستثمار البشري الاستدامة، الجودة في من هيعلم أو بيعلم، الاستثمار في من يدير، الاستدامة في المنهج اللي بيواكب المستقبل. ويبدو قدامنا هو التحدي مش في القرار، هو التحدي في التنفيذ، ازاي نبتد ده في كل فصل وفي كل مدرسة. وبالتالي احنا لو نجحنا في هذه المهمة اللي انا شايفها ان هي مهمة، يعني تكون يعني بوستي شبه يعني اقول ايه السهل الممتنع، ده هنكون فعلا بنبني اجيال يعني بتنافس السوق المحلي الدولي العالمي. فطبعا احنا دلوقتي المعلم، التطوير، النموذج المصري، كل دي يعني نقط مهمة جدا ركز عليها السيد الرئيس في اجتماعه.
1: نعم، يعني تفاصيل هامة واضحة تفضلتم بها ضيفتي العزيزة الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، رئيسة قسم التعليم في جريدة الأخبار المسائي وموقع أخبار اليوم، بشكرك عليها، شكرا جزيلا. لسه مكملين مع حضراتكم وبنكمل في تفاصيلنا. والسيد الرئيس النهاردة بيطالب بتعاون مؤسسات التمويل الدولية بتعزيز الاقتصادات الناشئة ومواجهة الأزمات. في هذه الرسالة الرئاسية الجديدة بتدعم الدول النامية والفقيرة، أكد فيها السيد الرئيس في لقاء اليوم مع رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والدول النامية والعمل في نفس الوقت على تطوير أدوات تمويل مبتكرة وحشد المزيد من الاستثمارات الخاصة بشكل يدعم جهود التنمية ويعزز من قدرة الاقتصادات الناشئة والنامية على مواجهة الأزمات والصدمات الخارجية. كمان أعرب السيد الرئيس في هذا اللقاء عن تقدير مصر للتعاون القائم مع البنك، ونوه بالدور المهم اللي بيطلع به البنك في دعم جهود التنمية في مصر من خلال توفير التمويل والدعم الفني للعديد من المشروعات والبرامج الجارية تنفيذها، وتطلع مصر للمزيد من التنويع في محفظة التعاون مع البنك بشكل يتناسب مع الأولويات والخطط الوطنية. لسه مستمرين مع حضرتكم على هوا راديو 99 فاصل ونرجع مرة تانية.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في آخر اليوم على هو الراديو 90 90، وبنتكلم دلوقتي عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة، أرض توطين الصناعة في مصر. بنتكلم عن افتتاح 9 مصانع بإجمالي استثمارات 85 مليون دولار. هذه المنطقة اللي أصبحت بتضم 212 مصنع، هنتكلم عنها بمزيد من التفاصيل من خلال الدكتور عمرو سليمان الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. دكتور عمرو أهلا بيك.
2: أستاذ مازن أهلا بحضرتك، تحياتي ليك ولمستمعينك الكرام.
1: أهلا بسيادتك يا فندم. يعني بنتكلم النهاردة عن حجم استثمارات مهول، بنتكلم عن 85 مليون دولار، بنتكلم عن 212 مصنع، يعني أرقام هائلة يمكن ليها بالتأكيد واقع كبير على الاقتصاد المصري، فلو تكشفه لنا وتوضحه بمزيد من التفاصيل لكل السادة المستمعين.
2: يعني في الحقيقة احنا بنستكمل المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتسع مشروعات النهاردة افتتاحهم دولة رئيس الوزراء، وبنتكلم على 85 مليون دولار حجم استثمارات، 2000 فرصة عمل مباشرة بتخلقها المصانع دي، فرصة للتوسع للمصانع دي لأن لسه دي المراحل الأولى. لكن الأهم هي فكرة أنه منطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة فيها مش بس جذب الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات المحلية، إنما فيها فكرة توطين الصناعة. نتكلم على المكون المحلي النهاردة في 9 مشاريع اللي افتتاحهم دولة رئيس الوزراء من 70% لـ100%، وبالتالي هنا احنا بنتكلم على قيمة مضافة عالية، بنتكلم على تكامل ما بين صناعة وتجارة وأنشطة لوجستية. التكامل ده بيخلي عملية البيئة الاستثمارية الحاضنة الجاذبة على المستوى المحلي والمستوى الدولي بتبني على النجاحات اللي عملتها قبل كده، وكل يوم بتجذب المزيد من الاستثمارات، وده بيدعم بالتأكيد طبعا الثقة في الاقتصاد المصري بشكل عام، خصوصا ان احنا بنتكلم على تنوع كبير. يعني احنا النهارده بنشوف حاجات ليها علاقه بالاساس، حاجات ليها علاقه بالصناعات الكيماويه، حاجات ليها علاقه بالغزل والنسيج، حاجات ليها علاقه بالتجهيزات الطبيه، التباين الواضح، حاجات صناعات كهربائيه، حاجات نجيل صناعي. التباين الواضح في نوعيه المشاريع دي بيقول ان احنا كمان نجحنا نعمل التنويع القطاعي، مش بس التنويع في جنسية الاستثمارات أو جذب استثمارات من دول مختلفة، إنما كمان توطين أكثر من قطاع ناجح.
1: نعم، يعني احنا بالفعل بنتكلم عن العديد من القطاعات الناجحة زي ما حضرتك قلت، ولكن كمان حابين نستكمل في هذه النقطة، بنتكلم كمان عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما انها اصبحت بتضم 212 مصنع ومنطقة اقتصادية صينية وروسية في الطريق، فلها اكيد مردود كبير في خطة توطين الصناعة ووضع مصر في خارطة الطريق العالمية في مجال التصنيع، وبالتالي يعني في مجالات أوسع اقتصاديا، فلو حضرتك تكشف لنا مردود هذا الأمر على وجود مصر داخل المنطقة.
2: طيب مصر بتخلي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واحدة من مشروعاتها المركزية التنموية اللي بتعتمد عليها في استراتيجية التنمية المستدامة والشاملة للدولة المصرية. إنما في الحقيقة ده مرتبط في اتفاقيات تجارية للتجارة الحرة والشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، مع أفريقيا من خلال الكوماسا، ومن خلال الاتفاقات الاقتصادية للتجمعات الثلاثة الأفريقية الكبرى. في التجارة البينية العربية بنتكلم أيضا على ارتباط ده بوجود مصر كمركز إقليمي للطاقة، وجود مصر ك مركز هام جدا للوجستيات في العالم لإعادة رسم سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة المضافة العالمية. وبالتالي احنا مش بس العلاقات الاستراتيجية مع الصين، شفنا رئيس الصين الأسبوع اللي فات، قبلها القمة المصرية الأوروبية والأفريقية الأوروبية، كل ده بيبني لمصر شبكة من العلاقات بترسخ فكرة توطين مزيد من الصناعات ومزيد من النجاحات لهيئة قناة السويس وللمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومش بس الممر الملاحي بتاع بتاع القناة. وبالتالي نتكلم على اقتصاد بقى التصدير فيه يزيد، الحصيلة الدولارية تزيد، معدل البطالة يقل، نقدر ندخل لمرحلة جديدة في الاقتصاد بيتكلم فيها على تنويع هيكل، نغير شكل الاقتصاد من اقتصاد استهلاكي الى ريعي الى اقتصاد منتج مصدر يخلق قيمة مضافة.
1: بالفعل، وده اللي احنا بصدد يعني انتظار نتائجه بإذن الله في القريب العاجل. الدكتور عمرو سليمان الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، بشكر سيادتك على كل هذه التفاصيل وهذا الإيضاح.
2: شكرا يا فندم،
1: ألف شكرا جزيلا. لسه مستمرين مع حضراتكم على هوا راديو 99، ولسه مستمرين في كل ملفاتنا. بعد الفاصل هنرجع نتكلم مع حضراتكم عن العدد الجديد من مجلة حواء ومجلة الكواكب، ونعرف ده بمزيد من التفاصيل من خلال الكاتبة الصحفية الأستاذة سمر الدسوقي، رئيسة تحرير مجلة حواء و مجلتي الكواكب وطبيبك الخاص، في برنامجكم آخر اليوم على هوا راديو 99 بعد الفاصل.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل، وزي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم هنتكلم في هذا الملف عن العدد الجديد من مجلة حواء ومجلة الكواكب من خلال الكاتبة الصحفية الأستاذة سمر الدسوقي، رئيسة تحرير مجلة حواء ومجلتي الكواكب وطبيبك الخاص. أستاذة سمر أهلا بيكي.
2: مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا.
1: مساء النور. يعني في البداية لو تعرفينا تفاصيل ملفنا الخاص عن استعداداتنا للعام الدراسي الجديد.
2: والله احنا طبعا يمكن في بعض المدارس بدأت النهاردة والغالبية العظمى تبدأ يوم 12، فاحنا عاملين عدد استعدادي للمدرسة من كل النواحي بقى، متطرقين في ايه هي النصائح لاجتياز عام دراسي ناجح، نعمل ايه تنظيم وقت الدراسة، نعمل ايه فيما يتعلق بدور الاسرة ومساعدة الابناء، نعمل ايه ترتيب المواد الى غيرها. كمان متطرقين لتدريس، طبعا احنا بدأنا في تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي، واخدين اساسا عدد كبير من اولياء الامور والطلاب، التأثيرات شكلها ايه، اهمية هذه المواد ازاي ان هي بتقدم للمستقبل. عندنا كمان حاجة مهمة جدا اللي هي خطوات لضبط مصروفات المدرسة، تضبط ازاي مصروفات ابنك، تضبط ازاي مصروفات الاكل والشرب واللانش بوكس واستلزامات المدرسة والاحذية والملابس الى غيرها، وخاصة بقى ان في ناس لسه بتشتري عشان في بعض المدارس هتبدأ يوم 12/9 ان شاء الله اللي هو الاسبوع المقبل. عندنا كمان جولة عاملينها في معارض اهل المدارس، لان الحقيقة هم مقدمين حاجات جميلة جدا، يعني نسبتها في الجودة عالية ونسبة الاسعار اقل كتير من الاسواق، وهنجي اساسا فيها اللي هي مواد غذائية، مستلزمات وادوات الدراسة، الادوات المكتبية وملابس وجزم واحذية الى غيرها. فكل دوت احنا عاملين جولة بنقدم للاسرة انتي ازاي تشتري وازاي الحاجات دي هي بتساعدك كتير. في حاجة مهمة كمان بقى اللي هو تهمية الطفل اللي هو لسه داخل سنة أولى مدرسة، ازاي نعيش دور المدرسة. احنا مقدمين زي ما بقول وجبة كده متكاملة، عايزين نقول من خلالها ازاي نحبب ولادنا ان هم مقبلين على مرحلة جميلة، مش مرحلة بقى فيها ضغوط وقواعد وانتباع تسيبوا الاجازة اللي كنتم منطلقين فيها، لا هتتبسوا وتلاقوا حاجات حلوة وفي نفس الوقت تحققوا تفوق.
1: يعني كمان يمكن في هذا الامر دايما بتبقى حياة النجوم بتبقى مبهرة، يعني الناس دايما بتحاول تشوف النجم الفلاني كان جايب كام في ثانوية عامة، والنجم العلاني اتخرج من جامعة ايه وكلية ايه. فاكيد برضو في هذا الملف زي ما حضرتك تفضلتي بالاشارة كمان ان عندنا ملف خاص عن التعليم في حياة النجوم، فلو تكشف لنا مزيد من التفاصيل عن هذه الكواليس ونعرف عن التفاصيل.
2: اكمالا لكلام حضرتك بقى، بنكمل ملف الاستعداد للمدرسة ازاي، بنعمل جولة مع عدد من نجمات الفن وبنعرف معاهم ازاي بيستعدوا لعودة أولادهم في المدرسة وذكرياتهم مع أول يوم مدرسة مع الأولاد، وإزاي إن هم بيدربوا أولادهم تاني على ضبط الساعة البيولوجية والاستيقاظ في ساعات محددة والعودة للمدرسة، وفي نفس الوقت إزاي بيتعاملوا معايا. ده مهم جدا يا جماعة، يعني سواء من خلال نجمات الفن أو الأمهات الفضليات العاديات، إزاي إحنا نحبب أولادنا إن هم رايحين حاجة جميلة، حاجة زي ما بيفرحوا بالاجازه، لا انتوا لازم تفرحوا عشان في مواد حلوه، فيها تشوفوا اصحابكم، في ان انتوا هتمارسوا هوايات وانشطه جميله. لازم نحسسهم ان هي مرحله حلوه، ومش رايح ان هو مثلا يتعب او يتعذب، لا ده رايح يعمل حاجه كويسه واضافه ليه ومستقبله، وفي نفس الوقت مكان هيستمتع ويفرح فيه. ده اللي احنا بنسويه من خلال لقاءاتنا مع

0: ونلتقي مع أصحابنا ونمارس أنشطة جميلة كمان.
1: يعني أولا حابب أشكر حضرتك على هذه المجهودات الكبيرة اللي بذلتموها علشان توصلوا هذا الموضوع بهذه التفاصيل، وثانيا على هذا الإيضاح ضيفتي العزيزة الكاتبة الصحفية الأستاذة سمر الدسوقي رئيسة تحرير مجلة حواء ومجلتي الكواكب وطبيبك الخاص. شكرا جزيلا يا فندم.
0: شكرا لحضرتك، ألف شكر.
1: شكرا جزيلا، ولسه مستمرين مع حضرتكم على هوا الراديو 99 في برنامجكم برنامج آخر اليوم. بعد الفاصل هنرجع علشان نعرف تفاصيل تحركاتنا في البرلمان في ملف تحت القبة في برنامجكم آخر اليوم على هوا الراديو 99.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية وبنروح في ملف تحت القبة نعرف كل تفاصيل النواب وتحركاتنا البرلمانية لمواجهة الأسعار في الأسواق والمطالب بتكليف المحافظين بحملات ضبط الأسواق. الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة محمد نائب رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف ومسؤولة ملف البرلمان والأحزاب في الراديو 90 90 هتوضح لنا هذه الملفات بمزيد من التفاصيل. أستاذة فريدة أهلا بيكي.
2: أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين.
1: أهلا بسيادتك، يعني في البداية لو تكشف لنا مزيد من التفاصيل عن هذه التحركات البرلمانية علشان نقدر نواجه الأسعار في الأسواق.
2: طبعا زي ما حضرتك عارف في الأجازة البرلمانية النواب بيقدموا مجموعة من الأسئلة اللي بتهم المواطن أو الأسئلة اللي لها علاقة ببعض القطاعات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية. يمكن كان في سؤال مقدم علشان خفض فاتورة الاستيراد بتاعت الاستيراد يعني عشان يتم توطين الصناعة، وده سؤال كان متقدم بهدف خفض الفاتورة الخاصة بالاستيراد. وطبعا زي ما حضرتك عارف انها بتقدم للحكومة والحكومة بترد عليها كتابة. ويمكن ملف توطين الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج أو الضغط على العملة الصعبة هو يمكن قضية ملحة وقضية بتهم الحكومة والنواب، وبالتالي الأسئلة كان هدفها الإجابة على هذا الملف. وكان في أسئلة أخرى لها علاقة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة و رفع الوعي بهذا القطاع وأيضا مواجهة التحديات والعراقيل اللي بتواجهه. كان في أسئلة متعلقة بهذا الملف، وأيضا هذا الملف مهم لأنه بيواجه البطالة وفي نفس الوقت بنشط القطاع الاقتصادي وبيوفر فرص عمل لقطاعات كبيرة.

0: كثيرة من المواطنين، وطبعا بيشجع الصناعة أو بيشجع بعض القطاعات الاقتصادية. كان في أيضا تحركات برلمانية لها علاقة بالأسعار وفكرة ضبط الأسواق، ويمكن دي كانت قابل بيها النائب أحمد حلمي الشريف. وطبعا يمكن هذه التحركات بتستهدف في الأجهزة البرلمانية هو التنسيق بين الحكومة والبرلمان في الملفات الرئيسية اللي بتهم المواطن، واللي طبعا بيبقى هدفها يعني الإجابة، الحصول على إجابة لها علاقة بقضية بتهم المواطن في قطاعات مختلفة. لكن زي ما حضرتك عارف إنه خلال الأجازة البرلمانية أو يعني هذا السؤال بيتم تقديمه خلال الأجازة البرلمانية، لكن مع عودة البرلمان لنقاط برة أخرى بيمارس الصلاحيات والسلطات سواء التشريعية أو الرقابية من خلال طلبات الإحاطة وغيرها من الأدوات الرقابية. وطبعا من مفترض المرحلة المقبلة هيكون طبعا هيتم تحديد الأجندة التشريعية بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان. زي ما حضرتك عارف إنه وزارة المجالس النيابية بتطلب من الوزارات المختلفة أولوياتها التشريعية، والوزارات المختلفة بترسل لي الوزارة اللي بتقوم بدور حلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان أولوياتها التشريعية، وبيتم تحديد الأولويات التشريعية أو تحديد الجدول الزمني لمناقشتها مع مجلس النواب وفقا للأولويات ووفقا لأهميتها بالنسبة للحكومة والمجلس. وطبعا ده هيتضح خلال الأيام المقبلة، وسنوعدكم بالتفاصيل فيما يتعلق بأولويات الأجندة التشريعية أو الأدوات الرقابية اللي بيتم تقديمها من النواب في إطار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
1: الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة محمد، نائب رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف ومسؤولة ملف البرلمان والأحزاب في الراديو 90-90، بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه التفاصيل.
0: شكرا لحضرتك.
1: لسه مكملين مع حضراتكم وفي حياة كريمة، بتكرم طفل وأبطال الإسعاف في بني سويف لإنقاذ حياة سائق. ده كان في صورة مصرية إيجابية جميلة في الحقيقة بتستحق أن نقف عندها وأن نبرزها. ومن خلال تكريم مؤسسات حياة كريمة في محافظة بني سويف، شاهدنا أبطال هيئة الإسعاف والطفل محمد رجب وتقديرهم للدور الكبير في إنقاذ حياة والد الطفل السائق وسرعة التعامل مع الموقف بكفاءة ومسؤولية. وقالت في التكريم النهاردة أنه بيأتي تقديرا لأبطال هيئة الإسعاف لسرعة استجابتهم وكفاءتهم في التعامل مع الحالة، وهم الدكتور هاني همام مدير إسعاف بني سويف، صابر محمد مشرف غرفة عمليات بني سويف، محمد عرفان المسعف ومحمود محمد المشرف وهاني معوض المشرف وإدوار فتح الله خليل السائق. شمل التكريم أيضا الطفل محمد رجب اللي بادر بالاتصال بهيئة الإسعاف فور تعرض والده لوعكة صحية طارئة أثناء قيادة السيارة. واختتم اللقاء باختيار الطفل محمد رجب للانضمام لصفوف المتطوعين من مؤسسة حياة كريمة بناء على رغبته ليصبح أصغر متطوع بالمؤسسة ونموذجا ملهما لجيله. طبعا كل الشكر لكل هؤلاء الأبطال واللي كانوا بيتحركوا بسرعة متفانية علشان نقدر ان احنا نوصل هذه الصورة الإيجابية الجميلة. لسه مواصلين مع حضراتكم على الهواء الراديو 90-90 ولسه مكملين وبنروح لملفنا الخامس، ولكن للأسف هيكون ملفنا الأخير اللي هنتكلم فيه عن ملعب آخر اليوم. هنعرف تفاصيل عن الفرق المصرية وكمان عودة بطلات الكرة الطائرة أبطال أفريقيا، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا على الهواء الراديو 90-90 في برنامجكم آخر اليوم. هنروح فاصل ونرجع لكم مرة تانية.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: رجعنا لكم مرة تانية في آخر اليوم على هوا الراديو 90-90، ونروح لفرقنا المصرية في بطولات الكرة الإفريقية. بنتكلم عن بيراميدز وجورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا، كمان بنتكلم عن زد وأساس بطل جيبوتي في كأس الكونفدرالية الإفريقية، وبطلات الكرة الطائرة وعودتهم أبطال إفريقيا وهيشاركوا في أولمبياد لوس أنجلوس. كل هذه التفاصيل هيكشفها لنا الأستاذ عمرو كمال، مدير تحرير جريدة أخبار الرياضة. أستاذ عمرو أهلا بيك.
2: صديق العزيز أهلا وسهلا بحضرتك وبمستمعينك الكرام في كل مكان.
1: أهلا بيك، ولو تكشف لنا في البداية نتيجة مبارياتنا النهاردة ورصدك لأداء الفرق.
2: هو بالتأكيد الحمد لله ثلاث فرق من الأربعة حققوا الفوز، بيراميدز زي ما حضرتك أشرت وزد وفريق الزمالك، بعيدا عن النادي الأهلي اللي تم تجنيبه المشاركة في الأدوار التمهيدية نظرا ل رصيد وارقام النادي الاهلي في البطولات الافريقيه. بيراميدز قدر ان هو يفوز خارج الديار في كينيا 2-0 بنتيجه قويه للغايه، وكان ممكن يزود عن كده لولا الخشونه الشديده من فاروق جورماهيا الكيني، في حين ان نادي زد في اول مشاركه افريقيه له قدر ان هو يحقق فوز عريض 4-0 على طريق نادي اساس الجيبوتي، وده طبعا بسبب الفوارق الفنية الكبيرة بين الفرقتين. نفس الأمر كان حققه فريق نادي الزمالك بالفوز 2-1، وفريق الزمالك يعني لعب في استاد القاهرة وهيلعب حتى لقاء العودة أيضا في القاهرة بعد الاتفاق مع المنافس الصومالي، في حين أن فريق النادي المصري هيسافر بعد أسبوع عشان يلعب لقاء العودة. فريق بيراميدز اللي فايز قبل كده بدوري رابطة الأبطال الإفريقية من سنتين هيستنى جورماهيا الكيني، وإن كان التلاتة وضعوا أقدامهم في الأدوار التالية، وفريق النادي الأهلي تم تجنيبه وهيلعب الأقرب فريق بطل أوغندا نظرا لأنه هو فاز على منافسه الجيبوتي أيضا بهدفين مقابل هدف واحد، في حين زي ما حضرتك أشرت بالنسبة لمنتخب السيدات في الكرة الطائرة بصراحة منتخب أو اتحاد الطائرة على وجه العموم بيحقق طفرة نوعية في النتائج بالنسبة للمنتخبات، سواء المنتخبات الأولى رجال وسيدات وإن كانت السيدات هم اللي فارقين أكتر، وأيضا منتخبات الشباب، وده بسبب يعني الخطط المختلفة اللي بيحاول فيها منتخب الطائرة يقلد اتحاد كرة اليد في الثبات التنظيمي وفي البطولات المختلفة. ونتمنى نجد زي ما حضرتك أشرت إن هم تأهلوا إلى دورة لوس أنجلوس اللي هتكون في الولايات المتحدة 2028، وأيضا في كأس العالم نتمنى تحقيق نتائج قوية، خاصة إن إحنا عندنا منتخب للشباب أيضا ممكن يدعم جدا المنتخب الأول، وبإذن الله الجاي أحسن بكتير إن شاء الله.
1: بإذن الله. ضيفي العزيز الأستاذ عمرو كمال، مدير تحرير جريدة أخبار الرياضة، بشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل.
2: خالص تقديري واحترامي لحضرتك.
1: شكرا جزيلا. لسه مكملين مع حضراتكم قبل الختام في أخبارنا في كل متابعتنا السياسية واللي فيها وزير الخارجية بدر عبد العاطي تبادل في لقاء اليوم في القاهرة مع نظيره التونسي محمد علي النفطي الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها التطورات في ليبيا، كمان أكدوا على أهمية الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها وصون مؤسساتها الوطنية. أما وزراء خارجية مصر، قطر، الأردن، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، تركيا والسعودية كلهم أدانوا تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وقالوا أنها بتمثل انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي. أما على الصعيد الحكومي فوزارة التضامن الاجتماعي بتستعد بحضور الدكتورة مية مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج خلال الأيام المقبلة لإجراء القرعة. كمان بنتكلم على الصعيد الفني واللي فيه صرح سيناريست سيد فؤاد مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر بأن المهرجان بيشارك في دورة الألعاب الإفريقية 12 واللي هتقام في الفترة من يوم 8 ليوم 16 في سبتمبر الجاري. أما بنتكلم على الصعيد الثقافي فيطلق متحف جامعة فيرفيلد للفنون في ولاية كونتكات بالولايات المتحدة الأمريكية معرض من الهيروغليفية إلى الضجة والحياة الآخرة الحديثة لمصر القديمة والمقام في قاعات بلارمن بالمتحف من 18 سبتمبر ل 12 ديسمبر القادم. أما اقتصاديا فوزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي قال إن تطوير البنية الأساسية في قطاع البترول هو أحد المحاور الرئيسية لتعزيز أمن الطاقة عبر تطوير معامل التكرير ورفع كفاءة شبكات نقل الخام والمنتجات البترولية والتوسع في قدرات التخزين والتداول. ورياضيا هنشهد غدا ضمن منافسات الأسبوع الرابع لدوري كرة القدم طلع الجيش أمام القناة في الساعة 5 مساء وفي نفس التوقيت الاتحاد السكندري هيواجه بترول أسيوط وفي 8 البنك الأهلي يلتقي مع غزل المحلة وفي نفس التوقيت بتروجيت على موعد مع المصري. وأخيرا وليس أخيرا وفي حالة الجو طقس الغد من المتوقع طبقا لهيئة الأرصاد الجوية أن يكون معتدل في الصباح الباكر وشديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء. أما درجات الحرارة العظمى في القاهرة 36 أما الصغرى 23. لحد هنا ونقدر نقول للأسف إن وقتنا انتهى مع حضراتكم على هوا راديو 99 واللي كان من خلال ملفات من إعداد زميلتي العزيزة والمتميزة دائما الأستاذة غريد مصطفى وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي وتشرفت جدا بوجودي مع حضراتكم كنت معاكم أنا مازن سامي. غدا بإذن الله يتجدد لقاءكم مع زميل آخر في برنامجكم برنامج آخر اليوم. أما دلوقتي خلونا نقول لحضراتكم تصبحوا على خير ودمتم مستمعين للراديو 99.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد على أهمية تطوير استراتيجيات وبرامج متقدمة لتأهيل وتدريب وإعداد الكوادر العاملة بالمدارس المصرية. الرئيس السيسي يؤكد أهمية بناء قدرة المعلمين باعتباره مركزة الأساسية لتطوير المدرسة وتعزيز كفاءة المؤسسات التعليمية. الرئيس السيسي يعرب عن تقدير مصر للتعاون القائم مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يفتتح 9 مشروعات صناعية جديدة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. رئيس الوزراء يؤكد أن المسار الاقتصادي الحالي يرتكز على بناء عمالة ماهرة وتعميق وتوطين الصناعة وجذب استثمارات كبرى للمصانع العالمية. وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأردني تضامن مصر الكامل مع المملكة في مواجهة الاعتداءات التي تمس أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يدين بشدة التصريحات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. وزارتا الخارجية والسياحة تابعان تقديم كافة سبل الدعم للمعتمرين المصريين الذين تعرضت حافلتهم لحادث سير قرب مدينة جمام السعودية. الشركة القابضة للنقل البحري والبري تعلن عن فتح باب التقديم للالتحاق بمركز التدريب المهني للنقل التطبيقي التكنولوجي للطلاب من الذكور والإناث الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية. ميناء دمياط يستقبل خلال الساعات 24 الماضية 13 سفينة، بينما غادرت 13 سفينة أخرى، وبلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 4257 حركة. ضمن مباريات الدوري الممتاز اليوم الاثنين، القناة تواجه طلع الجيش، والاتحاد السكندري يلعب أمام بترول أسيوط، والبنك الأهلي يلتقي غزل المحلة، ومنتخب السويس بتروجيت يواجه المصري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.
1: I see.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد. قولوا معايا يا ريتني عرفتك من زمان من زمان. ما كانش امل في حياتي اتهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد،

قابلتك قبل ما قابل حد، يا ريت مشوار عمرنا يتم، يا ريتني عرفتك من زمان.

0: القادمة.
1: الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

0: شكرك شكرك.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.